0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب السادس من الآية 15 إلى الآية 91 من سورة آل عمران بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أمنا عائشة، ولعلنا نكمل في هذه الحلقة سيرتها العطرة. علمها، احنا قلنا عندها مكانة علمية كبيرة، باش نختموا بصفاتها بعظم قدرها في العلم. ثم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، ثم بآخر أيامها رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة كما ذكرنا في الحلقات الأولى، وتقدروا ترجعوا لهم، يعني من ثناء الصحابة والعلماء عليها ومكانتها العلمية الرفيعة. باش هذا الكل، بما حازت هذه المنزلة بحدة ذكائها، قوة ذاكرتها وحافظتها، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب العديد، يعني الكثير والكثير من الأحاديث، إلى جانب عدد كبير من الأشعار والأمثال واللي كانت تستشهد بها في كل مناسبة تعرض لها. أيضا زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، هي تزوجت صغيرة وعاشت معه تقريبا 8 سنوات و5 أشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة هذه كل كان حفيا بها، كثير الاهتمام بتعليمها وإرشادها. حاجة أخرى، أنه نزل كثرة ما نزل من الوحي في حجرتها حتى سميت مهبط الوحي، يعني حتى هذا ذكر في حديث أنه معناها جاه الوحي في، يعني كان ينزل الوحي في حجرة عائشة رضي الله عنها. لسانها السؤال، كانت تسأل ياسر أمنا عائشة، وإحنا ديما نقولوا الأولاد اللي يسألوا ياسر راهي علامة من علامات الذكاء، فلازم نجاوبوهم ونسمعوهم ونقمعوهمش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا بها، يعني وين كانت تسأل كان يجاوبها. فقل أن تسمع شيئا تستشكله أو ترى أمرا لا تعرفه إلا وتسأل مستفسرة عنه، يعني كل شيء يشكل عليها تسأل عليه، ما تعديهوش هكي. وهذايا ذكاء معناها شديد، اشتهرت بذلك. حتى ابن أبي مليكة كان يقول عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، يعني كانت عندها نهم ولا نهمة كبيرة في طلب العلم، في التعلم، كان عندها فضول علمي، كانت عندها معناها شهوة كبيرة في التعلم. فحتى أنه مر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شوف يعني ذكائها، يعني استحضرت الآية وسرعة بديهتها، وقالت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب، وربي قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيفاش هوني حسابا يسيرا وهوني حساب عذاب؟ وهذا بطبيعة يوري ذكائها. فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني المقصود بالحساب في هذه الآية العرض، هذا اش فسر لها، لكن من نوقش الحساب يهلك. تسمع مثلا قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. سألت أمنا عائشة، الحديث في مسلم، الحديث اللي قبله في البخاري، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ شوف هذا يجيش البال سؤال، يعني يجي البال أذكياء. فقالها على الصراط. وتقول له يا رسول الله، كما يسألون شبابنا زادا توا، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، لكنه كان مشركا. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، الحديث في مسلم. الحديث الآخر زيدا، شوف كثرة أسئلتها، معناها بعض الأحاديث اللي هي متعلقة بذكائها. استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه أمنا عائشة، رجل فقال أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، يعني هو ليس سيدا يعني كريما في قومه، مش سيد به في قومه، يعني يسيء إلى عشيرته. فلما دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. حديث عند البخاري ومسلم. فوين تعرض عليها معناها فرصة للتعلم، وكانت تستثمر المواقف هكا للتعلم حتى وهي في أشد حالات الغيرة، تنسى غيرتها وتنصرف للتعلم. مثلا عروة يروي حديث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، هي قالت فغرت عليه، ويروي عن عائشة، بطبيعة عروة هو ولد أختها أسماء ابن الزبير. فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. يعني شوف زدا حسن التخلص، يعني يعني أنت يا رسول الله كيفاش واحد ما يغيرش عليك، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ بطبع كل واحد فينا عنده قرين. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ يعني شوف هوني زاد أيضا كيفاش هي دورة الـ يعني هي في حالة غيرة، لكن باقي فما فرصة للتعلم، لازمها تتعلم أمنا عائشة. قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. لكن زاد هوني إن مسألة صرف الانتباه اللي نحكيه عليها أحيانا، أنا في عوض نعمل مشكلة من الأمر، خليني نجبد موضوع آخر، فهذا يهدي الأنفس. هذه المهارة تعلمنا أمنا عائشة إياها. فقتلوا: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الحديث عند مسلم. حتى أسلم هوني الشيطان أسلم معناها استسلم، في رواية لم يعد يأمرني إلا بخير، معناها مش معناها الشيطان مش يسلم، والشيطان ما كيفاش مش يسلم، لكن استسلم، استسلم كما شيطان سيدنا عمر زيدا، معناها يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، يعني خطر هو غلب شيطانه، شيطانه ما يوصل معه لحد شيء فولا يهرب منه. وهكا قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. فأمنا عائشة هذه الميزة خلتها تنفرد برواية الكثير والكثير من الأحاديث النبوية التي لم يسمعها غيرها منه صلى الله عليه وسلم. وكانت هي يعني لا معناها لا يمنحها أنها كما قلنا معناها الخجل هذية أنها تسأل، كانت تسأل وكانت تحب تتعلم، وكانت يعني معناها كان لها علم بالعقيدة، وكان لها علم في التفسير، وكانت عندها مكانة علمية كبيرة، وروت الكثير من الأحاديث واستدركت على يعني الصحابة أحيانا، وكانت عالمة أيضا بالتاريخ، وكانت على قدر كبير من العلم بتاريخ العرب، ومما لا يتسع المجال الحقيقة لذكره في هذه الحلقات، وما نقدروش الحقيقة نستوفيها يعني حقها في مكانتها العلمية. لكن هذا يورينا زادا أنه المرأة من العصر النبوي راهو الرجال تاخذ عليها العلم، وما كانتش تركن في كما في يعني بعض ما كانتش تركن في بعض الحضارات، وانه يراوها ما عندهاش عقل وما ياخذوش عليها وما تفهم حتى شيء، والاشياء هذه حكر على الرجل. هذا ما عندناش احنا من عصر النبوة، المرأة تتعلم وتعلم ويؤخذ منها العلم وتبلغ مكانة علمية جليلة حتى يأخذ عنها العلم كبار الصحابة. ونعود بعد الفاصل.

0: من فضائل أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومها، واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها فأذن له، ومات كما تقول هي معناها بين سحري ونحري. تقول: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، ومات وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة أسفل الذقن والذاقنة ما على منه. رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي كان بين حنكها وصدرها، ولا بين سحري ونحري في رواية. وجمع الله بين ريقي وريقه، لأنه خوها دخل بالسواك، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، يعني وهذا من شدة إنها كانت لماحة، فكأنك تريده يا رسول الله، فأشار برأسه أي نعم، فأخذت السواك قالت فلينته له وأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك أشد ما يستاك. علاش؟ لأنه يريد أن يلقى الله طيب الفم. وبطبيعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الحقيقة الأحداث الموجعة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا كل إنسان أصابته مصيبة وفاة أن يتعزى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفاته مصيبة، وأي مصيبة، فيعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب علينا حقا أنه نتحدث بها، ويعني وما هي مصيبة الأولين والآخرين، وهي أعظم مصيبة نزلت بالأمة، وكل مصيبة ما اللي بعدها شنو وزنها قدام فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان فقدته في حياتك وأنت لازمك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وأهلك وولدك والناس أجمعين، والناس أجمعين، فمهد لوفاته، فكان يقول فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في حجة الوداع. وكان يقول في خطبة مرة إن عبدا خيره الله بين أن يبقى بين الناس وبين أن يقبضه الله، فاختار ما عند الله. يعني هذه كان يمهد، وكان أبو بكر فهم هذه الإشارة فبكي، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، وهذا من فضائلها. وتوفيت هي أم المؤمنين عائشة سنة 58 للهجرة، وقيل سنة 57. وين دفنت؟ دفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. جاء في الحديث اللي رواه أحمد أنه عبد الله بن عباس جاء يستأذن على عائشة، فقال فجئت وعند رأسها، هذا حين قاربتها الوفاة، وعند رأسها عبد الله ابن أخيها عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال هذا عبد الله ابن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أماه إن ابن عباس من صالح بنيك، ما هي أم المؤمنين يعني، وهي أمهم كلهم، يعني من صالح بنيك، يسلم عليك ويودعك. فقالت إئذن له إن شئت. قال فأدخلته، فلما جلس قال أبشري. وهذه سنة أنه الإنسان وقت لا يحتضر نذكروه بأحسن أعماله، بش يلقى ربي سبحانه وهو فرحان، بش يلقى ربي سبحانه وهو معناه يتعبد بالرجاء، بش يلقى ربي سبحانه وهو يحب لقاءه. منجيوش وقتنا الإنسان يحتضر ونجيبه جانب الخوف ولا نخوفوه بحاجة، لا لا لا لا، نذكره بصالح أعماله. فأي إنسان يحضر مشهد كهذا من السنة أنه يذكره بصالح أعماله. وهذا عبد الله بن عباس شو عمل مع أمنا عائشة؟ فقالها أبشري. فقالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد. يعني هو الإنسان بعد ما يفقد حبيبه، كيف وهو أعز حبيب على البشرية جمعاء اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرح كما قال بلال غدا هو في عند الوفاة رضي الله عنه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أنا فرحان لأني سألقى أحبتي، الناس تبدلوا علي والدنيا تبدلت علي والناس اللي نحبهم مشاو، كما كان البخاري ينشد كثيرا إن عشت تفجع في الأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبالك أفجع. فاش قالها ابن عباس؟ قالها ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. يعني ذكرها بفضائلها، ويشهد بهذا من؟ عبد الله بن عباس من أهل البيت. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، مدام كان يحبك معناه رك امرأة طيبة. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فكان ذلك في سببك. يعني حب يقولها الرخصة اللي جات للأمة باش ربي يسر عليها، إنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إنه فماش ما نجيو للتيمم، راه على خاطر بسببك فقدت قلادتك في حادثة أخرى، فالناس تعطلوا فوفي الماء فما لقاوش ماء فنزلت آية التيمم. فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات اللي حكينا عليه في حديثة الإفك، جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار آيات تبرئك يا عائشة رضي الله عنك. يعني ما خلى مذكر من فضائل أمنا عائشة، وهذاك علاش اختمنا به الأثر هذية عن عبد الله بن عباس. اش قالت له أمنا عائشة؟ احنا قلنا هي متواضعة كثيرا. قالت دعني منك يا ابن عباس، وهكاك الإنسان العالم راه قد ما يزيد العلم يزيد تواضع، كفى بخشية الله علما كان عبد الله بن مسعود يقول، وكفى بالاغترار جهلا. فقالت دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا. شوف شنو كانت ترى روحها أمنا عائشة، ما كانتش ترى عملها أبدا، خطر احنا في ذات الله الإنسان المخلص لا يرى عمله في جنب الله. شنو عملت أنا قدام نعم الله؟ شو عملت أنا قدام ما أعطاني الله؟ لا ينظر لنفسه. يعني حتى عمله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان يشوف حتى عمله هو منة من الله عليه، لا يدلي على الله بعمله، وهذاك هو الإخلاص. وهكاك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كملنا مع الحبيبة رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين، وفي الحلقة القادمة نكمل مع سير القدوات الملهمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض. رياض السنة النبوية.
5: كلمات تخشع لها القلوب.
6: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
5: إشارات لذوي الألباب والعقول.
6: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
5: وإدراك لما بين السطور.
6: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أو عم المبلغ، رب سامع أو عم المبلغ أو عم المبلغ.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
8: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
9: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب السابع من الآية 92 من سورة آل عمران إلى الآية 170 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
1: مع السفرة الكرام البررة. عظم بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 61، أي من قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، إلى الآية 67، أي إلى قوله تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالب
3: بنزرتي مالك،
2: والطالب
4: ياسين الشريف،
2: والطالب
5: هشام العياري.
2: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

0: نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
1: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
0: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
1: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
0: واتخذ سبيله في البحر
1: واتخذ سبيله في البحر
0: عجبا
1: عجبا.

0: علما.
1: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
0: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.

0: صبرا.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى إعطاء بعض الملاحظات في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انتباه إلى الترقيق والتفخيم خاصة. حرف اللام طبعا واضح حرف مرقق. لقد، لا أقول لا، لقينا وليست لقينا مع بين كسر القاف، قي ليست قي، لقينا من سفرنا نفس الشيء والراء هنا مكسورة مرققة، فلا نقول سفرنا سفرنا. ثم كلمة نصب نصب، ترقيق النون والباء وتفخيم الصاد بينهما فالانتباه. ثم كلمة هذا، مد في الهاء ومد في الذال. هناك من يقرأ فيقول من سفرنا هذا نصب، لا، سفرنا هذا، نفس المدود الطبيعية المتساوية. طبعا كلمة أرأيت دائما في كامل القرآن عند الإمام قالون تسهيل الهمزة التي بعد الراء، أصلها أرأيت، ولكن الإمام قالون يسهل الهمزة التي بعد الراء في كلمات أرأيت، أرأيتم، أفرأيت وأمثالها، فهنا أرأيت هكذا فالانتباه. طبعا كلمة أنسانيه يقرأها الإمام قالون بكسر الهاء، الإمام حفص يقرأها أنسانيه على أصلها، أصل الهاء لأنها مضمومة في الأصل، ولكن إذا سبقت بيا ساكنة أو بكسر فإنها تحرك بالكسر. هذه الكلمة أبقاها الإمام حفص على أصلها من الضم فقرأها وما أنسانيه هكذا، الإمام قالون يقرأها وما أنسانيه اتباعا للقاعدة. كلمة الشيطان طبعا واضح لابد من ترقيق الشين والياء وتفخيم الطاء، فلا نقول الشيطان، لا، الشيطان هكذا. طبعا وقفنا على قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر، وقفنا هنا ثم قرأنا عجبا. طبعا ذكر المفسرون بأن كلمة عجبا يحتمل أن تكون من قول يوشع لموسى، وأي اتخذ الحوت سبيله عجبا للناس، ويحتمل أن يكون قوله واتخذ سبيله في البحر وهو تمام الخبر، وهذا الذي اختاره الإمام الهبتي وهو الذي وقفنا عليه. ثم استأنف التعجب فقال في نفسه عجبا لهذا الأمر، وهذا حقيقة معنى جميل يبين معناها التعجب من يوشع كما قلنا في قوله تعالى قال ذلك ما كنا نبغ. وقفنا هنا نقف عليها بالغين الساكنة، إذا وصلناها فهنا من ياءات الزوائد، بعد الغين لنا ياء صغيرة زائدة، فإذا وصلنا نثبت هذه الياء فنقول قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما. واضح حال الوصل، حال الوقف نقف عليها بالغين الساكنة. وكذلك كلمة على أن تعلمني مما علمت رشدا، نفس الشيء، كلمة تعلمني فيها ياء زائدة ياء صغيرة، فإذا وقفنا نقف بالسكون على النون، على أن تعلما، وقف اضطراري أو اختباري، إذا وصلناه نثبت الياء فنقول أن تعلمني مما علمت رشدا. واضح هنا كلمة رشدا بين حرف الشين، فلا نخلطها بالجيم رشدا، لا، رشدا مع بين الشدة والجهر في حرف الدال. كلمة تستطيع، الانتباه هنا حرف التاء مرقق وحرف الطاء مفخم، تستطيع وليس تستطيع، لا، تاء طي بين الطاء وبين حركة الكسر في الطاء. إذن هذه أهم الملاحظات، إن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نمر الآن إلى حفظ هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

إذا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.

0: نصبا.
1: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت.
0: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت
1: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
0: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
1: واتخذ سبيله في البحر.
0: واتخذ سبيله في البحر.
1: عجبا.
0: عجبا.

0: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
1: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟

0: صبرا
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
2: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا

0: عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: أحسنت ياسين بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى ما لم تحط، مزيد بيان كسر الحاء، لا نقول تحط، حاء تحيط به خبرا هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لن تحط به خبرا.
1: أحسنت هشام بارك الله فيك. طبعا الانتباه دائما حال مجاورة المرقق والمفخم أن نبين ترقيق الحروف، خاصة هنا مثلا في قوله تعالى وكيف تصبر تاء صاد، لابد من بيان ترقيق التاء ثم تفخيم الصاد، فالانتباه. نعيد إذن على بركة الله تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا

0: أنت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: سلام. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه الإمام البخاري.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الخزينة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد.

وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
2: من رياض السنة النبوية.
5: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

0: وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغال فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي، من أول سورة المؤمنون إلى الآية 56 من نفس السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من أول سورة المؤمنون إلى الآية 56 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي.
1: أحاديث نبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
5: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
3: من رياض السنة النبوية.
6: من رياض السنة النبوية.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهضه فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
4: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: من رياض السنة النبوية.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك، يا عزيز، يا قهار، يا رحيم، يا ودود، يا غفار، يا علام الغيوب، يا مقلب القلوب، ويا ستار العيوب، يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، ويا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره. ربنا، أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا، عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا. إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، يا رب، يا واحد، يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا غفار، يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب. يا رب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا من إذا دعي أجاب، اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك. اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مملوءة بمعرفتك. يا رب، يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره، ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك. ربنا عليك توكلنا، فكن لنا ولا تكن علينا، إنك وحدك صاحب الفضل والنعم، يا أكرم الأكرمين.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني، من القلب إلى القلب.
9: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 إلى الآية 147 من سورة النساء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم

معادن في الأرض؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.

في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهب

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه الإمام أحمد.
1: أحاديث نبوية.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: لا تحزن إن الله معنا.
5: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.
6: من روائع التلاوة.

أنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: غيره أفلا تتقون.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأرادوا

0: ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: منا من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا من بيدك المتسع إذا ضاقت الأسباب، وبيدك الفرج إذا اشتد الخناق، وبأمرك الرزق إذا حلت الأرزاق. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت، ولك الحمد على ما منعت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب. اجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن ظلت نفوسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا متوكلون عليك، واثقون بوعدك، راضون بصنعك. اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، واجعلنا محبوبين عندك وعند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سخر لنا عبادك الطيبين من حولنا، ولا تجعل أحدا يشكون إليك. اللهم سترك وعفوك ورضاك وعافيتك والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، ونعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزع، وآخره وجع. اللهم إنا نستغفرك لكل نذر نذرناه، وكل وعد وعدناه، وكل عهد عاهدناه ثم لم نفي به، ونسألك في مظالم عبادك عندنا. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلنا مظلمة ظلمناه إياها في نفسه أو في عرضه أو في ماله

0: وما بقي فيه من أيام، وقد قلت وقولك الحق عن طريق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأن ترضيه عنا بما شئت، وتهب لنا من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولنا في كل يوم نعمتين منك، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق، وتيسر بها الأرزاق، وتدفع بها المشاق، وتملأ منها الآفاق، صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محمد أنت عطر الروح ما نطقت، شفاهنا بك إلا سبح الأرج. صلت عليك سماوات وأزمنة، ما ضاق كرب بنا أو أسفر الفرج. يا أكرم الخلق عند الله منزلة، ورحمة الله في الدنيا وأخراه. لك الكمال فلا عبد يقاربه، ما نال غيرك من مولاه رؤياه. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى أهله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بأهل ودي، مرحبا بأوفيائي، مرحبا بأوفياء صباحك أجمل لهذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 26 من شهر ذو القعدة لسنة 47 و400 وألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 13 من شهر ماي لسنة 26 و2000. يؤمن لنا المادة التقنية الزميل الفاضل فؤاد اليعقوبي، تحية طيبة لك، والإخراج المرئي أختي كريمة عتيق، أهلا وسهلا مرحبا بك، صباحك أنت أيضا أجمل يا رب العالمين. وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح. ونبدأ على بركة الله بعد التحية والسلام منه سبحانه وتعالى حتى نلقى السلام وندخل الجنة يا رب العالمين من أبوابها الثمانية، لا سيما من باب الريان، ونسمع صوت الملائكة تحيتهم فيها سلام. قلوا آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. يوم مبارك أطل علينا، وأسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا، ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وتحية جد خاصة لمن هم الآن في طريق طلب العلم، ولمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالاختبارات والامتحانات حتى يرتقوا في مدارج السالكين، فنسأل الله أن يثبتهم ثبوت الجبال الراسيات يا رب العالمين، وأن يمنحهم الرشد والصواب، وأن يذكرهم ما نسوا إنه ولي ذلك والقادر عليه بكبيرهم وصغيرهم مهما كانت هذه المراحل. نسأله سبحانه وتعالى أن يكون معكم جميعا، وأن يذكركم وأن يثبتكم، وأن يجعل هذا العلم نافعا ساريا لكم في حياتكم وما بعد هذه الحياة، علم ينتفع به يا رب العالمين. مرة أخرى قولوا آمين. أحبابنا الكرام، ونحن في موسم هام جدا في حياة المرأة، وهذا هو المسلم في حياته مع الله يتصيد ويغتنم نفحات هذه الأشهر الحرم المتواليات، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، وأيضا شهر رجب الذي هو فاصل بين الأشهر الهجرية. هذا الشهر ونحن في ختامه، أيام معدودات، ويدخل شهر ذو الحجة، وهذا الشهر الذي أكرم الحق سبحانه وتعالى بإذن من عنده وباصطفاء من عنده وباختيار من عنده من هم قد أوجب عليهم قبل أن يخلقوا الحج في هذه السنة. نسأل الله قبل كل شيء أن يتقبل منهم طاعتهم، وأن يجعل كل خطوة في ميزان حسناتهم لهم ولذويهم ولكل مشتاق يا رب العالمين. أسأل الله لكم الثبات والثواب على هذه الطاعات التي سنذكرها إن شاء الله، ولكن في الأسبوع المقبل بإذن سبحانه وتعالى، لأنه الموسم، ولأن الموسم سيبدأ إن شاء الله فيما يتعلق بالطاعات التي هي بمثابة أعمال الحج لمن لم يتيسر له الحج. وهذه رسالة تطمين ورسالة فيها تفاؤل وأمل لمن لم يتمكن من حج بيت الله الحرام. لذلك أحبابنا الكرام، مع هذه الأيام المباركات، وأمس أولى الطلائع، كانت ببيت الله الحرام بعد أن قضوا أسبوعاً في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، متمتعين بالزيارة النبوية وبالصلاة في روضته البهية وبهذه الكلمات الحانية. كان شوقهم إلى مكة المكرمة، ووصلوا إلى أبيار علي إلى ذي الحليفة، ومن هناك كانت التلبية. وأنا أتحدث عن أولى الطلائع، ولا زالت إذن البشائر إن شاء الله تترى مع بقية الوفد، وفد الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك كانت العمرة أمس بسم الله ما شاء الله، وكانت حفاوة الاستقبال في الفنادق، وخاصة في فندق منارات غزة، وقد رأينا وشاهدنا. وهذا إذن الكلم تطمين أيضا، حتى الصور عندما يرى الإبن والبنت أمه وأباه وهم يدخلون بذاك التهليل وتلك الكلمات الطيبة والابتسامة من قبل سواء كانوا المسؤولين المنظمين، وتحية خاصة لهم جميعا وجزاهم الله خيرا، كل من كان سببا في هذا التنظيم، وأيضا بموازاة المملكة العربية السعودية حكومتنا ونظاما وتنظيما لهذه المواسم. لذلك أحبابنا الكرام، كانت لحظات ماتعة جدا أمس، وأنا عشت هذه اللحظات معكم. لذلك ارتأيت لمن أراد أن يذهب إلى بيت الله الحرام ولم يتسنى له، وهو يظن أن الذهاب يساوي إمكانيات مادية. لا يمكن أن يذهب إلا بالإمكانيات المادية. هناك من يذهب وليست الحكاية بإمكانيات مادية، إنما هو استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. فإذا ناداك تولاك سبحانه، هذه اجعلها شعار ووضعها، يعني ضعها بنصب عينيك. إذا ناداك تولاك، ضمن لك إن شاء الله هذه الكلمات التي أقولها لك والذي أحل القسم من القلب، وأسأل الله أن تصل إلى قلوبكم. قصة في هذا المعنى هامة جدا، أسأل الله أن تعيروني مسامع قلوبكم فيها، لأن كما قالت لي امرأة متقدمة في العمر، لما سألتها في سنة من السنوات وكنت أجالسها، يا أمي كيف كانت هذه الرحلة، وكنت على متن الطائرة أجالسها لساعات، فأخذنا هذا الحديث طويلا. قالت لي والله يا ابنتي العمرة ماهيش فلوس، العمرة نفوس. هكذا حج بيت الله الحرام إن شاء الله. فعلا إذا تاقت في القلوب سيناديك المولى سبحانه وتعالى. القصة بعنوان هنيئا لك يا سعيد. بعد انتهائي مراسم الحج وانفضاض الحجيج كل في حال سبيله، اكتظ المطار بالحجاج العائدين إلى بلادهم، وهم ينتظرون طائراتهم لتقلهم إلى الأحباب الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. جلس سعيد على الكرسي وبجانبه حاج آخر، فسلم الرجلان على بعضهما وتعارف وتجاذب أطراف الحديث، حتى قال الرجل الآخر والله يا أخ سعيد، أنا أعمل مقاولة، وقد رزقني الله من فضله وفزت بمناقصة أعتبرها صفقة العمر، وقد قررت أن يكون أداء فريضة الحج للمرة العاشرة، أول ما أفعله شكرانا لله على نعمته والتي قد أنعم بها علي، وقبل أن آتي إلى هنا زكيت أموالي وتصدقت كي يكون حجي مقبولا عند الله. ثم أردف بكل فخر واعتزاز، وها أنا ذا قد أصبحت حاجا للمرة العاشرة. أومأ سعيد برأسه وقال حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ابتسم الرجل وقال أجمعين يا رب، وأنت يا أخ سعيد، هل لحجك قصة، يعني قصة خاصة؟ أجاب سعيد بعد تردد والله يا أخي هي قصة طويلة ولا أريد أن أوجع رأسك بها. ضحك الرجل وقال بالله عليك هلا أخبرتني، فكما ترى نحن لا نفعل شيئا سوى الانتظار هنا. ضحك سعيد وقال: نعم الانتظار، وهو ما تبدأ به قصتي. الانتظار، وأنتم ستنتظرون بعد إذنكم لحيظات، وسنعود إن شاء الله من باب التشويق إلى غير إلى بقية هذه القصة الماتعة. تابعونا.
1: إشهار.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: يا رب إن نسألك هذه الآيات ونحن في جنانك. اخترت لكم من عبق هذه التلاوات الرائعة جدا من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحاب الحرم المدني عمدا، إي والله، حتى يذهب بنا هذا الحنين دائما وأبدا إلى الأراضي المقدسة، ونواصل على بركة الله بعد التحية المجددة لمن التحق بنا في هذه الردهة الزمنية من هذا الصباح المبارك مع برنامجكم صباحك أجمل، وهذه القصة الماتعة بعنوان هنيئا لك يا حاج سعيد. هنا وقد وصلنا إلى معنى الانتظار. نعم، الانتظار، وهو ما تبدأ به قصتي يا أخي. فقد انتظرت سنين طويلة حتى أحج، فأنا أعمل منذ أن تخرجت معالجا فيزيائيا قبل 30 سنة، وقد قربت على التقاعد، وتزوجت ولي أبناء وارتاح بالي. قررت بما تبقى من مدخراتي البسيطة أداء فريضة الحج هذا العام، فكما تعرف لا يضمن أحد ما تبقى من عمره، وهذه فريضة واجبة. رد الرجل: نعم، الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل من استطاع إليه سبيلا. أكمل سعيد: صدقت. وفي نفس اليوم الذي كنت أعتزم فيه الذهاب إلى متعهد الحج بعد انتهاء الدوام، سحبت لهذا الغرض كل النقود من حسابي. صادفت إحدى الأمهات التي يتعالج ابنها المشلول في المستشفى الخاص الذي أعمل به، نسأل الله السلامة للجميع يا رب العالمين، وقد كسى وجهها الهم والغم، وقالت لي: أستودعك الله يا أخ سعيد، فهذه آخر زيارة لنا لهذا المستشفى. استغربت لكلامها، وحسبت أنها غير راضية عن علاج لابنها وتفكر في نقله لمكان آخر، فقالت لي: لا لا يا أخ سعيد، يشهد الله أنك كنت لابني أحن من الأب، وقد ساعده علاجك كثيرا بعد أن كنا قد فقدنا الأمل به. استغرب الرجل وقاطع سعيد قائلا: غريبة، طيب إذا كانت راضية عن أدائك وابنها يتحسن، فلما تركت العلاج؟ أجابه سعيد: هذا ما فكرت به وشغل بالي، فذهب إذن إلى الإدارة وقال: يعني أنا ذهبت إلى الإدارة وسألت المحاسب عن سبب ما حدث، وإن كان بسبب قصور مني، إن كان هذا فأخبرني يعني. فأجابني المحاسب بأن لا علاقة لي بالموضوع، ولكن زوج المرأة قد فقد وظيفته وأصبح الحال صعبا على العائلة، ولم تعد تستطيع دفع تكاليف العلاج الطبيعي، فقررت إيقافها. حزن عفوا الرجل وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة هذه المرأة، فكثير من الناس قد فقدوا وظائفهم بسبب أزمة الاقتصاد الأخيرة. طيب وكيف تصرفت يا أخ سعيد؟ أجاب سعيد: ذهبت إلى المدير ورجوته أن يستمر بعلاج الصبي على نفقة المستشفى، ولكنه رفض رفضا قاطعا، وقال لي إن هذه مؤسسة خاصة تبتغي الربح، وليست بمؤسسة خيرية للفقراء والمساكين، ومن لا يستطيع الدفع فهو ليس بحاجة للعلاج. خرجت من عند المدير حزينا مكسور الخاطر على المرأة وعلى ابنها، خصوصا أن الصبي قد بدأ يتحسن، وإيقاف العلاج معناه انتكاسة تعيده إلى نقطة الصفر. وفجأة وضعت يدي لا إراديا على جيبي الذي فيه نقود الحج. تسمرت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي قائلا: اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي، وتعلم أن ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد سعيت لذلك طوال عمري، وعددت لأجل ذلك الدقائق والثواني، ولكني مضطر لأن أخلف ميعادي معك. فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. ذهبت إلى المحاسب، دفعت كل ما معي له عن أجرة علاج الصبي لستة أشهر مقدمة. توسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديه ميزانية خاصة للحالات المشابهة. أدمعت عين الرجل وقال: بارك الله بك وأكثر من أمثالك، ولكن إذا كنت قد تبرعت بمالك كله فكيف حججت إذن؟ قال سعيد: أراك تستعجل النهاية، هل مللت من حديثي؟ اسمع يا سيدي بقية القصة. رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج، ولكنني فرح لأني فرجت كربة المرأة وابنها. نمت ليلتها ودمعتي على خدي، فرأيت نفسي في المنام وأنا أطوف حول الكعبة، والناس يسلمون علي ويقولون لي: حجا مبرورا يا حاج سعيد، فقد حججت في السماء قبل أن تحج في الأرض، دعواتك لنا يا حاج سعيد. حتى استيقظت من النوم وأنا أحس بسعادة غير طبيعية، على الرغم من أني كنت شبه متأكد أني لن أتشرف يوما بلقب حاج، فحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. وما أن نهضت من النوم حتى رن الهاتف، وكان مدير المستشفى الذي قال لي: يا سعيد أنجدني، فأحد كبار رجال الأعمال يريد الذهاب إلى الحج هذا العام، وهو لا يذهب من دون معالجه الخاص الذي يقوم على رعايته وتلبية حاجاته، ومعالجه زوجته في أيام حملها الأخيرة ولا يستطيع تركها، فهل أسديتني خدمة وذهبت بدلا عنه؟ لا أريد أن أفقد وظيفتي إذا غضب مني، فهو يملك نصف المستشفى. قلت له بلهفة: هل سيسمح لي أن أحج؟ فأجابني بالموافقة: نعم. فقلت له: إني سأذهب معه وذلك من دون مقابل مادي. قال له: من دون مقابل مادي، وكما ترى فقد حججت وبأحسن ما يكون عليه الحج، وقد رزقني الله حج بيته دون أن أدفع أي شيء، والحمد لله. وفوق ذلك فقد أصر الرجل على إعطاء مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له. حكيت له قصة المرأة المسكينة، فأمر بأن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء، وفوق ذلك أعطى زوجها وظيفة لائقة في إحدى شركاته. نهض الرجل وقبل سعيد على جبينه، قال: والله لم أشعر في حياتي بالخجل مثلما أشعر الآن يا أخ سعيد، فقد كنت أحج المرة تلو الأخرى وأنا أحسب نفسي قد أنجزت شيئا عظيما، وإن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة، ولكني أدركت لتوي أن حجك بألف حج من أمثالي، فقد ذهبت أنا إلى بيت الله بينما دعاك الله إلى بيته، ومضى وهو يقول: غفر الله لي، غفر الله لي. هذه قصة التي أعددتها لكم، هنيئا لك يا حاج سعيد، أسأل الله أن يرزقكم الحج من حيث لا تحتسبون. قولوا أمين، لنا عودة إن شاء الله.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
4: مرحبا، كريستيانو رونالدو الملاعب المشهور اللي الكبير والصغير واللي يدبي على الحصير يعرفوه، يعتبر أكثر شخصية يتبعوا فيها العباد على انستغرام في العالم ب 640 مليون متابع. جات إدارة انستغرام وقررت باش تعمل تنظيفة للحسابات الوهمية الموجودة عندها، ياخي بكبسة زر يتنحاولوا 20 مليون متابع. اي نعم، 20 مليون حساب وهمي تبعوا فيه. والتطهير الرقمي هذا مس زادة برشا فنانين ومؤثرين، وطاح عدد متابعيهم تيحة واحدة كتلغاو لي فو بروفيل. اللي يهمنا في الموضوع أنه يلزمنا نعرفوا أنه مش بشرطه كل ميساج وكومنتير نلقاه على صفحتنا راهو من شخص حقيقي، ينجم يكون حساب أوتوماتيكي وهمي. من ناحية أخرى، هذا أحسن دليل لبنياتنا وليداتنا المراهقين اللي ولاو يقيموا العباد بعدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، تيك توك، فيسبوك وغيره، ويشوفوا بينهم حجم التزييف في المظاهر وعدد المتابعين المنفوخة، ويرجعوا للواقع وين العلاقات الحقيقية بين معارفهم الموثوق بهم هي اللي تنمي لهم مهاراتهم وخبرتهم في الحياة. شهر زين.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: شهد الكتاب بأن أحمد مرسل من صاحب الملكوت جل جلاله، كم آية فيها اسمه يتلى وكم أخرى بها أوصافه وخلاله، والله أقسم صادقا بحياته في محكم شرح الصدور مقاله، سبحان من أولاه أنواع الولا وأناله ما لا يرام مناله، أزكى الصلاة عليه من رب العلا أبدا وخصص بالتحية آله. صلي عليه شيخ جمال.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: صلوات ربي وسلام عليه. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. ما أجمل الاستفتاح بالصلاة على الحبيب صلوات ربي وسلام عليه مع هذه المداخلة التي اعتدتم عليها أحبابنا الكرام أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ومباشرة من أرض جابس مع الإمام والخطيب جمال ذياب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومع صفات المؤمنين نلج على بركة الله. تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك من الله التحية والسلام.
1: ما أسعد ألسنتنا وقلوبنا حين تهتف وتصلي على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم يا رب.
0: الصوت غير واضح شيخنا لو سمحت، لا أدري إن كان المصدح يعني أو المذياع بجانبكم أو
1: نعم
0: الآن. أي كلمة نعم واضحة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوانا كل حال، يا سعد من استهل يومه بكثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخواني، نحن سنطوف خلال هذه الآيات من سورة المؤمنون. وكما تعلمون أننا والحمد لله رب العالمين كلما ولجنا نتلو كتاب الله أو نصغي إليه إلا واهتزت إليه أفئدتنا، ما نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا معلقة بحب وفهم وتدبر كلام الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. إذن أيها المفلحون، يخبركم ربكم تبارك وتعالى أنه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. كل العلامات تدل على أن هذا الإسلام إنما جاء كي يزكي النفس ويطهرها يا أحباب الكرام، وهو يجنبنا الآن ويحذرنا أن احترسوا وحافظوا على بنية أسرتكم وسمعتكم وشرفكم بأن تنالوا الجنة إذا حافظتم على فروجكم. ما أجمل قول الشاعر الذي يقول وهو يحذر: إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظرة الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أنا أسوق هذا المعنى يا إخواني، لأن الشيطان يرتكز على قلب ابن آدم ويود لو أن يعصي المرء ربه في ظاهرة الشمس وفي ليل الظلام. أقول مثل هكذا جرائم، هذه الجرائم التي أسميها جريمة الزنا، إن أنت انحرفت عن وصية الله تبارك وتعالى وتحذيره إليك، هذه الجريمة تهفو إليها مكائد الشيطان ويحاول جاهدا أن يوقع المرء فيها، والله يحذرنا احذر من أن تسقط فرجك فيما يغضب الله تبارك وتعالى، تحافظ عليه، فأنت ضمن منظومة هؤلاء المؤمنون الذين كرمهم الله تبارك وتعالى. طبعا وردت بنفس الصيغة في سورة المعارج، ثم يقول الله تعالى: والحافظون لفروجهم والحافظات. أنا أقول يا أحباب الكرام، كل ما من شأنه أن يستفز فينا مشاعر هذه الرغبة الجنسية الحرام إلا وقد أوجب الله علينا أن نقطع معها بالكلية. ولا تقربوا، الله تعالى في الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. رب سبحانه وتعالى أيضا يحذر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كل علامات الزنا يا أحبابي جلها وعظيمها لابد للمسلم أن يتجنبها. احذر حبيبي احذر، عدو أنت تخاله صديق، هذا المحمول الجوال الذي يغوص بك في غياهب الجرائم والمحرمات دون أن تشعر، ويبدأ في أن يثير فيك شهوة هذا المحرم الحرام، والذي يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أنه من أهل جهنم والعياذ بالله، كما قال سيدنا عبد الله ابن عباس إياكم والزنا فإنه فيه ثلاث خصال في الدنيا وثلاث في الآخرة، أن يذهب الله عن صاحبه بهاء الوجه، وأن ينزل الله عليه الفقر وإن رأيته غنيا، فقر قلبه وحياته، ويقصر في عمره وإن طال، ثم في الثلاثة الأخروية يورثه الله سخطه وسوء حسابه وخلوده عياذا بالله في نار جهنم. يا أحبابي الكرام أنتم معي إن شاء الله حين نقول أن أصحاب الغار الذين حوصروا في الغار وقد حاصرتهم الصخرة من كل مكان ماذا فعلوا حين نجوا؟ يعني تشبثوا بخلوات بحسنات فعلوها في خلواتهم، خبيئات وجدوها عند هذه المدلهمة، فكل تضرع إلى ربي بما تضرع، والثالث قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لابنة عم، فلما كان قاب قوسين من أن يقع في الفاحشة أنقذ نفسه وتنحى عنها، إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك اللهم، فزحزح عن الصخرة، فزحزحت الصخرة فخرج جميعهم. أحبابي الكرام صخرة هذه المعصية لا بد أن نزيحها عن طريقنا، بماذا؟ بكثرة الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، سيما يا أستاذة ونحن اليوم نحوم في فلك هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها نصيبا موفورا حتى نكتب عنده من التائبين المعجلين للتوبة الغاسلين بماء دعاء عرفة إن شاء الله تعالى كل ذنوبهم. اللهم تقبل منا ومن جميع حجيجنا يا رب العالمين. نعم يا أستاذ.
0: بوركت، وما أجمل هذه الكلمة فعلا لمن تدبرها ولمن تأمل فيها، ولا تقربوا، ويقول أرباب العلم فيها هي مقدمات، والعياذ بالله الإنسان يبتعد عن المقدمات لأن ما بعد المقدمة جوهر. فاللهم بلغنا عشر ذي الحجة واجعلها يا ربنا عشرا طهورا تطهر بها يا ربنا صحائفنا من الخطايا والأثام، اجعلها يا ربنا عشر توبة وغفران، اللهم عشرا تنير بها بصائرنا وبصيرتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا على ما أفضت به إذن شيخنا الفاضل جمال ذياب مع هذه الكلمات الطيبة من صفات المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم أمين. أحبابنا الكرام مع دقيقة اقتصاد ونعود إلى بقية أركاننا، تابعونا.
2: إشهار. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: يلي تقول بروحك رجل أعمال وانت عاملها اشي ذبانة ما ثم في الدنيا كاننا، بربي يقول لي نحب نفهم أنا، توا انت قاعد تبيع من غير فاتورة ولا تستعمل في فواتير وهمية حسب الطلب، وتعمل لروحك كيس نوار وتدخل مصاريفك الشخصية في حسابة الشركة، وتجبد في الفلوس من الشركة من غير حساب. قال شنو شريكتي شكون يسالني وتخدم في العوان وما تصرحش بهم للضمان الاجتماعي، وإلا وقت اللي تصرح بهم قص لهم الأداءات وما تعطيهاش للحاكم، وتضرب المنافسة بالتخفيض في الأسعار وتدخل عملة من الخارج وعندك مكاسب للخارج وما تصرحش بها حسب القانون للبنك المركزي. هذا شي يقولوا له، وزيد على ذلك تقيم المخزون كما تحب وتلعب بالأرقام باش تتهرب من الجباية وتضخم في المصاريف باش تنقص من الأرباح وتخفي رقم المعاملات الحقيقي وتكمل ما تجمعش شركاء كل عام يا رسول الله وما توريهمش الضوء، لا حسابات مصدق عليها من طرف مراقب حسابات ولا تقرير عن نشاط الشركة. تعمل في هذا الكل وانت ما زلت تقول لي رجل أعمال؟ لا عاد سامحني، انت ما تكون كان رجل أعمال فقط. رجل الأعمال الصحيح يخلق القيمة، يخلص حقوق الدولة وحقوق الأعوان، وخصوصا يبني الثقة بين اللي يتعامل معهم. على خاطر في الاقتصاد الثروة الحقيقية مش في الفلوس اللي تخبيها، بل في السمعة اللي ما تتشراش بالفلوس.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: إشهار.

0: اللهم صل وسلم وبارك على ساكن المدينة محمد، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله من أجمل الأناشيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من صدح صوته بمدح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلي عليه أختي عفيف.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: أهلا أهلا.

0: ما احنا كيف نصليه على الرسول، قديش نحسه بالراحه وقديش نحسه بالسكينه وقديش نحسه بالقرب نوعا ما من الرسول الكريم.
1: هل زرت المدينة في يوم من الأيام أختي عفيف؟
0: والله ما شاء الله الحمد لله زرتها، وإن شاء الله يا رب نعاود.
1: آمين آمين. يعني لأن الشفاء. نعم نعم تفضل تفضل.
0: أنا أختي أسمى وقتها في كنتيت الحيادين هما كانوا سنين فقط معناتها. أنا كنت وقتها نقول كاين وشكون هكا يمسح لي على قلبي.
1: الله.
0: إحساس نتاع راحة صدقني والله تو نعاود نحكي معاك تو كيف كيف نحكي عليه.
1: سبحان
0: الله. راحة وأحسين
1: سنتا
0: سكينة. يا رب إن شاء الله كل من نوي يا رب إن شاء الله يعطيه زيارة.
1: آمين.
0: اللهم آمين. للبدينة يا ربي راهي.
1: اللهم آمين.
0: الإنسان يحس روحه تعب. الإنسان يحس روحه مضغوط. واللي يحس روحه مريض. واللي ربي يسر له عنده الفلوس ما فيها بيش يمشي راهو اللي يمشي العمرة معناتها وإن شاء الله ربي يكتب الحج للناس الكل.
1: اللهم آمين.
0: وهنيئا بدي هما توا قاعدين.
1: أيوة.
0: اللي معناتها الحجين. الميامين وهنيئا
1: بدي مازالوا القوافل ما شاء الله.
0: اللهم امين يكملهم على خير يا ربي.
1: اللهم امين.
0: ربي يكتبها للي ناوي يقول يا رب.
1: اللهم امين. انا ذكرت لك المدينه وقد سالتك لان من فضائل المدينه ان هواءها نسماتها شفاء. هذا هو المعنى. اي والله يا ربي اكرم فؤاد اليعقوب يا رب. قل امين يا فؤاد.
0: امين
1: يا فؤاد. قل امين يا فؤاد. صحيح يا كريمه ام لا؟ صحيح ولا من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف نال الشرف. اللهم اجعلنا منهم ومعهم دائما وابدا يا رب العالمين. من الشفاء الروحي الى الشفاء من عندي سبحانه وتعالى عن الاعشاب وعن المكملات الغذائيه نلج على بركه الله. لك المصدح تفضلي.
0: شكرا لك يا عين.
1: واياك.
0: اذا ان شاء الله تكون متابعه رائقه للذات
1: ربي يبارك
0: يا ربي وان شاء الله يستفيدوا بها. ويا ربي نتمنى وقبل ما نبداو المداخله تاعنا نتمنى الشفاء العاجل يا ربي كل من يمر بأزمة صحيه وكل من عنده حتى شويه الم هكا يا ربي ربي خفف عليهم الناس الكل يا ربي وربي متعكم الناس الكل بالصحه والعافيه
1: جمعا يا رب.
0: اذا مع تقدم العمر نتعرضوا لمشاكل نتاع المفاصل والتعب والجيعه ونقص المرونه هذا ينزل يقلق الحقيقه هو توا ولا يعني معناتها مع تقدم العمر ولا حتى في اعمار صغيره. اذا احنا اليوم باش نعطيو خطوات باش نتعرفوا عليهم باش نحاولوا نخليو المشاكل نتاع المفاصل هذه والمفاصل نتاعنا هما بيدهم يكونوا مرتاحين ونجموا لمداء نقويهم ونتخلصوا من الالم هذا. اولا حاجه نعرفوها الانسان يعني تبدا عنده مشاكل في المفاصل نتاعو يلزم يتجنب زيادة الوزن خاطر كل كيلو يزيدو في البدن نتاعو هو عبارة على 4 كيلو مثلا على الركبتين يعني يولي وزن كثير ياسر وطول المفاصل يتحملوا أكثر من اللي يلزم على خاطر الوزن الثقيل يخلي الغضروف هذاك يتاكل ويعمل التهابات ويعمل وجيعة ويعمل سخانة ويعمل انتفاخات وكل بلاصة حمار وكل شيء هذيك هو معناتها الالتهاب. إذا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يلزمنا نحافظوا على سلامة الجسم نتاعنا من الأمراض الكل كيف ما مرض السكري ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول الدهون الثلاثية اللي هو التريجليسيريد على خاطر هذوما كلهم يساهموا بشكل مباشر في ارتفاع نسبة الالتهابات في البدن وكان معناتها. إذا هذا يلزمنا نلتزموا بتنمية غذائية تعتمد على الأكل الصحي معناتها الأكل الصحي أن نقللوا من الدهون نتجنبوا تناول الأغذية الصناعية اللي تحتوي على المواد الحافظة والملونات والمنكهات والمصبرات إلى ما غير ذلك ونعتمدوا على الخضروات والغذاء الموسمية نشربوا الماء في الكميات المناسبة. والإنسان راهو يلزم هذا التسكين يستحفظ على روحه من الصدمات يعني لازم يسيس روحه كي يبدا يمشي ولا باش يعمل مارس ولا باش يعمل أي نشاط في داره ولا باش المرأة في دارها باش تنظف دارها ولا حاجة يلزمها تسيس على روحها لا تصيح لا تضرب لا تاخذ حتى التلويلة حاجة معناتها يلزم يبدا ديما يستحفظ روحه معناتها من يركز من يحط صحيح.
1: نعم.
0: ذات الممارسة النشاط الرياضي الحقيقة لهنا أنا راني صحيح بال

0: النشاط الرياضي حتى لو كان 20 دقيقة في اليوم، النشاط الرياضي اللي يناسب اللي تنجمه، من غير ولا مانيش تحكي تقول نشاط رياضي يلزم تدخل في قاعة رياضية ولا حاجة، لا يلزم تعمل مارس وإلا أي نشاط رياضي. شوفوا توا على مواقع التواصل الاجتماعي حطوا له هكا ديسيكون فيهم شنو كيفاش تتحرك وكيفاش تعمل، يشجعوك هكا معاهم شوية موسيقى، تنجم تعمل 20 دقيقة راهو هذايا يخليك يعاونك انك تكون مرن المفاصل نتاعك معناتها كيفاش نقولوها متعودة على التحسين وتكون شوف مثلا ما تعملش وجيعة وقبل ما نبداو النشاط الرياضي هذايا لا عنده هكا التدريب كل شخص ما تكون طول في معناتها في حاجة قوية، وبعد ما نكملوا نعملوا التمدد هذاك اللي يرتاح العضلات نتاعنا. بالنسبة للناس اللي تتكيف ان شاء الله ربي يشفيهم يلزم يقرأوا عناء التسكين على خاطر مادة النيكوتين هذيك هي تزيد تطلع في المؤشر نتاع الالتهابات والامراض المناعية الذاتية. كيف نحكيو على التهاب المفاصل الكلية خصيصا نحكيو على الروماتويد الكل راهو التسكين يزيد معناتها يسقم المشكلة. كيف نقولوا اقلاع عن التدخين ونقولوا حمايه البدن من الامراض الكل وخاصه الالتهابيه. كيف نقولوا الالتهاب مفاصل معناتها البلاصه هذيك اللي فيها الالتهاب هذيك نلقاوها سخونه نلقاوها متورمه منفوخه معناتها فيها الام خاصه تزيد في الدي الالام تقوى في الدي وتصبح الانسان كيف يقول يبدا هكا كيف اللي مكبش تحب شويه وقت مش يولي سوق المعنيطة ثم المكملات الغذائية اللي تعاوننا ونقوم احنا خلينا نحكيه على الكركم وهو
1: الكركم.
0: الكركم اي من اقوى المضادات للالتهاب راهو يسر في برشة سوائل حتى نحكيه عليه طريق كيفاش نستعملوه. كيف نقول الكركم راهو من المستحسن ان يسوء اعواد من عند بيبيعوا
1: الزوائل مش مرحي حاضر
0: عليك خطر في مرحي نجم يكون مخلط نجم يكون في بعض الأحيان ملوث ما هو شي تركم صافي فانت احنا كي ناخذوا أعواد ونهزوه رتاحونا نحيوه ما ترحيوش اللي روبوا عندكم في الدار خطر خويس هو صحيح فانت وما يجيكمش أرطب بالبدي هزوه للرتاحونا يرحيوه لكم وتستعملوا عندك الحريقة رهيبه هي برشا الحريقه.
1: متى يقع استعمال يعني شرب الكركم على الخواه هكا؟
0: مش حق هو راهو على الخواه الى كانوا في شكل كبسولات تلتزموا بالمخبر اللي كاتب عليها والا الكركم احنا ننصحوا الكركم اللي في دارك عندك في دارك تاخذ ملعقه صغيره نتاع قهوه ماهيش مكدسه ملعقه صغيره نتاع القهوه تحطها في كاس ماء وتطلع شر صحة فلفل أسحر اللي احنا نرحيوز كيف كيف في الدار هذاك هو اللي كيفاش نقولوا يثبت مادة الكركمين هي المادة الفعالة في الكركم اللي تقضي على الالتهاب. إذا غرفة متاع قهوة كركم عليها العشر صحة كيما نقولوا هكا طرطوش في المغرفة صغيرة بالكل طيب. بالفلفل الأسحر ومع شوية ماء نحرقوا ونشربوا حتى بعد الوجبات ما يقلقش هي استجاء غرفة هذية الكيس هذية راهو كافي إنما يلزم المدة تكون متواصلة ما أقلش من شهرين
1: شهرين الله يبارك فيك
0: نعم تبدأ الالتهاب يتنحى من البدن على قليلة 6 أسابيع
1: إن شاء الله يا رب يشفي الجميع شفاء لا يغادر سقما. هذه النقطة هامة جدا أرجو أن نتواصل ونواصل فيها إن شاء الله في الحصة المقبلة إن شاء الله. بارك الله فيك أختي عفاف المتالي شبام. كنا مباشرة مع هذه المداخلة الهامة جدا في التهاب المفاصل. شكرا لك أحبابنا الكرام لنا عودة انتظرونا.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يحط على ذمتك تمويل حاجيات الوفاق تمويل يسهل لك حياتك ويقضي لك اللي مستحق الكل تمويل مطابق للمالية الإسلامية يوصل حتى 100% بأقساط ثابتة ومدة سداد توصل لثلاث سنين. لمزيد من المعلومات مرحبا بكم في فروع بنك الوفاق وإلا تلقاهم على www.wefaqbank.com. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: عندنا في القرية التي نصلي فيها الجمعة عدد المصلين قليل، خاصة في بداية الخطبة، ثم يكثر العدد شيئا فشيئا. الجواب أن من شرط الجمعة أن يحضرها 12 رجلا على الأقل غير الإمام، ويشترط أن يكونوا من أهل البلدة، يعني أن يكونوا موطنين يعني فيها، يعني ساكنين فيها على وجه التأبيد وليس فقط من المقيمين. أقل عدد غير الإمام 12 رجلا، وأن يكونوا باقين مع الإمام من أول الخطبة إلى أن يسلم. فإذا كان هذا العدد غير الإمام، إذا كان العدد 12 رجلا فأكثر يصح هذا، أما إذا كان العدد أقل فعلى الإمام أن ينتظر إلى أن يصير العدد 12 رجلا فأكثر حتى يبدأ في الخطبة، وإلا فإنه لا تصح تلك الجمعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: بسم الله، والصلاة على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسائل الحبيب محمد كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج النبوة نسير. حج عمر بن الخطاب في سنة من سنوات خلافته، فلقي أناسا قد جاءوا إلى الحج بغير زاد، وإذا هم يستعطون الناس، فسألهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فقال لهم: بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. يخطئ كثير من الناس في فهم التوكل على الله سبحانه، يحسبون أنه ترك الأخذ بالأسباب، ناسين أو متناسين أن هذه الأسباب إنما هي واقعة في قدر الله، وأن الله سبحانه قد وضع لهذا الكون سننا ونواميس على المرء الأخذ بها ما استطاعه، ثم بعد ذلك يضع يقينه على الله أن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع حتى يأذن الله سبحانه. نحن نؤمن أن الله هو الشافي، ولكن من السذاجة عدم قصد الأطباء وطلب العلاج. نؤمن أن الله هو الرازق، ولكن من السذاجة عدم الذهاب إلى العمل. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يقينا بالله، ولكنه في المقابل كان أكثر الناس أخذا بالأسباب. فيوم الهجرة اصطحب معه دليلا يدله على الطريق إلى المدينة، ولم يقل: أنا نبي وسوف أصل على أي حال. ويوم أحد لبس درعين رغم أنه يؤمن أن الأعمار بيد الله، ولكنه أراد أن يعلمنا ثقافة الأخذ بالأسباب. عندما كان يغزو كان يوري في مسيره، بمعنى أنه إذا أراد أن يحارب قوما سلك طريقا مغايرة حتى يفاجئ العدو، رغم أنه يؤمن أن النصر من عند الله. نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويشفي ويعطي ويمنع، فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. ولكنه بالمقابل علمنا أن الدنيا دار أسباب، فالطيور لا تبقى في أعشاشها تنتظر رزق الله لتملأ بطونها، وإنما تخرج مبكرة تبحث عن الحب الذي يسد جوعها، فلا يقع كل عصفور إلا على ما قسمه الله له من الرزق. من الفهم أيضا الذي هو فهم سقيم لبعض الناس أنهم ينتظرون الكرامات والمعجزات دون بذل الأسباب. يحدثك أحدهم كيف شق موسى عليه السلام البحر بعصاه، ويحدثك الآخر كيف التقم الحوت يونس عليه السلام فلم يصبه أذى، وكيف ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فكانت بردا وسلاما. ينسى هؤلاء أن المعجزات هي أمر خارق للعادة، يخرق بها الله نظام الكون الذي وضعه ليعلمنا أنه لا يترك عباده، وأن هذه الأسباب إنما تحكم الناس ولا تحكمه جل في علاه. وإلا فإن حاول أحدنا أن يشق البحر بعصا لقال عنه الناس مجنون، ولو ألقى نفسه في النار لمات منتحرة. لا شيء أسوأ من وضع اليقين على الأسباب سوى ترك الأخذ بها. هذا الحديث المروي عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذ يعلمنا كيف يكون الأخذ بالأسباب حتى يكون الإنسان متوكل على الله حق توكل، وليس متواكل، والتواكل يكون على الناس. في موضع آخر ونحن على نهج النبوة، زار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل المدينة قد أصابه المرض، فوهن جسمه وخف وزنه حتى ظن كل من عاد أنها النهاية. استرعى حال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أكنت تدعو بشيء؟ فقال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الرجل بها فشفاه الله. الفكرة يا سادة يا كرام أن القدر موكل بالمنطق، والناس أحيانا يدعون بصورة خاطئة، بل ويشترطون على الله شروطا تتنافى مع رحمته، فيعطيهم الله ما سألوه حتى يفقهوا ويرجعوا. هذا الصحابي من حرصه على النجاة من عذاب الآخرة كان يدعو أن يجعل الله كل عذابه في الدنيا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الصواب، وهو الدعاء بالنجاة في الدنيا والآخرة. يمرض ولد صغير فتسمع أمه تدعو: ليتني أنا ولا أنت. وهذا الدعاء من الأم لا شك يحمل في طياته رحمة وحبا لابنها، لكنه ينطوي على جهل. لماذا على الأم أن تدعو بانتقال المرض إليها في حين أن بإمكانها أن تدعو الله أن يعافي ابنها ويعافيها؟ لا يعرف الإنسان متى يوافق دعاؤه ساعة الاستجابة. لهذا عليه أن يتأدب في حضرة الدعاء ولا يسأل الله إلا خيرا. تكسير البنت صحنة، تغضب الأم وتدعو عليها قائلة: كسر الله قلبك. ماذا لو استجيبت هذه الدعوة؟ كسر قلب مقابل كسر صحن. يتشاجر الأولاد في البيت فتسمع دعاء الأم في الغالب أو الأب أحيانا: غضب الله عليكم، ماذا لو استجيبت هذه الدعوة؟ أغضب الله سبحانه مقابل لحظة شجار صبيانية؟ نسأل الله أن يعلمنا الدعاء كيف يكون ونحن نتأدب دائما في حضرة الدعاء. لحظات أحبابنا الكرام، ونوافيكم بالنشرة الجوية.
1: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: سلام الله عليكم من جديد، تحياتي أحبابنا الكرام، وتحية جد خاصة للزميل الفاضل صبحي بن أحمد. صباحك أجمل وسلام الله عليك.
4: صباح الخير أختي أسماء، تحية ليك فريق العمال كذا الصباح وكل المستمعين بلاد الزيتونة.
0: الله يبارك فيك، وصلت التحية في هذا الصباح. هناك نسائم جميلة جدا تهب على الأفق يعني.
4: نعم صحيح، وبداية الأسبوع كانت معناتها درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما، وتجاوزت المعدلات العادية لهذه الفترة. منذ يوم الأمس معناتها تبدلت التيارات، كانت شمالية أكثر، وبالتالي معناتها انخفضت درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد. اليوم الطقس باش يكون أحيانا كثيف السحب، السحب طقس مغيم معناتها بسحب مرتفعة في غالب الأحيان. بالنسبة للأمطار تكون حاضرة معناتها ضعيفة بمناطق أقصى الجنوب، وبالنسبة للرياح باش تتواصل من قطاع شمالي بشمال الوسط ومن قطاع شرقي بالجنوب. البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية ومتموج ببقية السواحل، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة القصوى. تتراوح القصوى ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات. اليوم نسجلوا إن شاء الله 26 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتتراوح ما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 36 بأقصى الجنوب. يوم الغد يتواصل طقس مغيم، ملامح الطقس بشكون ممطرة أكثر العشية وآخر النهار خاصة بمناطق الجنوب. في البداية تبدأ تقلبات بمناطق الجنوب الغربي ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية للجنوب هذا اليوم الخميس في أثناء معناتها المساء، وإن شاء الله نهار الجمعة تكون معناتها المؤشرات أكبر لنزول أمطار، معناتها الأمطار إن شاء الله بتكون حاضرة نهار الجمعة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، بداية تشمل مناطق الجنوب وكذلك مناطق الوسط وكذلك مناطق شمال الغربي، وتكون رعدية إن شاء الله تساهم في نزول أمطار قد تكون بكميات متوسطة، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. نهار الجمعة ترتفع شوية درجة الحرارة، لكن إن شاء الله بداية من هذا الثبت نجم نقوله معناتها مع وصول تقريبا منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا باش يساهم في انخفاض واضح في درجة الحرارة، وبالتالي ترجع معناتها المعادلات العادية إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع حتى أقل بقليل، وخاصة بمناطق الشمال الغربي تكون باردة نوعا ما.
0: نعم ما شاء الله أخبار طيبة في الأفق.
4: نذكر
0: أوقات الصلاة،
4: أوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الأربعاء 13 ماي 2026 موافق ل 26 ذو القعدة 1447 هجري. صلاة الظهر ستكون إن شاء الله في حدود الساعة بالتصف نهار 31 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4:05، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:21، صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01، وصلاة الصبح ليوم الغد ستكون بإذن الله في الساعة 6:30 غروب الشمس اليوم إن شاء الله الساعة 7:19، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة 5:12.
0: نعم بارك الله فيك. معذرة، متى توقيت صلاة الظهر اليوم؟
4: صلاة الظهر لهذا اليوم منتصف النهار 31 دقيقة.
0: بارك الله فيك، شكرا. نعم للتوضيح، بارك الله فيك، يومك مبارك، سلام الله عليك وجعلك الله من المحافظين والمداومين عليها يا رب العالمين. أحبابنا الكرام ابتهال ونعود إليكم مع مداخلة راقية، انتظرونا.

0: بالله قولي يا حليمة ماجرة، لما احتضنت محمدا خير الورى، قولي بربك كيف كان نبضك وقتها لما فؤادك والحبيب تجاورا. صل عليه شيخ حمدة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لحيظات إن شاء الله ونكون مع الشيخ حمدة زردوم. نعم، يلا ابدأ حديثك بالصلاة عليه شيخ حمدة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى والآل والأصحاب ومن اكتفى.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحاب هذه المائدة الربانية وهذه المساحة مخصصة لعلمكم إن شاء الله، ولازلنا ولازلتم تنهالون من لدن علم الله رزقكم الله بسطة في العلم والجسم. شيخ حمدة.
1: اللهم آمين وإياكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله
1: وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله العليم الحكيم سبحانه أن يرزقنا من علمه
0: ويجعلنا
1: عارفين بالله،
0: أمين،
1: وأن يرزقنا الصواب والسداد في القول والعمل والنية والإخلاص.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين.
1: وللفريق العامل معك ولكل الساده المستمعين والمستمعات.
0: الله يبارك فيك.
1: وفي ثقارة الله ما زال حديثنا متواصلا في رب الماء وإنزاله من السماء وعلاقته بالقلوب والقرآن والنور والوحي.
0: نعم، مع آيات مفاتيح الغيبة، إذن تصديرا وتقديما لمن التحق بنا في هذا الوقت. نعم، لكم الكلمة تفضلوا.
1: مع آية جليلة في سورة الحديد مشهورة جدا بقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. انظروا كيف صدر الآية بالحديث عن الإيمان وعن القلوب في سؤال يستحي منه العبد إذ يسمعه. يسمع المولى عز وجل الجليل ينادي عباده يقول: ألم يأني، يعني ألم يأتي الأوان، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وانظري أنه يخاطب الذين آمنوا، ألم يأني، مش للكفار، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. نستفيد أن الإيمان مراتب ومراقي ودرجات. قد تؤمن ولكن قلبك لم يخشع بعد، ومتعة القلب حين يخشع،
0: صح،
1: وحلاوة الإيمان حين تخشع القلوب. ألم يأني، لأن الله عز وجل ينتظر منا أن تخشع هذه القلوب، وهو سبحانه الغني عنا، فلا ينتظر حاجة منا ولكن ينتظر أن نمتع قلوبنا بحلاوة الخشوع بين يديه، بحلاوة تنوير قلوبنا بذكره، أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإيمان مع ذكر، وأعلى الذكر كتاب الله عز وجل. وأن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ونتذكر قوله: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يحرك فينا غيرة. إذا كان الجبل يخشع، أما آن لقلبك أن يخشع؟ وبما يخشع؟ بذكر الله، بالمحافظة على تلاوة كتابه، بمصاحبة كتابه، بتدبر كتابه، وما نزل من الحق. القلوب تطرب، تستنير، تستلذ كل ما هو حق، لأن القلوب مودع فيها الحق، الفطرة السليمة التي خلق الله عليها عباده. فكلما وجدت الحق اطمأن قلبك، كلما سلكت الحق اطمأن قلبك، كلما ذكرت الحق خشع قلبك. قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل اليهود والنصارى وغيرهم طال عليهم الأمد، طال عليهم الزمان في الغفلة فقست القلوب، بعدوا عن ذكر الله، بعدوا عن منبع أصيل أنزله الله إليهم. وحين تقسو القلوب انظر النتيجة، وكثير منهم فاسقون. حين يقسو القلب يأتي الفسوق، والفسوق هو الوقوع في المعاصي، الفسوق هو الخروج عن مراد الله، عما يرضي الله عز وجل. قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تشبيه القلوب بالأرض وتشبيه حياة القلوب بحياة الأرض وموت القلوب بموت الأرض. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي كما ترون الأرض تحيا بالماء، اعلموا أن القلوب تحيا بذكر الله وما نزل من الحق. وقوله انظري الآية الأولى قال ألم يأني، الثانية قال اعلموا، يعطينا يقينا، يؤكد لنا أن القلوب يمكن أن تحيا إن بادرنا نحن، إن عزمنا نحن، إن أردنا نحن أن تحيا، نتوجه فنستلقي أو نتلقى ذكر الله ما نزل من الحق، فيحيي ربنا سبحانه وتعالى قلوبنا فتخشع بين يديه.
0: سبحانه، لا علم لنا إلا ما علمنا. نستسمحكم دكتور عمر، عفوا دكتور حمد، على هذه الكلمات الطيبة. لنا عودة إن شاء الله معكم، ابقى معنا في الخط لو سمحتم. نعم. إشهار أحبابنا الكرام للحيضات ونعود إليكم.
2: إشهار. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار.
5: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: عدنا بحمد الله وفضله، رزقكم الله حج من حيث لا تحتسبون. دكتور حمد،
1: اللهم أمين أسمعين
0: ولكل سامع كريم يا رب العالمين. هذا المد من أقصى الشمال إلى الجنوب ومن الأحواز والغرب والشرق يا رب العالمين. إذن بارك الله فيكم على حسن ظنكم وهذا الانتظار، عسى أن يكون سبحان الله يعني دعاء يجمع القلوب، ولنا عودة معكم فلتتفضلوا وعذرا مجددا.
1: قال قد بينا الآيات لقوم لعلكم تعقلون، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله لعلكم تعقلون تنبيه إلى بعض القلوب الغافلة التي تظن أن خشوع القلب مناف للتعقل، مناف لكمال العقل. تظن بعض الناس أنك إن خشعت لله، إن تبتلت بين يدي الله عز وجل، إن سلكت مسلك الإيمان والنور، أنت لا بد أن تعقل عقلك. وهذا من تمام عدم التعقل. لذلك قال ربنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أنت حين تنظر إلى حياة الأرض بالماء يجب أن تعمل عقلك، وبالمقابل يجب أن تدرك أنك في تمام خشوع قلبك كمال عقلك. فمن لم يخشع عقله قلبه لله عز وجل كان عقله ناقصا، وإن توهم أنه صاحب عقل وأنه يعقل. فالقرآن يعطي مفهوما مغايرا للشائع بين الناس عن العقل. العقل كلما امتلأ القلب بالنور والخشوع والاستكانة لله كلما استنار العقل وكان مسددا بإذن الله عز وجل.
0: سبحان الله.
1: القرآن الكريم في هذه الجولة التي مررنا بها والتي ستأتي بعد إن شاء الله، نرى أنه يعطي دلالات مقارنات بين إرسال الرسل وإرسال الرياح. يشبه إرسال الرسل بإرسال الرياح، يشبه القرآن بالغيث، يشبه براهين القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه بالبرق والرعد، يشبه القلب بالأرض، يشبه العلماء بالأودية. هذا التشبيه بين ما هو مظاهر للعيان من إنزال الماء وأحواله وأطواره، وبين إنزال الوحي وإرسال الرسل، تشبيه يجعل الإنسان مضطرا إلى أن يتوقف، إلى أن يعمل عقله، إلى أن يستحضر قلبه في آثار الإيمان والقرآن والذكر والنور في القلب بما يرى من آثار الماء في الأرض. وهذا من عجيب أسلوب القرآن العظيم في التشبيه وتجسيم المجردات كما يقول ساداتنا العلماء. ربنا سبحانه قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ونقف عند أفلا يؤمنون، سنعود إليه. وجعلنا، انظري، جعلنا، قال سيدي رحمه الله سيدي البوطي محمد سعيد رمضان البوطي
0: الشهيد رحمه الله تعالى،
1: يقول من إعجاز القرآن، ولعله لم يسبق إليه، مظهر جلال الربوبية والألوهية في القرآن. حين يتكلم بنون العظمة، حين يدعي لنفسه ما لا يمكن لغيره أن يدعيه، كهذه: وجعلنا من السماء، من الماء كل شيء حي. جعلنا، لا يستطيع أحد أن يدعي مثل هذا، قال هذا جلال الربوبية
0: الله
1: والألوهية.
0: نعم، تفرد بها الله.
1: نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
0: أي
1: أفلا يؤمنون؟ لم يقل هنا مثلا أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يؤمنون. انظر الربط بين ما جعل من الماء وأنه سر الحياة وبين الإيمان، ليؤكد لنا أن الإيمان تمام العلم، أن الإيمان تمام العقل، أن الإيمان تمام الوقوف على حقيقة الأشياء. وبهذا يزيل الأوهام التي قد تطال كثيرا من العقول. في مقابل ذلك ينبه أيضا إلى أن القرآن الكريم أصل حياة الأرواح والقلوب. وانظر إلى قوله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن أو يؤمن أفلا يؤمنون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قوله فإنك لا تسمع الموتى، المقصود بالموتى هنا يظن كثير من الناس أنه يتحدث عن الموت الحقيقي، يعني إن مات الإنسان ولا تستطيع أن تسمعه، وإنما الواقع سياق الآية يدل على أن الموتى هنا هم موتى القلوب، بدليل قوله إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فكأن من لا يؤمن بآيات الله عز وجل ميت، أصم، أعمى، والعياذ بالله، لأنه أعرض، أدبر، فلم يستمع، لم يطلب الحق. ومن لم يرد الحق يسمع بأذنيه ولكن لا يسمع قلبه، ترى عيناه ولكنه لا يبصر، تراه يمشي على قدميه ولكنه ميت في الواقع. فالميت من لم ينتعش بنور القرآن، من لم تحركه أنوار القرآن وأسراره. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، ما هي الآيات؟ الآيات التي توقظ القلوب إن في الكون أو في القرآن. من لا يؤمن بآيات الله، من لا يؤمن بأن ما يشهد في الكون إنما تفرد الله بخلقه وصنعه وتدبيره وتحكيمه وحكمته، من لا يؤمن بهذا لا يستطيع أن يؤمن بآيات القرآن ولا يستطيع أن يسمعها. وانظر إلى قوله تسمع، هل الأفعال نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم وما أنت بهادي العمي. ثم قال إن تسمع إلا من يؤمن. فكأن الإسماع لا يتم إلا حين يستعد المستمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل الناس، يجتهد في أن يوصل هذا الخير إلى كل الناس، ولكن الناس أوعية مختلفة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. منهم من يستمع فيستفيد فيروي قلبه فينتعش فيحيا، ومنهم من يذبر ويعرض فلا يسمع ولا يرى فيموت موت القلب. ومثل هذه الآية في سورة ياسين بقوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قوله لتنذر من كان حيا، كثير من الناس يستدلون بهذه الآية ويقولون لا يجوز مثلا قراءة القرآن على الميت أو إهداء ثوابه إليه، وهي مسألة خلافية. ولكن ما يتبناه مشايخنا في الزيتونة هو جواز ذلك بإذن الله عز وجل.
0: سبحان الله، يا رب تقبل يا رب.
1: اللهم آمين. يستدلون بشطر الآية لتنذر من كان حيا، قال القرآن أنزل للحي فلا ينفع الأموات. أكمل الآية، لو كان على هذا المفهوم فقال لتنذر من كان حيا ويحق القول على الميتين، ولكنه قال ويحق القول على الكافرين، لتعلم أن الحي لتنذر من كان حيا ليس الحي الذي لم يمت بعد، وإنما حي القلب. ويحق القول على الكافرين، فالكافرين هنا هم الميتين. لما قابلها بالحياة هناك كان الكافر ميت القلب والمؤمن حي القلب، فالقرآن ينذر به المؤمن الذي قلبه حي، أما صاحب القلب الميت فإنه لا ينذر به. والموت هنا مقصود به موت القلب، لذلك قال ويحق القول على الكافرين. القرآن يستعمل هذه الإحياء والإماتة للقلوب حتى نتنبه إلى كما قالوا وكم من سائر على قدميه وهو ميت وكم من طيب ميت تحت الأرض وهو حي.
0: الله يعزك ويرفع مقامك. سؤال ربما يطرح، يعني وهل الميت المؤمن نحن نتحدث قلبه حي؟
1: نعم، المؤمن مر معنا أنه قال ألم يأني للذين آمنوا. الإيمان أصل الحياة، ولكن بعض الناس يحيا كما نرى شؤون الدنيا حي ولكنه تعب والآخر مرتاح. المؤمن من آمن فقد بذرت بذرة الحياة في قلبه، وتزداد تلك الحياة سعادة كلما ازداد قربا من الله، لذلك قال أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالمؤمن الإيمان درجات، عتبة الإيمان الأولى هي عتبة الحياة للقلب، فإن زاد هوريا بالقرآن والذكر والطاعة والقرب من الله ازدادت تلك الحياة إشراقا وبقي حيا ولو دفن في التراب.
0: الله الله، إجابة وافية وكافية وظافية. جوزيتم الجنة وأكرمكم الله سبحانه وتعالى بما ترجون وأكثر. يا ربي الحسنى وزيادة لكم ولكل سامع كريم. قولي أمين يا كريمة، قل أمين يا فؤاد، وأقول أنا أيضا أمين. بارك الله فيكم على هذه الإطلالات وعلى هذه الكلمات الطيبة، جعلها الله في موازين حسناتكم أحبابنا الكرام. شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، وأرجو من الله أن ندخل جميعا من أبواب الجنة الثمانية لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: لا مش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
5: العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متخلف

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ما أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة واعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 59 إلى الآية 65 من سورة غافر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بمستمعينا الأوفياء، ونرحب بريحاناتنا الحبيبات، ونتعرف على ريحانتنا الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أيمن بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء الوسلاتي،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك. إذا نشرع على بركة الله تعالى في تلقي هذه الآية. أعوذ

0: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
1: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
0: إن الذين يستكبرون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إذن على بركة الله نواصل هذه الحصة بالاستماع إلى تلاوة ريحاناتنا، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء العياري.

الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.

وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون

0: نهارا مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. إذا مستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون

الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.

0: وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: نكرر هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم

0: الحمد لله رب العالمين. مستمعينا الأوفياء، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعف عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: في بنك الوفاق اتلمنا مبادئ، مبادئ رسخناها في ثوابتنا، شاركناها معاكم في كل مرحلة من حكايتنا، وهذاك علاش في بنك الوفاق نحرص على تقديم حلول وخدمات مالية وفق مبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
5: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: السوسي بالحج مع الدكتور محمد السوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به بالنسبة لحجاجنا اللي ربي سخر لهم وعيت لهم مش يقوموا بالمناسك الحج بتاعهم، اللي نعرف اللي هم عندهم أعوام كثيرة قاعدين يستناو في النهار هذا، نقول لهم إن شاء الله حج مبرور، وإن شاء الله ذنب مغفور وسعي مشكور، وإن شاء الله ترجعوا في أحسن الحالات إلى عائلاتنا في بلادنا. اللي نحب نقوله بالنسبة للحجاج بتاعنا، رأوا الحج هو حالة استثنائية، حالة استثنائية على أساس وأنه الحجاج بتاعنا ما همش من مستنسين بالشيء هذا اللي بشي يلقوه في العربية السعودية. احنا الحاج مستنس يحضر روحه، يتوضى في داره، يلقى صاحبه، يمشي للمسجد ولا للجامع اللي هو في العادة ما يفوتش 500 متر و600 متر، وبعد يرجع لبيته يلقى كل شيء حاضر باش ياكل باش يشرب. هذا ماهوش باش يلقاه في العربية السعودية. ثانيا باش يلقى روحه في مناخ طبيعي متغير جملة واحدة، خاصة وانه باش نلقاو فيه الحرارة، والحرارة راهينا احنا ماناش مستنسين بها، وراهي فيها تعكرات وفيها صعوبات، وراهي توصل حتى ضربات الشمس، على اساس وانه ضربات الشمس راهو المريض ولا الحاج ما يفيقش بها من اللول، ما يفيقوا بها كان في الحالة الاخيرة امتاحها، وهنا تنجم راهي تقتل. ثانيا الحاج متاعنا حالة استثنائية، مستانس وحده في الدار متاعه، نحضروا له كل شيء، تو باش يلقى روحه ساكن مع 4 ولا 5 من الناس أخرين اللي كل واحد منهم كان هو رئيس العائلة، باش يلقى روحه بين 5 من الناس اللي كلهم رؤساء عائلات، ولهذا يلزم باش يتعامل معهم. مع كل الأسف باش تلقى واحد يرقد ويتنفس بالقوي الآخر، يقوم في الليل برشا مرات الآخر، ربما يكح الآخر، ربما يشخر في الليل. معنى هذوم هما حالات رام بالنسبة للحج حالات طبيعية، يلزم واحد يكون محضر روحه نفسانيا للحاجات هذوما. وانا قاعد نقول فيها هذوما مانيش نخوفكم، اما على الاقل تكونوا متحضرين انتم نفسانيا للحاجات هذوما. يلزمكم تكونوا متحضرين ايضا بدنيا، لانه الجهد اللي باش تقوموا به بدنيا ما كنتمش مستنسين به لهنا، تو باش تلقى ازدحام، ولو حتى المسافة اللي بين الفنادق والحرم صغيرة، قولوا 500 متر ولا 700 متر، لكن في الأصل انت باش تمشي تقريب 900 ولا كيلومتر بين مشي وبين جاي، نظرا للاكتظاظ اللي موجود هذاك، والاكتظاظ هذايا والوقت هذايا اللي انت باش تعديه هو وقت طويل. وديما مرة أخرى نقولوا باش نردوا بالنا على الطقس وعلى الحرارة اللي هي موجودة، وربما تنجم تعكر الحالات متاعنا. بالنسبة لللبسة متاعنا زادة كيف كيف ما ناش مستنسين بها، خلينا نقوله من الأحسن، وأنه بالنسبة للحاج ما هوش بش يلبسها أول مرة وقت اللي يوصل للعربية السعودية، ولا بش يقوم بالمناسك متاعه، ماذا به يتدرب عليهم من هنا قبل ما يمشي، لأنه كما قلنا راهو الصباط كل واحد يلبس صباط جديد ينجم يضربوا، ولهذا من الأحسن يكون يستنس به لهنا، ولا حتى اللبسة ساعات تبدأ مكبوسة شوية، ولا ساعات تبدأ مرخوفة برشا، ولهذا من الأحسن يكون جربها لهنا، ومن بعد يقوم بالتصليحات اللي لازم تقوم بها باش كي يمشي غادي كي يلقى روحه في راحة جيدة. هذا كله نقوله نصايح، لأنه بالنسبة للحج راهو صعيب برشا، لكن ماهوش مستحيل. والدليل على ذلك وأنه كل الحجاج اللي يمشيوا، ورغم الجهد البدني اللي يقوموا به وساعات التعكرات اللي تصير لهم بعد ما يروح، ماذا به يعاود مرات أخرى. والنجاح بتاع الموسم هذايا وأنه فيه مدخلين اللي هما كي نسميه المدخلين على عين المكان ولا ميدانيا، هما وزارة الشؤون الدينية، شركة الخدمات، ووزارة الصحة. بالنسبة لوزارة الصحة احنا عنا تعليمات من أعلى سلطة، وذي يلح عليها برشا سيد وزير الصحة فيما يخص الأخذ بالذمة الحجاج بتاعنا. قامت برشا دراسات قمنا بها، الدراسات بالنسبة

كيف ماهوش مسانس بالوقت لازم باش يوصل بيه ولا باش يخرج بيه ولا باش يدخل بيه من الحرم، ماهوش مسانس بالانتظار الطويل اللي باش يلقاه قدام المصعد اللي باش يطلع فيه، وينجم يستنى نص ساعة وينجم يستنى أكثر من الوقت هذاك. هنا نقول يلزم ما يتنرفش. ماهوش مسانس أيضا بالوقت الانتظار اللي يقع في المطار ولا حين الوصول إلى المطار ولا حتى في وسط الكار بتاعه اللي باش يوصل بها للفندق. هذا كل ماذا بينا باش يحتاط، ما يتنرفزش، ما يطلعش السكر بتاعه وما يطلعش غلظة الدم. معناها هذوما نقولوا وأنهم هما نصايح بسيطة. الهدف بتاعنا الكل بتاع المتدخلين والهدف حتى بتاع الحاج هو بيدو هو الوصول إلى عرفة. احنا بالنسبة لوزارة الصحة تعرفوا اللي احنا نقوم بفحوصات طبية، وبالنسبة لهذه السنة قمنا بفحوصات طبية من شهر ديسمبر، معناها 5 أو 6 شهور قبل ابتداء الرحيل إلى السعودية، وعملنا الحجاج متاعنا في 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الحجاج متاعنا اللي ما همش مرضى وما همش ما ياخذوش الدواء. المجموعة الثانية وأنه من الناس اللي عندهم مرض عاجي ولكن نهارة الفحص الطبي نلقاهم زاد عاجيين ما عندهمش مشاكل. والمجموعة الثالثة هم الناس اللي ربما عندهم أمراض أخرى اللي كما تعرفوا هزيناهم وشافوهم أطباء اختصاصيين في هذا الميدان باش كلنا نعرفوا كل واحد شلومة التعكرات اللي ربما تنجم تصير للحجاج هذوما. علاش عملنا 3 مجموعات؟ باش قلنا المجموعة 2 ومجموعة 3 ربما هما يلزمهم اعتناء أكثر وباش نكونوا قراب ليهم أكثر، وخاصة بالنسبة للمجموعة 3. هذا ما مش معناه المجموعة الأولى من تلهوش بها، لا نتلهو بها في صورة ما إذا لا قدر الله صارت مشاكل، وإن شاء الله ما تصيرش المشاكل هذوم. العمل بتاعنا اللي اخترناه كنا قبل سنوات كانت عنا عيادة طبية في الوتيل، لكن لاحظنا وأنه العيادة الطبية فيها برشا حجاج اللي يجي وقت اللي يبدأ هابط ماشي باش يصلي يعجي وباش يرجع يعاود يعجي مرة أخرى، ولاحظنا وأنه المريض الصحيح هو شادة فرشه وفي العادة ما يهبطش وما يجيش. احنا قلنا لا، ماذا بينا بك الحاجة ذاك المريض هو اللي نتلهو به أكثر من الأخرين، وقلنا ماذا بينا المريض اللي يبدأ في البيت بتاعه ناخذوه في أقرب وقت تعكرات إذا كان بدأت هما ناخذوا في في في وقت هذا. علاش قلنا؟ وأنه عندنا الطب بتاعنا هو الطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه الطبيب هو يمشي الحاج، مش الحاج اللي هو باش يجي باش يعدي. هنا الاختيار بتاعنا قلنا وأنه يلزم تكون العيادة بتاعنا من 10 متاع الصباح، من العيادة ولا زيارة البيوت متاع الحجاج متاعهم بشتاقة من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية. علاش من 10 متاع الصباح؟ قلنا وأنه الحاج في الصباح باش يقوم باش يمشي يصلي الفجر متاعه ويصلي الصبح متاعه، ومن بعد يشرب حويجة يشرب قهوة متاعه ويروح ويرتاح يرقد يقوم من 10 متاع الصباح. 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية من المطلوب وأنه ما يغادرش الفندق لأنه الحرارة برشا معناها البرة طويلة برشا، ولهذا حتى إذا كان باش يصلي الظهر ولا العصر النصيحة اللي نعطيها له وأنه ما يتحولش للحرم، خاصة إذا كان تم الحرارة كبيرة برشا، أما ينجم يصلي قريب للفندق متاعه اللي هو داخل في الحرم باش ما يعرضش روحه لا للازدحام لا للحرارة لا للحروقات. وهنا لاحظنا ثم برشا ناس ساعات يبدأ ماشي والشلاكة متاعه تطيح ويعفس على القاعة رأي ساق وتتحرق، ولا ساعات يصلي ويحط يديه في وقت السجود في القاع ما يحطهمش فوق الزربية متاعه تصير حروقات، وراه الحروقات يلزمها برشا وقت ونجم تقلقوا في القيام بالمناسك متاعه بعد ذلك. في كل وتيل زادة عندنا فريق طبي اللي هو يشد قولوا الحالات الاستعجالية من 6 متاع العشية حتى 10 متاع الصباح.
هنا شو نقوله للحجاج متاعنا الميمين؟ نقول ورانا نعرف الحجاج اللي تعبين وفما أوقاف فحص طبي واللي أنتم بتعرفوه وعشتوه.

الأيامات الأخرانية واللي ما زلنا قاعدين نقوموا به للوقت الحاضر، كل الفرق الطبية اللي باش تشارك في الحج عاودوا فحص طبي للحجاج اللي باش يطلعوا معاهم في الطيارة، وهذا يجعلهم نعرفوا وأنه شلوم الحجاج اللي ربما باش تتعكر أمورهم هذوكم عن اللي استمتعهم عن نعرفهم شلوم الأمراض متاعهم، وهذوكم اللي باش نقعدوا نتبعوا فيهم بصفة منتظمة. الباقي باش نتعداو، وقلنا البرنامج العمل متاعنا لانه احنا العدد متاع الفرق الطبية متاعنا هو 31 شوية مش برشا، معنا كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض باش يتلهونا تقريبا 400 حاجة. ولهذا قولوا إذا كان الطبيب دخل للبيت اللي فيها 5 من الناس وباش يفحص ولا باش يقوم بعلاج متاع الحاج اللي تعب، ماذا بين الآخرين اللي لبس عليهم مش لازم يشد ويشدوه ويطولوله الوقت هذاك، لأنه الحاج راه مازال عنده في الكل في الكل في النهار 80 بيت، ماذا بيه ما يمشي كان للبيوت اللي يستحقوا العلاج متاعهم. ثانيا عندنا الإمكانية باش نعالجوهم غادي، عندنا زاد الإمكانية لا قدر الله في مشاكل ويلزمهم عناية خاصة، زاد عندنا الإمكانية خذينا عندنا بيوت في كل فندق اللي باش نشدوا فيه عناية خاصة. إن شاء الله ما نوصلوش باش نوصلوا الحجاج متاعنا للمستشفيات لهنا. عندنا فرق طبية فيها 12 اختصاصي في الأمراض اللي هي تنجم نلقاوها في العمر هذا، أمراض القلب، أمراض التنفس، الأمراض الجلدية، الجراحة، الإنعاش، الحالات الاستعجالية، معناها هذوم الكل والفريق الطبي اللي حطته وزارة الصحة هذوم الكل أساتذة اللي هم اختصاصيين وقام تدريب متاعهم باش ينجموا يقوموا بالحالات هذوما في الـ في الـ في الـ في اوقات المناسك. حاجه اخرى حبيت نقولها، راهو في الحالات الاستثنائيه اللي كما هذه اللي فيها هي الطب الميداني واللي هي احنا مربوطين بالنوعية الأدوية اللي نهزوها، مربوطين بالمعدات اللي نهزوها، مربوطين بالمكان اللي احنا باش نخدموا فيه، احنا مهمتنا باش نوصلوا الحاج في أحسن الحالات إلى عرفة باش ينجم يقوم بالمناسك متاعه وهو في صحة جيدة وهو في نفسانيا زادا مرتاح. هذا هو الهدف متاعنا، ولهذا حتى نوعية العلاج اللي قاعدين اللي باش نقوموا بها ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الوقت متاع الحج هما متغيرة للعلاج اللي نقوموا به في تونس ولا في بلادنا. وهذا قلت لكم شو الهدف متاعنا، لان نحبوا ان نوصلوها احنا خير من اللي باش نخليه مريض في المستشفى وما يقومش بالمناسك متاعهم. بالنسبة للميناء وعرفة اللي فيها زادة حالة استثنائية، باش نلقاو رواحنا تحت الخيم، باش نلقاو رواحنا في حرارة كبيرة برشا، باش نلقاو رواحنا تقريب 3 ملايين ولا ربما أكثر من الحجاج من العالم كامل، اللي ننصحوا به الحجاج متاعنا باش يقعدوا تحت الخيم متاعهم، وحتى إذا كان خرجوا ما يبعدوش، وراه زايد إذا كان باش يطلع إلى جبل نور ولا واحد راه رجوع متاعه ينجم يكلفوا إرهاق وتعب كبير برشا، ونجم زاد ضربات الشمس تصير وربما نجم يتيح، نجم يعثر، نجم يتحرق. ولهذا احنا ماذا بينا الشيء هذايا ما يصيرش، لأنه الحاج تعب وصل العرفة وما شربش الماء لأنه مرض، ماذا بينا ما يصيرش هذا. في ميناء زادة تحت خيم، في ميناء فما زادة اكتظاظ، في ميناء زادة فما وقت اللي فيه رمي الجمرات، وهنا يلزمنا ناخذ التعليمات من عند الناس الملصقين الموجودين والمدخلين الموجودين غاديك باش ننسقوا لهم الاوقات نتاعهم نتاع رمي الجمرات. في ميناء وفي عرفة نفس الشيء، احنا عندنا باش يكون عندنا خيم تاع كل الحالات الاستعجاليه وان شاء الله ما نستعملوهمش، اما في كثير من الحالات
مع كل الأسف فما بعض الحجاج اللي ما يسمعوش الكلام ولازم يخرجوا في العشرة بتاع الصباح ويخرجوا في الحداش وفي نص النهار باش يعملوا رمي الجمرات، وهذوكم راهم ساعات يرجعون في حالات صحية مؤسفة. نقول ضربت الشمس اللي صارت لنا عام ناول في ميناء 120 واحد برشا راهو ياخذنا برشا وقت. ثانيا الحاله نتاع الحجاج نتاعنا تولي متعبه، وحتى من بعد باش الرجوع نتاعهم الى مكه يكون صعيب ياسر. هذا علاش قلنا بالنسبه للحجاج اذا كان سمع الكلام، اذا كان خذا بالتوصيات نتاعه، والتوصيات كلهم سهلين كلهم سهلين. اش معنى احنا هزينا حتى ناس اللي عمرهم 100 سنة واللي عمرهم 90 سنة وقاموا بالمناسك بتاعهم في احسن الحالات، والنصيحة اللي يقولوها شو نقولوا؟ قولوا الحاج قبل ما يقوم باي منسك بتاعه يعرف شنو المنسك اللي باش يقوم به، يعرف شنو هي الصعوبات اللي باش يقوم به، يعرف الوقت اللي يلزمه باش يقوم بهذوكم، ويعرف الوقت اللي باش يرجع فيه، ويعرف الوقت اللي باش يستنى المصعد باش يرجع به لبيته. دونك يقرا حساباته في هذا الكل، يكون خداش قليل من الراحه باش ينهبط للمنسك نتاعه في احسن الحالات البدنيه، ويعرف وقتاش باش ياخذ الدواء نتاعو، ويعرف وقتاش باش يشرب الماء نتاعو، ويعرف وقتاش باش يرتاح وياخذ الفطور نتاعو. الدواء نتاعو نحتفظوا عليه ونستحفظوا عليه كيما نستحفظوا على حوايجنا كله، كيما نستحفظوا على فلوسنا. يلزم يكونوا معروفين في اماكن معروفه اللي هو الحاج بيدو يعرفهم وين موجودين باش يلقاهم في اي وقت. وكيما قلنا قبل الخروج نتاعو من هنا من تونس يكون عنده ساك صغير، والساك هذاك يبقى معاه حتى اذا كان طلع العرفه وطلع الميناء باش يكون فيه على الاقل الدواء نتاع 5 ايام باش ينجم ياخذه في الوقت اللي يلزم ياخذ فيه، ولو فما تأخير بالنسبة للكار اللي وصلت مخر ولا بالنسبة للطيارة اللي وصلت مخر ما واش بشوق يستنى حتى اللي انتخلت الفليجة متاعه اللي فيها الدواء. هذا مهمة النصايح بصفة عامة، وراهو المدخلين الكلهم موجودين على ذمتكم، ونعاود نقولها باش يعاونوكم باش ننصحوكم، لكن المناسك متاعكم راكم باش تقوموا بيهم انتم، راهو الجهد باش تقوموا به انت، راهو الدعاء باش تقوم به انت، راهو صلواتك باش تقوم بهم انت. ولهذا من المفروض انك تكون متحضر لحدث الحاجات هذوما الكل قبل ما تقوم بهم، واحنا موجودين على ذمتكم، وكيما عملنا عام ناول ان شاء الله، وكيما عملنا العام اللي قبله، وان وصلنا الحجاج نتاعنا الكل الى احسن الحالات في احسن الحالات، وطلعناهم 100% الى عرفه، وهذا هو المطلوب. اخر نصيحة باش نقولها بالنسبة للحجاج اللي عندهم امراض واللي رانا في العيادات نبهنا عليهم وقلنا لهم ووصيناهم، ووصينا الطب متاعنا اللي باش يمشيوا معاهم زادا كيف كيف باش يكونوا يعرفوهم وباش يكون معاهم متواصلين بصفة دائمة الوقت اللي يمشيوا معاهم. ولهذا احنا الفرق الطبية باش تخرج معهم من هنا في الطائرات، مع كل الأسف ما عناش العدد الكامل اللي صرحتهونا السلطات السعودية ونحترموها في القرارات متاعها، باش كنا طالبين باش يكون عنا في كل طائرة طبيب وممرض، وهذوكم يواصلوا مع الحجاج اللي في الطائرة ذاك ابتداء من الخروج متاعهم من هنا حتى للرجوع متاعهم. اما لكن عنا برنامج الوقت الحاضر على كل حال، اللي حتى الطائرات اللي ما فيهمش وين وصلوا للفنادق متاعهم باش يلقاو الفريق الطبية، واحنا باش نتعاونوا مع بعضنا. واللي باش نطلبوا منكم وانكم تسمعوا كلامنا وتسمعوا النصائح اللي يقولوهم لكم، وبقدرة السميع العليم كل شيء يتعدى على احسن ما يرام، وان شاء الله حجكم مبرور وذنبكم مغفور وسعي مشكور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: الزيتونة للقرآن إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أصالة وانفتاح تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

يخادعون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء

غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

عندك طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: الطوالة
1: إتحاف السامة. إتحاف السامة بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة
0: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة. بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدأ لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير ما تستفتح به المجالس بعد حمد لله تبارك في علا، صلاة وسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركات. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله إتحاف السامع بالنجوم الطوالي، ولازلنا مع المتن المبارك لابن بري والشرح الفريد البديع للإمام مولانا إبراهيم المرغني رحمة الله تعالى عليه، مستفتحا هذه المقالة بترحاب بين يدي دكتور أسامة بالعربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لكم وللسادة المستمعين والمستمعات مع حلقات هذه السلسلة المباركة إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
2: احنا قلنا إن شاء الله نستنسخها كما هي من الجامع المعمور.
3: نعم.
2: كما أدركتك هناك.
3: نعم صحيح.
2: تحت سارية من سواري جامع الزيتونة، وأنت تنثرها بين يدي كوكبة من الطلبة. لو اخترت لهم عنوانا ولمهاجهم عنوانا لاخترت الشوق والتشوف واللهفة لتلقي والنهل من علوم القراءات. اي والله، ومنهم كثر، ربي يحفظهم ان شاء الله.
3: الحمد لله.
2: ابناؤك اي والله الذين الحمد لله تفوقوا في المحافل الوطنيه وفي المحافل الدوليه، الحمد لله رب العالمين. اي نعم، وهذا مما يزيد الفؤاد سعه سرور وحبور. اي والله، اللهم سدادا سدادا للخطى.
3: أمين.
2: أي والله يا شيخ أسامة. سيدي أسامة، إذا نواصل مع متن ابن بري وشرح مولانا إبراهيم المراني رحمة الله تعالى عليه، وانتهى بنا التطواف عند تخريج جميل سيدي مصطفى خوجة كما ذكرت. قال: من أخذ بنيتها، تنقل النية على أنه ترك البسملة لأنها نزلت بالسيف، فالأولى أن ذاك السيف لا يزال قائما قاطعا في وسطها وفي آخرها، فاترك يا تالي القرآن البسملة في أوسطها أو في آخرها. لمن أخذ بهذه النية. شوف ما ألطف الكلام. ونقول شيخ أسامة: ما تصدر هذه التعليلات والتوجيهات إلا من صدر صفى وخلى بالله.
3: صحيح. صحيح. الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذه الديباجة أستاذ ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عودا على بدء، ومن اللطائف أننا يعني الآن في باب البسملة، والبسملة هي افتتاح كل أمر ذي بال، ونحن وقد عرجتم على مجلس جامع الزيتونة المعمور، وأن هذه الحلقات هي استنساخ محمود لهذا المجلس، فهذا المجلس هو بدوري على مشارف الختم إن شاء الله تعالى، وتقريبا جاوز الحلقة العاشرة بعد المئة الأولى، وهو في آخر أقسام هذا الكتاب، وهو قسم الأحكام المنفردة الموسوم والمعروف بفرش الحروف. فلعل فاتحة خير هذه الحلقات هي خاتمة كل خطاب
2: بالأصول في جامع الزيتون
3: في جامع الزيتونة المعمور. فبمناسبة هذا الذكر نسأل الله تعالى أن يتمم هذا العمل على خير، وهذا العمل ولله الحمد كله مسجل ومرفوع على وسائل التواصل، ذخرا يبقى للمكتبة الصوتية القرائية للبلاد التونسية، والحمد لله رب العالمين. هذا مما يثلج الصدر ويسعد الفؤاد ويزيد النفس غبطة وهمة وعلو همة نحو يعني كتب أخرى. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام ما قصدناه ونويناه إن شاء الله.
2: استشرف الشاطبية
3: إن شاء الله تعالى، ولعله بمعيتكم بإذن السميع المعمر إن شاء الله بإذن الله. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، يواصل الشارح شرح كلام الإمام ابن بري فيما يتعلق بتوجيه ترك البسملة، وقد أتممناه وذكرنا الأقوال الثلاثة فيها، والآن سيوجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح. قلنا لابد للقارئ أن يأتي بالبسملة في طليعة كل سورة. قال الشيخ إبراهيم المارغني رحمة الله عليه: ووجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح أن من بسمل بين السورتين يعتقد أنها آية من أول كل سورة لتواترها كذلك في قراءته، فأتى بها وصلا وابتداء، ومن تركها بين السورتين يعتقد أنها ليست بآية لتواتر حذفها في قراءته، وإنما أتى بها في فواتح السور لأنها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركا، فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصل، فهي عنده كهمزة الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء. طيب، نفسر هذا الكلام. يعني هو ماذا قال؟ قال: أنت في بداية كل سورة تأتي بالبسملة، ننظر أنت بين كل سورتين تأتي بالبسملة أو لا تأتي بالبسملة. إذا أتيت بالبسملة فقد اعتبرتها آية من السورة الثانية، وذلك فصلت بينها وبين السورة الأولى. طيب، وإن لم تعتبرها ووصلت أو سكتت فلما تأتي بها في أولها؟ تأتي بها لعدم مخالفة المصحف الشريف ولو أتيت بها تبركا. ففي الحالات إما أنك تعتبر أنها آية، وإما أنك تتبرك بها لعدم مخالفة المصحف الشريف. فهذا توجيه القول الأول للمثبت، وهذا توجيه

0: قال لأمر واضح، أي كل ما تقدم ذكره ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله، يعني وذكرها في الحمد لله على الحكاية، كل هذا لأمر واضح. ما معنى لأمر واضح؟ أي واضح عند العلماء. كسورة العذاب لتكرار الحديث عن العذاب، يعني كأنها هذا أمر واضح، يعني واضح وضوحا، يعني في أن تركها في أول براءة وسقوطها من المصاحف العثمانية وإجماع الصحابة على ذلك. والأمر الواضح الذي في ذكرها في أول الفواتح هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثباته لها في قراءته السورة وإجماع أهل الأداء على ذلك. والأمر الواضح الذي في ذكرها في أول فاتحة الكتاب هو أنها أول القرآن. إذن كل هذا هو كالأمر الواضح. نعم، إذن تنبيه ختم به، قال قد علمت أن براءة ليس لا بسملة في أولها، فإذا ابتدأت بها فالأمر واضح، وإذا وصلتها بسورة أخرى كالأنفال أو غيرها فيجوز لجميع القراء ثلاثة أوجه. الأول الوقف واختاره ابن الجزري، الثاني السكت، الثالث الوصل، وتقرأ في الأداء على هذا الترتيب. يعني ما معنى على هذا الترتيب؟ يعني الوقف يعني في قوله تعالى مثلا، لو نطبق إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، وتنفست حتى ينتبه السادة المستمعون أنني توقفت مع التنفس. نعم،
1: حتى نعلم أنه سكت مع تنفس.
0: نعم،
1: وهو اختاره الإمام المحقق ابن الجزري.
0: الوجه الثاني السكت بلا تنفس، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، وقفة لطيفة، أي سكتة لطيفة بلا تنفس. الوجه الثالث هو الوصل، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن في الوصل هناك إعراب وبيان لحركة الحرف الأخير قبل الحرف الكلمة الأولى في السورة التي تليها. ثم قال والسكت منصوص عليه خلافا لمن منعه. ما معنى خلافا لمن منعه؟ يعني ما قال، يعني هذا حقيقة يشير الشيخ إبراهيم الرغني إلى الإمام النشار. إمام النشار متوفى سنة 38 و900 للهجرة، معروف بصاحب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. البدور الزاهرة هذا كتاب الإمام النشار، هذا العنوان اختاره الإمام النشار المتوفى سنة 988، واستنسخ هذا العنوان الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة، يعني المصري المعروف رحمة الله على الجميع، المشهور نعم الأزهر. نعم، لكن كتاب البدور الزاهرة هو الإمام النشار. قال الشيخ علي النوري الصفاقسي، قال وتجوز بين الأنفال وبراء لكل القراء الوقف وهو اختيار المحقق، والوصل والسكت، ولندور من نص على السكت توهما وتوهم بعضهم أنه لا يجوز، والصواب جوازه، وممن نص عليه كما قال المحقق أبو محمد المكي في تبصيرته وأبو عبد الله بن القصاع في استبصاره، يعني الاستبصار في القراءة العشر، ولا يخفى ما بينها وبين الأنفال من الوجوه مع اعتبار ما يأتي على السكت من الأوجه، ومن لم يعتبره كصاحب البدور إما لأنه لا يرى جواز ذلك أو غفل عنه فلا تغتر به.
1: أو كفائدة للسيد المستمعين شيخ أسامة، يقول المحقق ونسكت هو الإمام جزري. ابن الجزري
0: عند المشارقة
1: بالضبط،
0: وعند المغاربة المحقق هو الجعبري،
1: بارك الله فيه. اللهم إذا ذكرت لفظة المحقق مع اسم آخر،
0: اسم آخر الجعبري، هو المغاربة عندما يقول قال المحقق يريدون الجعبري، لكن العموم المذهب الأكثر هو المشارقة، يعني مذهبه مذهب ابن الجزري هو الأكثر. وعندنا عندما يقال محقق شيخ اليورس فيغسي قال إذا قلت المحقق فهو ابن الجزري. نعم،
1: الله عليه.
0: قال الشارح خاتما شرح هذا البيت بقوله وقوله والحمد

0: لله معطوف على الفواتح والحمد بالرفع على الحكاية. أكد ما قلناه أن والحمد ما معنى على الحكاية؟ يريد الحمد لله رب العالمين ولأمر واضح تنازعه كل من ترك وذكر. ما معنى التنازع؟ يعني أن يتنازع شيئان،
1: تنافس فيه.
0: أيوة.
1: تجاذب كل إلى طرفه.
0: أحسنتم. مثلا تقول جاءني أخوك وأكرمته، وإلا معروف هذا هذا هذا. المهم هذا التنازع في باب معروف، هذا يتنازعه كل من تركي وذكري. ثم قال رحمة الله عليه متحدثا عن حكم البسملة في غير فواتح السور وفي غير براءة وفي غير بين السور. ماذا بقي؟ بقي في وسط السور المعبر عنها في أول الأجزاء، يعني لا بداية سورة من السور العادية ولا براءة ولا بداية براءة ولا بين السور. ماذا بقي؟
1: إنما مفتتح الأجزاء.
0: مفتتح الأجزاء. فقال رحمة الله عليه واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. قال الشارح رحمه الله لما تكلم على البسملة بين السورتين وفي أوائل السور انتقل يتكلم عليها في ابتداء الأجزاء، والمراد بالأجزاء أواسط السور، وهي ما كان بعد أول السورة ولو بكلمة. والحقيقة اليوم الاستعمال الأدق نقول في غير أوائل السور، لأنه كلمة الأجزاء هذه عندما أقول لك بسمل في أول الجزء فقد يتوهم السامع المقصود بها رأس الثمن أو رأس الحزب أو رأس الربع أو رأس النصف. فالمراد بأول الأجزاء يعني ولو بعد كلمة الأولى، هذا يندرج تحت أول الأجزاء، ولذلك قال ولو بكلمة. قال ولا خلاف بينهم في جواز الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها في الابتداء بأواسط السور، وإنما اختلفوا في المختار، فاختارها جمهور العراقيين، وإلى اختيارهم ووجهه أشار بقوله واختارها بعض أولي الأداء البيت، يعني اختار البسملة جمهور العراقيين في أوائل الأجزاء وأواسط السور. لماذا؟ لفضلها، أي لأجل فضلها وثوابها المرتب على الإتيان بها. ومفهومه والكلام له أن غير هذا البعض لم يخترها في ذلك، وهو محتمل لاختيار تركها، وهو مذهب جمهور المغاربة، قلت كمكي وابن شريح، فيتركون التسمية عند الابتداء بالأجزاء ويكتفون بالتعوذ. ومحتمل للتفصيل، وهو أن يؤتى بها لمن يبسمل بين السورتين كقالون، وتترك لمن لم يبسمل بينهما، وإليه ذهب بعض أهل الأداء، قلت كابن الباذشي في الإقناع، وعليه قول بعضهم واختارها بعض لدى الأجزاء لمن يفصل بين السورتين فعلما. ومحتمل للتخيير في الإتيان بها وتركها، وهو الذي صرح به الشاطبي حيث قال وفي الأجزاء خير أو خير من تلا تبع للدني في التيسير، وتبعهما كثيرون. لكن يشكل على التخيير أن البسملة ذكر وأدنى مراتبه الندب، فكيف تكون مخيرا فيها؟ أجاب الشيخ إبراهيم البارغني،
1: قال لك هي أدنى، شوف أيضا في هذه توجيه ممتاز،
0: أي
1: قال لك أدنى المراتب فيها
0: الندب
1: مندوبة.
0: كيف أنت تخير؟
1: إذا قلنا مندوبة كيف
0: يخير بين الندب وتركه؟
1: أحسن.
0: أجاب بقوله أن إن المراد بالتخير في عبارة من عبر به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافي أن أصل الندب ثابت إذا أتي بها. فالتخيير حقيقة في الإتيان، فالتخيير حقيقة في الإتيان بها مع حصول ثواب المندوب، وفي تركها مع عدم الكراهة لا في الإتيان بها وتركها على السواء. وعلى مال الداني والشاطبي جرى عملنا.
1: بارك الله فيك.
0: يعني أنت مخير.
1: تركتها أنت في فواتح الأجزاء لا يعني لا كراهة في
0: بالضبط.
1: ذلك ولا تؤاخذ في ذلك.
0: أحسن.
1: فالأصل محمول على التخيير.
0: أحسن. وإذا الشيخ إبراهيم رغني اقترح على ابن بري قال ولو قال الناظم وخيرن فيها لدى الأداء إذا ابتدأت أول الأجزاء لوافق مسلكه الذي هو طريق الداني، وظاهر إطلاق الناظم والشاطبي الأجزاء كالداني في التيسير يتناول أجزاء براء، وللمتأخرين فيها خلاف، فمنهم من قال إنها كأجزاء غيرها، ومنهم من منع البسملة في أوائل أجزائها، والعمل عندنا على التخيير فيها كغيرها من أجزاء السور.
1: بارك الله فيك.
0: ختم بتنبيه نبتدئ به إن شاء الله المرة القادمة
1: هنا مستساغا طيبا مرضيا بين يدي أسماع إخواننا المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم دكتور أسامة. إذن لازلنا مع باب البسملة، عن قريب نتمه بإذن الله بإذن سميع المجيب، وانتهى بنا تطوافنا اليوم عند بيان البسملة عند فواتح الأجزاء. ولذلك لنا شيخ سنة في المشرق ما جرى به العمل، وحتى أكيد أدركته في المسابقات القرآنية وعاينته، أن من أراد يعني الاستهلال في وسط الأجزاء مثلا يفتتح بالاستعاذة.
0: أي نعم، لا يبسمله.
1: أحسن.
0: صحيح صحيح، هذه ملاحظة مهمة جدا. أحسن.
1: أحسن. يستهلون بالاستعاذة.
0: نعم.
1: شيخ أسامة نختمها إن شاء الله تعالى، بارك الله لنا ولكم يا رب في الأجل حتى نتم هذا الشرح المبارك للإمام الفذ. أي والله لما نقول فذ.
0: نعم صحيح.
1: وفذ
0: على الحقيقة
1: رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا الله يا رب علومه وتصانيفه وصهره بن يلوش. إن شاء الله ربي يبركنا حتى نغير ونقف على سيرة هذا الصهر المبارك.
0: طيب ما رأيك ببشرة أخرى؟
1: أي
0: طيب خذ. أيوة. هذه البشرة.
1: أحسن.
0: عما قريب إن شاء الله يرتب لملتقى علمي نسأل الله تعالى له التيسير في إحدى مدن الساحل إن شاء الله، للاحتفاء بآثار وسيرة ابن يلوشة وآل المرغني. وس إن شاء الله نفيدكم إن شاء الله به إن شاء الله عما قريب.
1: الله يسر إن شاء الله. أي والله بإذن الله. أي لأن هذه الوقفة هو مجرد حتى استحضار وإحياء أسمائهم في المجالس والبيوتات عين بركة.
0: صحيح.
1: أي والله رحمة الله تعالى عليهم. شكر الله لكم دكتور أسامة حتى ألتقيكم، والسادة المستمعين بإذن الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
3: إتحاف السامع.
4: إتحاف السامع
3: بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
2: خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
3: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
4: بالنجوم الطوالة.
3: ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح الله.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: همسة في كل قلب، همسة في كل عقل.
1: فالنبي يقول الكريم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي.
0: همسة إلى كل أم وأب.
1: يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية، الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا.
0: إلى كل ابنة وابن.
1: يعني صعب تصوروا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت.
0: في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة.

0: أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا أحبابنا في الله أينما يصلكم صوتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء التربية السليمة اليوم الأربعاء. مرحبا بكم إذن في هذا البث المباشر كالعادة، ساعة ونص من البث المباشر تجمعنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، ويؤمن هذا اللقاء مشكورا طبعا في الهندسة التقنية معنا اليوم حمدي الفسيلي، وترافقكم كريم عتيق في استقبال تليفوناتكم على 71 136 1000. يسعدنا أيضا انضمامكم إلى الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أسعد كثيرا بقراءة تعليقاتكم في هذا اللقاء. حصة اليوم هي حصة استشارات، وطبعا نسعد كثيرا بانضمام وجه جديد اليوم. تنضم لنا الأستاذة خديجة بسيس حتى تستقبل تليفوناتكم كما قلت على 71 136 1000 وتجيب على استفساراتكم. سعيدة جدا بالترحاب بالسيدة خديجة بسيس، أهلا وسهلا ومرحبا. لله مرحبا.
2: يعيشك مرحبا بيك، نشكرك على الاستضافة.
1: العفو، مرحبا.
2: إن شاء الله تتعدى حلقة حلوة مع المستمعين، وإن شاء الله نفيدوا ونستفيدوا إن شاء الله
1: بإذن الله. هو الأستاذة خديجة كنت سمعتوها سابقا مع زميلتنا مريم الفجيري، وكان لي شرف استضافتها أيضا الحقيقة من أسابيع قليلة. كنا في لقاء وكان لقاء مثمر وجميل جدا، تعدت الحلقة الحقيقة سلسة وفيها الإفادة بإذن الله، باش تستفادوا منها كثيرا. أنا يهمني باش نعرف بيك للسادة المستمعين، بما أنه إن شاء الله سنأخذ هذه الرحلة معا. خديجة بسيس، من هي خديجة؟
2: خديجة بسيس هي مستشار أسري، كوتش دو في، كوتش بارنتال، يعني كوتش نرافق الأولياء ونرافق الأشخاص في أنهم هما يبحثوا على، مثلا الأولياء نرافقهم في أنهم هما يبحثوا عن حلول مشاكلهم مع أطفالهم، يحسنوا علاقتهم مع أطفالهم.
1: ممتاز.
2: الأولياء اللي فما ساعات يبعثوا لي ولا يكلموني حتى يحبوا على مازال فما، معناتها نتفكرها الاستشارة الطفلة مازال ما عرستش، معناتها جون في وبعثت لي قالت لي نهار اخر كيف باش نعرس كيفاش نربي صغاري.
1: نعم.
2: دونك معناتها حتى العبد المقبلين على الزواج يعني
1: نجم تفيدهم وتقدم لهم المعلومه
2: بقدره. طيب. ربي عندي 10 سنوات يعني وانا مستشاره اسريه، نعم، في الكوتشينغ في المجال هذايا.
1: دونك شو المدرسه او خلينا نقول انا احنا هنا عاده نبحث على التكوين المختص، المدرسه اللي انت تعتمدها في التحليل خاصه اللي تميل لها اللي تلقى فيها الظالة متاعك. أنا نعرف أن أنت كنت رفيقة الأستاذ محمد أبو شرخ اللي نوجه له تحية كبيرة، الأستاذ الحقيقة اللي رفقنا على مدار مواسم كثيرة. خلينا نزيد نعرفه للسادة المستمعين، المدرسة اللي أنت تستند عليها أكثر في التحليل والتشخيص.
2: هو الحقيقة معناتها نخدم برشا معناتها مدارس، مانيش في مدرسة واحدة. يعني نحب نفكر لي أنا تكويني معناتها كوتشينغ ماهوش بسيكولوجي ولا بسيكولوج ولا حاجة. دونك الحصص اللي نخدمهم حصص استشارات أو حصص كوتشينغ.
1: ممتاز.
2: فما همش بسيكوتيرابي.
1: ممتاز.
2: الأغلب أني أنا حسب تكويني وحسب معناتها تجربتي وخبرتي هو نخدم بالأدوات اللي تعلمتهم في الكوتشينغ.
1: ممتاز.
2: فاللي نخدم بهم معناتها تعلمتهم خذيتهم في لي فورماسيون، خذيتهم في لي فورماسيون اللي خدمتهم بعد وحدي، خدمتهم في تجربتي في قرايتي للكتب.
1: نعم.
2: إلى ما ذلك، فهمت؟
1: بي.
2: ولكن معناتها أستأنس ب معناتها فما مثلا تيرابي سيستيميك اللي هي تقول لك مثلا انك انت تاخذ شخص ما تاخذوش وحده منعزل عن عائلته. فانك تاخذه تحاول تشوف الانفيرونمون نتاعو، المحيط نتاعو، علاقاته بالمحيط نتاعو. فباش نجم انا نعاون مثلا ولي جايني يحب يخدم على علاقته بطفله، معناتها في معظم الحالات نلقاو روحنا نرجعوا لعلاقه الولي بام وبوه. نرجعوا للجد والجدة وعلاقتهم معناتها بالأم ولا البو. فمعناتها بخلاف فما زاد مثلا العلاج المعرفي السلوكي. فأستأنس بحاجات زادة في فما برشا مدارس.
1: نعم.
2: اللي حسب التجربة وحسب الخبرة وحسب معناتها قراءة الكتب وكل شيء. دوك واحد يتعلم فخصيما.
1: واضح. إذن كوتشينج هذا هو المسار اللي أنت ماشية فيه. إذن هي مدربة، خلينا نقول إحنا هو لا نقلل من شأن أي اختصاص، ولكن الحقيقة الكوتشينج هذا مهم برشا، كيف تعاونوا، كيف توصلوا يعني تعاونوا المتصل على إيجاد السبيل أو الكيفية للخروج من المشاكل اللي هو فيه. إحنا ديما طبعا نشدد هنا في البرنامج ونقوله أنه راهو برنامج تربية سليمة ينير لكم السبيل، واللي تقدموا الأستاذة اللي هنا راهو ما هو إلا نقوله أحنا فاتحة أو منارة لكم أنتم باش تبدأوا تقرأوا وتتعلموا أكثر. وإذا كان تحتاجوا إلى علاج في الاستشارات فهذا لا يمنع، برنامج تربية سليمة راهو ما تكتفيش به فقط، وإنما حاولوا تبحثوا أكثر على المعلومة الدقيقة يعني بمجهودكم الخاص. طيب أستاذة، احنا اليوم إن شاء الله نرحب بكل استشارات السادة المستمعين على 71-136-1000، ونقولوا أنه هذا الفضاء مفتوح لكم للمشاركة والتفاعل وطرح ما يشغلكم في كل ما يخص التربية والأسرة، حتى المشاكل المتعلقة بالأزواج والمشاكل الفردية أيضا نحاول ننصت إليها جيدا ونوجه إلى أهل الاختصاص. الأستاذة قالت لكم أنا موجودة حتى نسمعكم نفيدكم ونوجهكم أيضا إلى أهل الاختصاص اللي نجموا يفيدوكم به. جميل جدا، نمشي إلى فاصل قصير أستاذة ثم نعود لاستقبال أول اتصال.

قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليه.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن في أولى مداخلاتنا صحبة الأستاذة خديجة بسيس، نستقبل استشاراتكم على 71-136-1000. طبعا وجه تحية لكل رواد الصفحة. به نمشي الأول اتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. شكون معنا؟
1: معك
0: هاجر. باهي هاجر، علي صوتك شوية يبارك لك. باهي هاجر، شنو قديش عندك صغيرات؟
1: عندي ثلاثة.
0: تعطيني العمر بترتيب.
1: طفل 15 وطفلة 13.
0: باهي هاجر، ثم شوية هواء.
1: باش نبعد شوية.
0: ما يسهلش. باهي الصغير
1: قد حتى سافا.
0: اي باهي باهي، ما حاول ابقى في مكان ديما افضل. باهي الاصغر الصغير قديش عمره؟
1: ثلاث سنوات.
0: الاشكال مع الولاد اللي عمره 15 سنه وقالوا لي الشكوى من الكذب المستمر، زيد وضح لي.
1: يكذب في كل شيء، هو ملي صغير اما نحسها انا كبرت به.
0: باهي
1: في كل شيء.
0: اش معناها في كل شيء؟ اعطيني مثلا مواضع يكذب فيها اكثر، مواقف يتحط فيها فيضطر للكذب، اذكر لي موقف ولا اثنين.
1: ناش كل شيء، حتى في الدار يوميا، حتى في الكلاس يجيب لي حكايه يزيد فيها، تعود هي حكايه، اما هو يزيدها من عنده. في الدار يعمل حاجه يقول مانيش انا، وانا متاكده اللي هو نعطي الحاجه ذيك نتاعو هو، هي اللي يكذب. يكذب ويحلف، بل ما يحكي ديريكت يحلف. حسيت ولد خلقتي برشا، خاطر حتى مازلت ما سالتش شكون عمل الحاجه هذه، يحكيها لي هو ويبدا يحلف.
0: العلاقة
1: من الشارع يزيد فيها.
0: العلاقة بينك انت امه وابوه، ابوه موجود هكا ولا؟
1: اي موجود.
0: ما فيش اشكال في الاسرة؟
1: ليه
0: العلاقة مبنية بيناتكم على شنو؟ مع انتم كوالدين مع ولدكم هذا بالذات مبنية على خوف، على شنو بالضبط؟
1: هو يخاف منا برشا. يخاف
2: علاش يخاف؟ سامحني شنو اللي
0: علاش؟
1: خاطر الحق ما ضربوه، يعني يعمل حاجة
2: ضرب كل عملة تصير يعملها يتضرب عليها ضرب مبرح مرة في القداج.
1: كنا صريحة من المرة الأولى، خاطر يعني ملي هو صغير يعني كي يعمل عملة ما كتبش عليك أخزر. أنا تو وليت راني وليت نفهم، خاطر وليت نسمع فيكم. أنا حياتي كلها زعت زيتونة، فهمتي؟ ونحكي لبوه وبوه تولينا يفهم، ولينا تو نفهم ونعرف فما حاجات عملناها ما احنا غلطين. قبل بوه يعمل أي حاجة ما نعرف شيء، ناس كان ياكل عليها طريحة وقهوة.
2: معناتها الضرب أكثر
1: في الحوار،
2: يعني الزوز تضربه ولا الأكثر الأب ولا
1: بوه؟ بوه يضرب بوه، خاطر أنا نشكي بيك البوك، عنك اللي نشكي بيك البوك، بوك هو اللي يضربك. يعني
2: خويفة معناتها عملت له بوه.
0: أي هو هي تهدد والبوه ينفذ. يعني باهي، فقط حبيت نسأل سؤال آخر، هل هو يكذب معكم أنتم فقط ولا يزيد يكذب حتى لبرا؟
1: ما نعرفش، تمام، خاطر نحسها حياته وشفت تحكي لك حكايه يجيبوا لك سينار يعمل لك ليه فيلم ويصدق ويحني وتصدق وانت حتى مثلا انا مشي بعصف ودار عمته وعمته عطاته مثلا 10 يقول لي عطاتني 5 يقول لي راي ليك هذيك خوذه ما عطيني انت قديش يعني باش نعرف عنده
0: باهي كيف يكذب باهي كيف تشدوا بالكذبه شنو تقول له شنو رد فعلكم؟
1: انا من المره الاولى نقول له اسمعني انا راني نعرف الحكايه اعطيها لي بالصحيح يقول لي ليه هذاك هو صحيح يا ولدي راه غلط يقول لك لا من المره الاولى يعطيها لك كذبه يعني ما
0: ديما تقول له راك تكذب
1: نقول له
2: وبخلاف الكذب هاجر شنو هي امور ولدك؟
1: اسمعني هو ما عنده حق شفت الاعاقه المريق اللي حتى يخرج يشاورني ما شنو في القرايه عنده القرايه خايب برشا في القرايه
2: شنو معناتها هو توا فانا مستوى
1: هو توا في الثامنه ومش جايب المعدل يعني
0: من الابتدائي هو ضعيف ولا
1: لا من اللي وصل للليسي من اللي وصل للليسي عاود لي ساتيم وتوا الثامنه يعني مش جايب فيها وما يحبش هو ما يحبش تقرا اخته لا اختي تقرا وما شاء الله وفرحان باخته جايب المعدل هكاك وهو ما على بالوش
2: وشنو هي علاقته باخته انت توا جبت على الاخت ماذا بيا لو كان نعرف هو شنو هي علاقته باخته من قبل مانيش نحكي كان على توا
1: اخته يحكي لها هو راهو يحكي لها كل شيء ما يخبيش عليها يحكي له. وهي مرة حكيت لي الحكاية اللي حكيها له هو بخشش منها شوي ومن بعد عادي ما أنا حسيته مدام رجع يحكي لها حسيته يعني عديها الحكاية
2: يحكي لها يعني يفضلها على شنو
1: يحكي لها يعمل عملة يحكي لها يحكي لها كل شيء حتى هو كتب علي في المعدل وحكي لأخته على الصحيح وأنا يعني عطاني حكاية أخرى
2: وهي حنين عليه أخته
1: ساعات نحسها مناش متقدروش ولا دي ما نفس المشكلة نقولها شبك ما تقدرش خوف بس عندها ما تقدروش حتى بحذية ساعتها كتز فيه ديما نقولها راه خوك اكبر منك قدر واحترمه ساعات يقول له يمي سني فيها سني فيها ما نعرفش تروحني ساعات
2: هي شنو تعمل سامحني هي هي شنو تعمل معاه انت كيف تقول ما تقدروش شنو تقصد بها
1: ما متيح عليه في العادي ولا هو تو تجيه مكسوره عنده اصحابه ساعات يشكلوا العصا ويبداوا يفادوا معاه هي تمشي ديريكت تنقذ وتعمل له سايب شبيك تعمل له وكيك
2: تدفع لي تدفع لي
1: معناه وهو يجيني يقول لي امي راه عملت لك كيكه وانا ما نحبهاش انا نعرفه صاحبي يعني عملها كيكه وتدخل له هي تدخل في كل شيء حتى في الدار تدخل وتقود به في الدار زاده امي عمل لها كره عمل لها
2: يعني هو الكذب هذايا من تقريبا من وقتاش بدا يكذب تنجمشي تتفكر انت المرحله وقتاش بدا
1: ثم عنده 5 سنين تالي فاستك اللي يسرقوا في الخشيش وطلعش ما حس كيف هناك انا نوصي فيه مشي لدار صاحبتي بعثوا لدار صاحبتي بعيده شوي احكي لها حكايه انه عرضوا راجل وزعما هزه يا اخي كيف تشوف الحكايه انا غالطه ما فهمش من الجمله هو خاطر انا حكيت ورد بالك ورد بالك هو وصل صاحبتي حكي لها حكايه يا اخي قالت لي ما عادش تبعث ولدك راهو هكا جيت نسال فيه المره الاولى قال لي ايه وبعد بنهارين قال لي لا امي راهي غالطه الحكايه مش هكاك راني انا بالعاده عملت
2: باهي كانك انت اليوم هاجر معناتها نسالك انت بخلاف الكذب والقرايه ولدك وصفه لي شنو تراه كيفاش وصفه لي احكي لي على ولدك يعني انت توا انسى لي ولدك يكذب باش تحكي لي على ولدك باش تقول لي راهو ولدي مثلا انت قلت ماهوش باهي في القرايه راهو ولدي ما نعرفش انا حنين على اخته ولا باش توصف لي ما انت احكي لي على ولدك شويه شنو تنجم تقول لي عليه علاقته بوه كيفاش انت بخلاف انه هو يضربه كي يكذب
1: مع بوه ما يحكيلوش حاجة خايبة انه مع علاقته مع بوه ما يترح بوه ما يحكيلوش بس حاجات يجي لي يعني نبدا نرو ولدك يزو معك فهمه ولدك يرو وصل الامر بوه ما يحبش ما خليه وحده علاقته مع بوه مش يحبوا يعمل على روحه وانا كي كنت صغير يبدا يحكي له انا انا انا انا وهو ولا يعرف كي ما نعرف كنت صغير حسها بارده
2: ومعناتها انا نحب نسالك سؤال اخر توا البنوته الوسطانيه كيف بدات تكبر وكل شيء كيفاش معناتها انتم تتعاملوا معاها معناتها في الدار هل انه سؤالي معناتها نوجه فيه في اتجاه انه فما غيره هو يغير من اخته هل فما مقارنه بيناتهم هل انكم انتم
1: موجوده
2: شو الموجود مقارنه
1: اللي هي اكثر منك واختك بتكذب واختك اكثر منك واختك موجوده
2: فهمتك يعني فما مقارنه مع
1: بين اخته
2: مع اخته
1: موجوده حتى ابوه
2: وتوا البيبي الصغيرون اللي عمره 3 سنين ربي يفضله شنو أموره معه كيفاش تراه يتعامل مع أخوه الصغير هل قبلوا على أول ما جاء هل
1: لا يحبوه خاطر هو أول ما تولد صارت له ومرجلين معاه الحق
2: معناتك اللي يحب يحميه ويدفع عليه
1: ويهزوه ويدوروا بيه حتى هاني يهزوه معاه أمي هاو بحلي ما تخافش عليه
2: ليل حام عقوم أكمل راعة لقمري يعني. باهي واضح معناتها أنت سؤالك توا هاجر على الكذب كيفاش نعاون ولدي باش ما عادش يكذب سي سا
1: هذاك كيفاش نعاونه
0: به به نجاوبك اذا هاجر تقعد معنا به به ربي يبارك لك به استاذه به تقعد معنا في الاستماع تقعد معنا واذا كان ثم واذا عندك استفسار نزيد نسمعك به استاذه خديجه في العمر هذا اولا نفسره الكذب في عمر المراهقة لأنه لولاية توا 15 سنة دخلنا لعمر المراهقة هل هو مؤشر لوجود مشكلة في التربية وفي الأخلاق ولا هذا طبيعي بحكم أنه هو توا كل ما يقول يتكلم يتضرب وتحسه كأنه سلوك يعني هروب من من من من ضغط هل تراه طبيعي ولا لا مؤشر خطر لأنه هي قتلك توا هنا حاسة المشكلة قاعدة تكبر
2: هو راهو معناتها اذا كان نحكيو على المراهقه وحدها المراهقه وحدها فيها برشا تحديات يعني الوالدين في فتره المراهقه مع اولادهم ماذا بيهم انهم هما يفهموا شنو ما الخصائص نتاع هك الفتره هذيك شنو معناتها صغيرهم ملي كان طفل قاعد يتعدى بتغييرات معناتها جسمانية الهرمونات البدن قاعد يكبر قاعد ومن تغييرات نفسية دونك الطفل يولي يحس روحه كل كينه كبر والسلوك نتاع الوالدين يقعد يتبع في كينه مازال صغير فما فماش ما يحسش اللي الأمور قاعدة تمشي مع بعضها فما معناتها نسبية في الأمور يرى اللي الوالدين يقعدوا باقي يتعاملوا معاه كينه مازال طفل صغير وهو يرى في روحه بدنه كبر
0: أيوة.
2: يرى في روحه ولا راجل يرى في الشلاغ مطلع يرى في الكتف عراضه الصوت خشان ولا الطفلة يعني العكس يعني قامة فتظهر عليها علامات الأنوثة فهنية ماذا بيها لو كان الأولياء متاحهم ماذا بيهم المراهقين لو كان الأولياء متاحهم يتعاملوا معاهم على حسب هيك العمر متاحهم يعني يقدروهم يعطيوهم قيمتهم يحكيوا معاهم يسمعوهم فهذه الكل في العالم الوردي يعني هذا كل في شنو ماذا بينا احنا نعملوا مع أطفالنا المراهقين لكن كيف يجي المراهق يدخل في المراهقة ديجا وهو عنده مشكلة يعني يلقى روحه لاصق عليه اتيكيت جينا هكا لصقنا له اتيكيت على جبينه وصم حطينا له وصم اللي هو كذاب فهو ديجا مداري بالغلط داخل معناتها في المراهقه بمشكل كبير بوصم كبير ففي فتره المراهقه نورمال ما احنا باش ندعموه باش نقويو له ثقته في نفسه باش نسمعوه باش نحكيو معاه باش نوعيوه على المخاطر نتاع العالم الخارجي باش فاحنا هذا الكل ما فماش ومركزين كان مع كلمه تكذب تكذب تكذب تكذب وحتى اذا كان يجي باش يحكي لك حاجه انت ساي ماش تصدقوا وحاطت انت ديريكت معناتها حاطت روحك تقول عليك عامل لروحك بروغراماسيون حاطت البروغرام في الحاسوب نتاع مخك اي كلمه باش تخرج من عند ولدي راهي كذب فهو هنيه يلقى روحه المصدر نتاعو نتاع نورمالمون اللي باش ياخذ منهم الامان اللي باش ياخذ منهم المعرفه اللي باش ياخذ منهم ترانسميسيون ترانسميسيون معناتها اللي باش يعديو له اللي يعرفوه هما على الدنيا باش يعديوهم له اللي هو باش يتعلم منهم باش يبحث معناتها على الوظن اللي باش تسمعوا على الامان سيكوريتي يلقى هذومك هما ضده كل ما هي حاجه باش يحاول يعملها هما يفون لي زاتا يفون لاتاكي معناتها باش يهجموه يغزروا له اللي هو ديما مذنب يلقى روحه ديما في الخانه
0: معناها
2: الطفل المذنب
0: الاصل في الشيء عند الوالدين هو ان ولدهم سامحني في كلمه يكذب
2: يعطيك
0: صح والاصل في الشيء عند الوليد انه هو مش باش يتعدى له حتى شيء بالسهل كل شيء باش تضرب عليه فحتى الصدق يفقد هك نقولوا احنا الصدق امان وشعور بالامن هو يفقد الشعور هذاك وبالنسبه ليه استوى الحال بهي تخلينا ننطلقوا من موقف الاختنا هاجر باش تعدل هي السلوك مثلا شنو هو تتصرف او شنو تقول الولدة حال انها تعرفت على موطن كذب فاقت بولدها قاعد يكذب المفروض اللي هنا كيفاش تتصرف
2: شنو أنا قبل
0: كيفاش تبدا معاه
2: قبل هذيك زهره نحب نلفت انتباه الام لحاجه توا هي معناتها قالت اللي الاخت يحبها ويحكي لها اخته
0: أيوة.
2: ويحكي لها ويسررها وكل شيء فهو لقى مصدر في الدار هذيك نتاع امان يعني اللي ماهوش لاقيه في امه وابوه الحمد لله لقى اخته اللي هي معناتها كي سند ليه في وسط هالدنيا هذه كلها فهمت هنية تقول الام انها الطفله توصل انها هي معناتها تقاود به انها هي معناتها تتعامل معها بالخايب انها هي شنو الكلمه اللي استعملتها هي ما تقدروش فوالا استعملت كلمه ما تقدرش خوها والام شو تقول لها تقول لها قدر خوك اكبر منك سامحني مدام هنيه هي الطفله في شكون قاعده تعاند في شكون قاعده تقلد قاعده تقلق تقلد في تصرفاتك انت كأم وتقلد في تصرفاتك انت كبو مع اخوهم فهي اللي حلت عينيها عليه اللي تعرف في الدنيا القات اللي خوها يعمل في العمايل واللي خوها لازم ديما نعاركوه وديما عبارة على باش نصحوا له المسار نتاعو ديما يستحق لشكون يقودوا ويقولوا له هذا غلط وهذاك صحيح ويجا حتى بالدفاع عليه ولد ترى في روحها كيني عندها السلطة ولا كيني عندها المسؤولية انها تدافع على خوها وانها تحميه وانها يعني الامور اختلطت حتى على الاخت
0: أيوة.
2: فهمت يعني البقايا في الأسرة الأدوار في الأسرة مختلطين مشاكش كين ولا ما عادش أم وبو دورهم التربوي الحماية الاستماع الحوار هذاك الكل دخلوا في بعضهم فتلقى روحها الأخت بغير وعي بطبيعة تلقى روحها حتى تكيني نصبت نفسها بش إنها هي تساعد خوها تحميه الدفاع عليه منه مسخفها ومنه مغشى عليه على تصرفاته فهنية ماذا بينا ان احنا نكون واعين بش قاعدين نعملوا مع صغارنا واعين بالحتى الادوار كيفاش قاعدين يتقلبوا في وسط الاسرة وما بين الاخوة بينات بعضهم فهنية الام نرجع لسؤالك يعني كيف ولدها يجي بش يكذب شنو بش تعمل معه هنية قبل ما يوصل يكذب على خاطر على حسب كلامها هي هو ديما يكذب كل ما هو باش يتكلم كل ما باش يحل فمه راه باش تخرج كذبه دونك انا هنا مانيش باش نحكي على الكذب ككذب نتاع حاله كذب باش نعمل هنا باش نحكي على ما قبل ذلك انك انت يلزمك تعمل قاعده انت والمسيو انت وزوجك زوز راجدين ادولت انتوما الكبار انتوما اللي بعقولاتكم انتوما الناضجين انتوما اللي مطالبين باش تعاونوا صغيركم باش انه هو يتحسن فلزمكم ترجعوا الادوار في بقعتها بالصحيح انت هوني عندك مشكله ولدك يكذب تقعد انت وزوجك مثلا اسمه من عشنا محمد تقول له يا محمد ايجا نتفهموا مع بعضنا عشان نجموا نعملوا باش نعاونوا ولدنا هل ان احنا معناتها التكنيك مش تكنيك الخطه الاولى هي اللي انتم ما كنتوا تعملوا فيها كل ما يكذب تصلحوا له تقولوا راك كذبت راك كذبت لا ما عادش تكذب لا ما عادش درش هذه سي جربتوها الطريقه هذه هل انها مشيت ما مشيتش فزايد ان احنا نكملوا فيها الطريقه الثانيه ان احنا ما عادش نحكيوا على الكذب نتفاهم انا وزوجي باش اني انا رانا منه هكا باش نقعدوا معاه هو خاطر يلزمكم ماذا بكم مش يلزمكم نعرف اللي ماهوش سهل نعرف اللي مش الازواج الكل متفاهمين على طريقه تربيه صغارهم نعرف اللي ساعات فما رجال يحطوا والا نسى يحطوا لرجالهم ولا للطرف الاخر يعني العصاف العجله في عمليه التربيه نعرف ونتفهم لكن تحاولوا مع بعضكم انكم انتم تحطوا اليد في اليد وتتفاهموا على طريقه باش تمشيوا بها باش تبداو كلمه واحده مهمه جدا باش الطفل هنية يشعر بالامان مجددا تجاهكم باش ترجع ثقته فيكم مجددا انتوما كام وابوه شنو معناتها ترجع ثقته ترجع الثقه فيكم اللي انتوما راكم بالحق النيه نتاعكم هو نفسيته هو باش تتحسن سلوكاته هو باش تتحسن مش انا نحب ولدي ما عادش يكذب ليا انا البرستيجي الشخصي شعوري انا كولي اللي انا احسن تربيه طفلي يعني ساعات نتصرفوا تصرفات كيفاش ولدي يكذب كيفاش قدام العباد كذب كيفاش قدام صورتي قدام العائله اللي ولدي يكذب فهنية برشا من الاولياء مانيش نحكي على هاجر بالذات لكن نحكي بصفه عامه باش المستمعين يفهموا ويتعلموا فإنك أنت كيف تولي تسأل روحك سؤال أنا علاش نحب صغيري يتحسن في كل حاجة ذيك ولا تتنحاله العادة الخايبة هل هذاك فقط لي أنا بش أنا نحس روحي مرتاح ونحس روحي نجحت في عملية التربية وإلا أنا هذاك لمصلحة طفلي بش أنه هو يكون أكثر شيء متوازن نفسيا ومتوازن في العلاقات ومتوازن في فهونية
0: خليني نشوف مع هاجر بعد إذنك خليني نشوف لأن الوقت فقط يتسارع هاجر نرجع لك هاجر معايا باهي نرجع لها هاجر نرجع لها هاجر مذبية نعرف فما سؤال الحقيقة جعل بالي هو هو هاجر يبدو أني قاعدة تستوعب، هي طالما طلبت قاعدة تحب تستفيد أيه. وربما تستوعب في كلامك، لكن إذا كان هو على خطر قالت البو هو اللي يصعب برشا، فرضا هاجر تصلح طريقة التعامل لكن البو يكمل يواصل ما يتفعلش مع النصايح متاعك، هل الازدواجية في التربية هذه تبقى مؤثرة ولا الأم فقط قادرة أنها تصلح؟ لأنه يجينا الإشكال هذا، تقول لك الأم أنا نسمعكم أنا نتفهم لكن زوجي للأسف مش ماشي معايا في نفس التفكير، هل هاجر حدا قادرة تلملم هالجراحة دي متاع هالنعوت متاع أنتي تكذب، قادرة أنها تشفي نفسية ولدها؟
2: عذر، فما حاجة مهمة برشا برشا برشا بالنسبة للإنسان بصفة عامة مش للوالدين فقط، أنتي

0: سليمة. خاطر ساعات الإنسان ماشي في باله هو اللي يتعامل به هذاك هو الصحيح. فهنا واحد يعمل تقييم لذاته، تقييم هو كيفاش قاعد يتصرف مع صغيره. حتى لو كان كيف ما هكا توهجر نحيها ونشكرها أنها هز التليفون وتسأل، فإنك أنت تحب تبحث عن المعلومة باش تتأكد لي أنت يا أما عفتنية صحيحة ولا تتعلم كيفاش تحسن. فإذا هي فطنت وكيفاش شنو باش تغير وعرفت شنو باش تغير وتشد في الثنية الصحيحة، ما يهمهاش في الزوج كيفاش باش يتفاعل الطفل. جست نكمل الفكرة باش يفهموا علاش. الطفل إذا عطاه ثقته في واحد من الأولياء نتاعو يكفي. الفايدة إنه هو يرجع ثقة نتاعو مع واحد من أوليائه اللي هذاك بالحق راهو ماشي معايا، راهو حليف نتاعي في الدنيا، راهو الولي نتاعي يحب يرافقني باش اني انا نوصل نتحسن بالحق ونقدم القدام، راهو ما همش الزوز ضدي والزوز واقفين لي في الدوره يستناو فيا باش نغلط.
1: ممتاز. به فقط لهنا هاجر، لانه ما نجمش نعاودوا نتواصلوا معاها. قالت نختم به هاجر فقط، ما عادش تقود به البوه خاطر هي قالت انا نشكي او نوع التهديد هذاك تقطعه تماما.
0: هنا ما هيش على خاطر هي كيف تشكي به، مش على خاطر تحب تشكي، على خاطر هي هنا حاسه بالعجز. انا نفهمها
1: اي هذاك علاش نقولوا خذ بزمام الامور،
0: على خاطر كيف تشعر بالعجز وتولي كيما نقولوا احنا جربت كل شيء وحتى شيء ما مشى. فهنا الولي ايش يعمل؟ يسلط القوه اللي عطى اللي عنده من دور الولي، من دوره كولي يسلط القوه عليه. فانه هو شنو هي القوه؟ اذا كان هي جات قدرتها هي اكثر في الضرب، راهي ضربته هي اكثر من بوها.
1: البوه اي ساعات نخليوها عند البو لانه هو يملك السلطه معنويه اكثر،
0: هو يجاوب بالخوف. الطفل يجاوب بالخوف مع الاب اكثر. فالام ماشي في بالها انها هي هكاكة قاعده تصلح في ولدها باش تخوف ابوه. فكي تفهم هي وتولي تلقى عندها اداه كيفاش انها تحسن، ما عادش يلتجئوا للتخويف. فهنايا تحاول انها هي تبحث عن المعلومة، تشوف فيش باش نجم تعاون ولدها بشوية بشوية، ويبعدوا هي والأب عن الضرب. راهو عمره في حياته ما كان نتيجة وعلى التخويف.
1: به هاجر، إذن باختصار تقرب ولدك ليك، قادرة أنت تصلح إن شاء الله من نفسيته ومن شخصيته. ونقولوا إحنا ساعات يقول لك هل نستطيع أن نصلح ما أفسده الزمن؟ أي النجم في الحالة هذه مع هاجر النجم ونصلحه؟ الوليد راهو فقط يبحث عن ضرب من الأمان، أنت قادرة باش توفره له بصيفتك كما قال الدكتور، فما الصيفة وفما المهارة. بصيفتك كأم ومهارتك أيضا كأم تنجم تبدل. إذن الكذب بإذن الله النجم يتجاوزه، هو فقط راهو هارب من الضغط ومن الخوف. وخلي نظرتك باهية لولدك، لأنه راهو المحيط متاعك اللي داير بك الكل يستقي من نظرتك أنت اللي تشوف بها، العين اللي تشوف بها ولدك. راهو حتى أخته وبوه وصحابه باش يشوفوه كما أنت تشوفه. فحسن نظرتك لولدك، قربوا ليك وحاول تسمعوا. ما فهم حتى مشكل ولدك في غلط، عادي، احنا مهمتنا كونه نعدله، ما نشنا نحاسبه.
0: مهمتنا ان احنا زادة حاجة مهمة انها تفسر لولدها اللي راني انا معاك باش نحاولوا انك انت تخرج من الحاله هذه. راني مانيش ضدك، مانيش معناتها نحبك تنحي الكذب للكذب وكهو، لكن انا هاني نحب نرافقك باش انك انت هاو نعطيك الامان، ما عادش باش نعاقبك على خاطرك تكذب. اما كل ما تحس روحك باش تكذب تجي اكذبها من الاول، ما يسالش قولها. اما بعد تقولي امي راني كنت نكذب عليك، اما راهو هاو الحقيقه هكا وهكا، ما تعاقبوش، ما تتغشش عليه، خاطر رينا للعقاب ما يجيب حتى نتيجه. فبشويه بشويه كيف يفهم هو اللي راهو في امان وينجم يعترف لك، وماكش باش تعاقبه، ماكش باش تشكي به البو، بشويه بشويه وتحاول تفهم راهو فما سبب اخر اعمق علاش هو قاعد يكذب. قاعد معناتها يكذب هروب من العقاب اللي هو كان يقول الحقيقة يمكن يتعاقب. قاعد يكذب يبحث على نفسه في وسط الأسرة هذيك. فإذا كان هي مثلا ما نعرفش أنا ينجم يكون غار من أخته كيف جات من الأول، فحس بقعته تزعزعت، فيحب يجلب انتباه روحه أكثر.
1: ينجم يكون أستاذة رو ساعات الوالدين برد فعلهم رو يخليه الصغير يكذب، عن تجربة شخصية أما ساعات تخلي الصغير يحكي الحكاية بتلقائية ينجم يقول الحقيقة، لكن ساعات كيف تدخل وتقولوا شو عملت ولا قول الحقيقة وقتها معناه فعلا تحدث إرباك. به خلينا نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم. به عنا فاصل إشهاري باهي عندنا فاصل إشهاري ثم بعده ناخذ إن شاء الله معنا اتصال. نحب نوجه تحية بالمناسبة لكل رواد الصفحة اللي قاعدين يتفاعلوا معنا بشكل إيجابي. نسائم، أهلا وسهلا يا نسائم، سي رمزي.

0: جاز. إذا فاطمة مرحبا بيك، سليمة أهلا وسهلا، نحن نسمع آراءكم اليوم. معنا الأستاذة خديجة بسيس، ما شاء الله عليها قاعدة تستفيد في الطرح. محمد عبد الفتاح أهلا وسهلا مرحبا. إذا مرحبا بكم الكل. محمود البوريدي مرحبا بك أهلا وسهلا. نمشي إلى فاصل إشهاري ونواصل معكم اللقاء إلى تمام الساعة الواحدة.
1: إشهار. سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإيجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم. ألو ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟ شكون معنا؟
1: سمر.
0: أهلا وسهلا يا سمر. سمر، عندنا خمسة دقائق نسمعك ثم نخرج الأذان ثم نرجع لك. باهي، شنو قداش عندك صغار؟
1: عندي زوج صغار، ابني وليد.
0: قداش العمر؟
1: عندي عمرها 13 وولدي عمره 10 سنوات.
0: 13 و 10 سنوات، الإشكال مع البنوتة هكا ولا؟
1: مع البنوتة.
0: اللي عمرها 13 سنة، شبيه؟ قالوا لي دخلت الليسي أمورها ما تعجبش، فاهم؟
1: أمورها ما تعجبش. بنتي في الابتدائي مريقلة ما شاء الله على بنتي، معناتها من الأوائل مريقلة مريقلة. وصلت لي لليسي تبدلت كومبليتمون. في القراية، في سلوكها، في كل شيء معناها. كلمة بكلمة معايا معناها. على الأول بدأت مريقلة، ترميسة الأولى مريقلة، ترميسة الثانية ما
2: هي سنة سابعة سمر هكا ولا؟
1: سابعة. أي
2: هي سابعة. أي وشنو عملت حتى في المستوى الدراسي الثلاثي الأول والثاني، كيفاش معدلاتها؟
1: سواء الترميسة الأولى جابت 14
2: قداش؟
1: بالتكاسل يعني بنتي نتاع 18 معناها ما شاء الله. معناها ما نحكي لك. الحاصل والترميسة الثانية تبدلت.
0: أعطيني مواقف، أعطيني مواقف، أعطيني بعض.
2: تقصد بها
0: إيش معناها تبدلت؟
1: معناتها تحب المكياج مثلا. ما تحب المكياج. نحب نلبس كيما صحابي. لبس أنت لابسة عندك شبيك يا بنتي؟ لا أنا نحب كيما صحابي. وانا وانا وانا وانا بحكم رجلي ما يخدمش لهنا، معناها ديما واحد معناتها انا مسؤول عليهم والصغار مسؤول عليهم.
2: يخدم في الخارج بوها؟
1: لا لا ما يخدمش في الخارج، يخدم شركه بترول، يخدم يعني 15 يوم 15 يوم.
0: بوها بعيد شوي عليك.
2: معناتها يروح كل 15 يوم هكا؟
1: يروح ما ما ما ما ما مش كيفي يعني.
2: اي مش مباشرهم معناتها
1: يعني. صح، هم يرتاحوا يحكوا لي يعني يرتاحوا معاك مش مع
0: بومك.
1: تحب المكياج
0: تلبس، تحب تلبس كيف ما اصحابها. شو اخر؟
1: نحب ماما، نحب انا معناها نلبس كيما نحب. ساعه لساعه كنحسها ترجع الكلمه عليا، ترجع كلمه بكلمه. ولينا كلمه بكلمه تروح هكا كبرت تعمل لي. انا كبرت، راني انا كبرت معاكي.
0: يعني انت تحكي معاها بالسياسه وهي تحكي معاك بعند. لحظه فقط سمر، معناها انت تحكي معاها بالسياسه وهي تحكي معاك بعند كبير، ولا انت زادة تحكي معاها بعند؟
1: لا لا بالسياسه.
0: تبدلها بالسياسه.
1: وليت نسمع في البرنامج، وليت تبدلت.
0: من وقتاش؟ من وقتاش تبدلت؟ من عمر وهي فين عمر؟
1: هو العام هذا، العام هذا.
0: ايوه انت تبدلت عندك عام. خاطر انا وليت كي تقول هكا صغير العام اللي هو عمرها 5 سنين، معناها انا هنا تبدلت به.
2: اش تقصد بتبدلت؟ انا ماذا بيا لو كان تعطيني مثال كيفاش كنت قبل والعام هذايا كيفاش وليت؟
1: قبل هي بحكم تسمع كلامي مثلا. بنتي نحرص على القرايه، ما نكذبش تحبها تقرا، نحرص على قرايتها. يعني ناخذ مع بعضنا الراي، تاخذ رايها ونعطي رايي، فنتشاوروا مع بعضنا. تسمع كلامي، تسمع كلامي. مش كيما العام هذا، العام هذا بالذات نحس كل شيء تبدل.
0: قبل كان عندها راي في لبستها وهي عمرها 7 سنين، كنتوا تتناقشوا مثلا في اللبسه خاطر زيد رف؟
1: لا لا
0: اي كنت لبس فيها على كيفك معناه.
1: لا ما عندهاش راي تلبس.
0: هي تو هي تو ولا عندها راي؟ قبل ما كانش عندها راي هكا ولا؟
1: اي صحيح.
0: قبل كانت كلمتك هي اللي ماشي اليوم. اليوم هي ولا عندها راي؟
1: ولا عندها راي.
0: لكن رايها بطبيعة مش عاجبك. اسمعني، نمشي الفاصل، نمشي لرفع الأذن، ما تقطعش التليفون وراجع نوصل معك هذا الحوار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام صحبة الأستاذة خديجة بسيس، ونرجع لاستشارة أختنا سمر اللي قالت عندها بنوتة 13 سنة، قالت ملي دخلت للمعهد تبدلت وليت في سلوكها اتعانت، هي تقول كلمة بالكلمة ترجع لي تحب تماكيج، تحب تلبس كيف ما تحب، تقولها خليني نلبس اللي نحب، والبو طبعا يشتغل بعيد عن العائلة، نجم نقوله الأب الغائب، الحاضر الغائب. باي نرجع لك سمر. ألو نرجع لسمر نكمل معك الحديث. سمر ألو
1: ألو
0: باي سمر نرجع لك. باي أنت قلت ترجع لي الكلمة بالكلمة، وعندي عام اللي تبدلت شوي، تبدلت بمعنى وليت تتعامل بأكثر سلاسة. باي نعطيك فرضية، مثلا لو هي تشد صحيح في رايها أنت شنو يكون موقفك؟
1: نسلم أمري لله. نعم نولي
0: نسيسها
2: و كانها كان تسلم. تسلم ما انت تحب تعمل مكياج تخليها تعمل مكياج، تحب تلبس تخليها تلبس كما تحب.
0: شفت
1: ماما ماما يعني نعمل المكياج نحس روحي هكا مزيانة، نشوف روحي مزيانة. ماما راني مكياج نشوف روحي مانيش مزيانة.
0: سمر غير المكان وعلي صوتك يبارك لك، وحاولوا ديما اختاروا بالله اماكن تكون فيها التغطيه كافيه. باهي اي واضح مهم اللي قلته توا، تقول كيف انا كيف نعمل المكياج احس روحي احلى. باهي اذا نقراوها نفسيا من بعد استاذه. باهي باهي شنو اخر اذا مشكلة هذه فقط مشكلتك معاه؟
1: هذه فقط ومشكلتي في قرايتها زاد الترميسه الاولى 14 الترميسه الثانيه 11
2: 18. وكي تحكي معها على الأعداد والقراية وكل شيء شنو هي تجاوبك؟
1: تقول يا ماما أنا تعبت أنا تعبت أنا تعبت تعبت ياسر، كثرت علي القراية والحفاظة وحسي روحي تعبت ننجح كيش وبتناش
2: يزيد فيه البركة. أنت تنجم تعاونها في القراية ولا فما حد ينجم يعاونها في في
1: نقري فيها البر
2: نقري فيها في الليتود معناتها
1: فيها البر ويعطينك
2: ويعطينك
1: نهار كامل معناتها
0: بثمانية. باهي باهي سمر سمر شنو سؤالك؟ انت علاش طلبتنا اليوم؟
1: طلبت نحب هكا طريق كيفاش نتعامل معاها، يعني نبدل نبدل من روحي مش فاهمه معناتها اللي نعمل
0: طريقة كيفاش تتعامل معها، حتى شنو يتحقق، شنو الهدف اللي تحب توصله مع بنتك؟
1: نحب بنتي ترجع كيما كانت هكا
0: كيما كانت. اش معناها؟ معناها تسمع كلامك اللي تقولوا تنفذ
1: كلامك صغيرة على المكياج مش مكياج مكياج زاده حاجات هذوما.
0: اي معناها نجم نقولوا سمر سؤال يكون للاستاذه كيفاش نتعامل مع بنتي باش بنتي تفهم اللي انا نحب نقوله لها، وتوجيهاتك طبعا اللي هي صحيحه وفي بلاصتها، كيفاش تخلي بنتك تستوعب توجيهاتك؟
1: تفهمني خاطر ما تفهمنيش، نحكي معاه تقول يا ماما راهو اللي تحكي لي فيه
0: باهي سمر. معناه كيفاش يا أستاذة خديجة نتعامل مع بنتي باش الأسلوب اللي نتعامل به مع بنتي باش كيف نقول الكلمة تفهمها؟
2: سمحني باش نسألك سمر، بوها معناتها يعطي رأيه في الموضوع، يشارك ساعات معاك، يساندك ساعات،
1: يسمع يعطي ويقعد يحكي معاها ويفهمها وتسمع من بوها تسمع ويحكي معاها ويعمل لها هكا جلسة مع بعضهم ويحكوا، ومثلا حاجة تحب تاخذها يعطيها، يعني هكا معناها يعاملها معاملة باهية.
2: وسمر قبل كي كانت البنوتة تعكسك ولا ما تسمعش كلامك، كيفاش كنت تتعامل معاها قبل العام هذا اللي انت تغيرت؟
1: في الكلام نتنزه ساعات مش ديما نضرب ساعات ديما برا كيفايت وترني زينه
0: بخلاف الضرب.
2: والاب معناتها تعاقبها الاب كي تغش عليها قبل كيفاش؟
1: عندي حكايه تونا نعاود البوك يروح بوك عاود
0: اللي هو اسلوب التهديد.
1: هي بالتهديد عندي خاطر تغلب عليا، ما عادش نجمها نتنجمش نعمل التهديد هذاك.
2: باهي سمر. سمر انا نحب نلفت انتباهك انت وبقيه المستمعين اللي راهو التسلسل الطبيعي نتاع الانسان انه هو ديما يقدم القدام ويتطور. دونك التطور معناتها فما تغييرات قاعدين يصيروا على الشخص. كيما انت تجيب قطوسه صغيره، قطوسه عمرها من 10 شهرين، هل انك انت تنجم تجي تفرض عليها تقول لها اسمع اقعد في الحجم هذاك وما تكبرش ما تتغيرش؟ ما تنجمش. هذيك التطور الطبيعي نتاعها، هذيك سنة الله في خلقه. فالأطفال كيف كيف، أنت إذا كانك تجي طالب بنتك توا اليوم اللي عمرها 13 سنة تقول لها ارجع كيف ما كنت قبل، كلمة ارجع كيف ما كنت قبل تقول عليك تحب ترجعها في وسط هيك القالب متاع الطفلة الصغيرونة العاقلة اللي تسمع كلامي اللي محليها اللي ما تمكياجش اللي ما تلبسش اللي ما تحبش تكون كما أصحابها اللي يعني كل شيء ضد مرحلة المراهقة اللي هي فيها توا.
0: لكن هي مش رافضة التطور أستاذة، هي قالت لك أنا نحبها تكبر ولكن تمشي في مسار صحيح.
2: هي قالت كلمة مهمة برشا، هي قالت نحبها ترجع كيف ما كانت.
0: أي هي قالت موشوة ترجع كيف ما كانت باش تاخذك الصفة متاع لأنها تكون مطيعة.
2: أي أمانا تكون أنا نحبها هي والمستمعين يفهموا على خطر احنا هذيك مشكلة عنا كأولياء ننساقوا وراء فكرة اللي الطفل متاعي أنا ربيته على أساس أنه هو عاقل ويسمع الكلام، نحبه يقعد في هاك الكادر هذيك على طول إلى أن يولي راشد ويعرس ويجيب الصغار ويقعد كيف كيف نفس الشيء.
0: يعني راهو وارد أنه تتغير شخصيته،
2: راهو طبيعي جدا
0: بمؤثرات أخرى باش تصير
2: لا فترة المراهقة وحدها يعني اللي كنا نحكيه قبيليك من غير حتى ما نعرفش أنا سوبوزون حتى كان جيتوا تعيشوا في جزيرة نائية لا فيها لا مكتب لا فيها لا قرايه لا حتى شيء، وحدكم انت وراجلك وبنتك وولدك، راهي باش توصل مرحله المراهقه بنتك باش تلاحظ عليها تغييرات، باش تبدا تولي تحب تاخذ رايها وحدها في حاجات، تحب تعمل حاجات بقرارها هي وحدها، تولي تحب تغزر الروح اللي هي محلاها، تولي ترى في روحها حتى تغزر روحها في صورتها تنعكس على الماء ولا حاجه هكا، ترى صورتها ماذا بها تكون. يعني هذوما خصائص نتاع فتره المراهقه، حاجات طبيعيه
0: يعني حاجات باش يصيروا باش يصيروا باش
2: يصيروا باش يصيروا.
0: أيوة. احنا دورنا كاولياء اللي هنا كيفاش نتفاعلوا ايجابيا مع مع التغيرات هذه.
2: كي انا ديجا نوصل اني انا نفهم الفكره هذه ونستوعبها ونقبلها خاصه ما نبداش نقاوم فيها، ما نبداش نقاوم في فكره التطور الطبيعي متاع اطفالي. فاني انا وقتها نقبل التطور هذا اللي باش يصير، لكن نحط مع صغاري ساعه مع زوجي مع الطرف الاخر، ومن بعد مع صغاري نحط الاطار اللي باش ندوروا في وسطه احنا كعائله. يعني فما قوانين للاسره هذيك، فما اطار معين، فما ديليميت
0: حدود.
2: حدود يعطيك الصحه.
0: معناها الناس مره تقول لها كارك علمت بنتك شويه حدود
2: هي انا نتفهم اللي هي مازالت ماهيش فاهمه روحها، هي بيدها سمر ماهيش فاهمه روحها بالضبط كيفاش لازم تصير مع بنتها. كانت تتصرف معها بطريقه حست روحها باللي سمعته في الراديو ولا باللي شافته في الانترنت ولا اللي هو، حست لي ذاك غلط فحبت انها هي تحسن، لكن ما عندهاش الادوات الكل باش تعرف كيفاش تحسن. فان هي قالت نسيسها نخليها تعمل اللي تحب، ما تنقول لها من الاول لا ما تمكياجش، كي باش ناخذوا فقط مثال تمكياج المكياج، تقول لها ما تمكياجش بنتها تشد صحيح تولي تسيسها وتخليها. هنايا باهي اني نسيسها لكن في حدود الاطار اللي احنا باش نتفاهموا فيه مع بعضنا، نحطوا مع بعضنا دي ليميت.
0: باهي عاده الوالدين هنا يهربوا الاطار اللي نحطوا نقولوا يا اما عيب يا اما حرام، فعلا هذا هو الاطار،
2: هذا هو
0: نحلل ونحرم ونقول روعيب
2: هذا الإطار، لكن مع مرونة في الحكم شنو معناتها؟ تقول لي حلال ولا حرام ولا عيب ولا مش عيب، اللي يتماشى بصفة نسبية مع الوسط اللي انت عايش فيه. مثلا
0: بمعنى
2: جيني انت اليوم أم عايشة في تونس، تونس العاصمة مثلا، فهمت؟ فأنا العيب عندي أنا وعند المحيط نتاعنا اللي عايشين فيه في تونس العاصمة مثلا، مثلا باش نعطي اكزامبل هكا، مثلا انها طفلة تخرج لبسة قصير برشا مثال مثال، فهمت؟ هذا مثلا ينجم يكون عيب طاب تبيل وسط تونس العاصمة مثلا، فهمت؟ ماهوش المناسب لا للوقت ولا للزمان ولا للمكان، فهمت؟ فهنية هذيك متفاهمين عليه احنا الكلنا نعرفوه من غير ما نسميوه من غير ما نقوله، هذاك راهو عيب ما يجيش. فهمت؟ عيب اخر مثلا انك انت تفهمنا اللي انت مثلا ما تصيحش على جدك او جدتك، ما تتكلمش معهم بالعياط، تفهمنا عليه، هذاك راهو عيب ما يجيش. بخلاف الجانب الديني هذاك مانيش باش نحكي عليه تو. فهمت؟ فانت نفس الاسره هزها تعيش مثلا في بلد اوروبي، في البلد الاوروبي هذاك اللي انك انت تخرج بميني جوب في الشارع ماهوش عيب، ماهيش حاجة تتغزر لها بنظرة خايبة، ماهيش حاجة اللي باش تقلق الأسرة والمحيط. فهمت؟ هذا الإطار اللي أنا قاعد نكبر فيه ونكبر فيه في صغاري. لكن هذا الإطار العام، فما إطار خاص بنا أحنا كأسرة. بحكم اللي أحنا أسرة مسلمة وفما حاجات أخلاقية وكل شيء، فأحنا قانوننا الداخلي بنتي تحب تلبس الميني تلبسه في الدار، ما فهميش خروج بميني للشارع. هذاك قانوننا احنا الداخلي، قانون الاسره نتاعنا حتى كنا في عايشين في الخارج.
0: نعم.
2: فهمت؟ فهنا نرجعوا لتونس، عايشين في تونس، وبنتي هنا جيت قلت لها راهو المكياج اوكي تحب تمكيج حاجه تابعه، اذا نفسر للسمر وللمستمعين، حاجه تابعه العمر نتاعها، مثالش خليها تمكيج في الدار. فهمت؟ ما يلزمش ننساو زيدا راهو احنا ماذا بينا ديما كاولياء ان احنا ما نربيوش صغارنا كيف ما تربينا احنا، لازمنا زادا نغزروا للمحيط اللي احنا قاعدين نكبروا في صغارنا فيه. ما لازمناش ننساو لي ريزو سوسيو اللي قاعدين يمجدوا ويدعموا في فكره المكياجات وقد ريدي ويذ مي وما نعرفش شنو ما نعرفش شنو، واللي توا ولينا نراو حتى مراهقات صغار مازالوا في اول سنوات المراهقه يعملوا قبل ما يمشيوا للمكتب يعملوا قد ريدي ويذ مي. للمستمعين اللي ما مش يفهموا فيش معناتها الكلمه، معناتها انت تحل لايف ولا حاجه وتقعد تعمل في المكياج وتلبس في حويجه تحضر في روحها قدام المتفرجين. فهمت؟ فاحنا نعرفوا اللي راهو ولا عصر نتاع نوعا ما عصر فتنه لبنياتنا، يعني المكياجات مش كيما انا تربيت وانت سمر والامهات اللي يسمعوا فينا، مش كيما تربينا احنا اللي اذا كنت تعمل شويه كحل ما نعرفش شنو العركه اللي تراسيلك يقول لك ليه كان في العاشوره تكحل ولا ما نعرفش شنو. ليه توا ولاد امر دارج برشا انهم البنات يعملوا المكياج ويشريوا المكياجات ويشريوا. المره الاخرى حتى كان باش نخرج شويه على الموضوع، دخلت باش نشري كادو للبيبي تولد في العائله. ففي الحانوت نتاع اللعب تفاجات، وصلت للكيسه باش نخلص ليا باش انا ولادي المستمعين ما يعرفوش، انا ولادي عندي ثلاثه اولاد ربي فضلهم كبار، الصغير عمره 16 سنه. فليا باش ما دخلتش حانوت لعب باش نشري لعب. كي دخلت المره هذه قعدت مصدومه، يعني الكونتوار وين الكيسه الكل مكياجات في حانوت لعب.
0: نعم
2: حانوت لعب كبيره الكلهم مكياجات، لعب نتاع مكياج تحل وتمكيج، والمكياج تلقاه هذايا راهو زعما هاكا ما فيهش مواد خايبه للبشره نتاع الطفله، هذاك ما فيهش انواع مشكل هاوتي انا كبيره ما نعرفهمش المكياجات هذومك. فهمت؟ فهنايا حتى المجتمع راهو قاعد يتطور وقاعد يتبدل. فانا هنا ما نجمش نجي بنتي نمنحها من عنتين من من ان هي تستعمل مكياج.
0: فعلا احنا في وقت صعيب فعلا، المنع التام
2: ماهوش حل،
0: ماهوش حل.
2: دونك هوني الحل شنو؟ اوكي مثالش يا بنوتي ما نعرف شنو اسمها، مثالش تعمل مكياج، تحب نشريو مكياج اوكي، اما راهو لازم فما قوانين المكياج، لازم نبحثوا عليه ونشوفوا اللي ما يبداش فيه المواد حاشاكم المسلطنة لطف علينا وعليكم. لازم يكون حاجات سوفت وخفيف، ما يكونش مثلا ماشي باش تركب جل في ظوافرها. فهمت؟ راهو في وسط الدار مش البرة، ما نخرجوش
0: في قولك اللي هنا مستمع يقولك انا ارفض هذا، ليس من ضمن مبادئي واخلاقي ونرفض تماما.
2: نجم ترفض اما بعد ما تتفاجئش انها بنتك تخرج من الدار تتسلف المكياجات نتاع صاحبتها، تمكيج حاجه يكون في التواليت نتاع الليسي ولا الكوليج.
0: نجمش نوصل بنتي اني تقتنع براي انه هذا احرام وما نمشيش فيه،
2: انك انت
0: نجم نوصل بها ولا
2: اول حاجه هي المحيط اللي كبرت فيه. يعني من الصغرى تحاول تزرع في البنوته الحاجات وتشوف المشاهدة أمها خالاتها عماتها، نعرف أنت ما عندكش سلطة على النساء العائلة كيفاش يمكيجوا ولا لا ولا، لكن ملي صغيرة تتعرض بطريقة غير مباشرة الفكرة راهو المكياج في وسط الدار.
0: واضح.
2: وإلا المكياج أنت والعائلة راهو، أنا عطيت مثال هكيكة من فما عائلات يقولك مثالش نورمال انه بنتي تماكيش. كل واحد وقوانينه هو اللي يحب يحطها من عائلته.
0: فقط انت الفكره انه راهو احنا القمع مش بش... لا لانه مش باش يجيب نتيجه, مش لانه احنا
2: نجم راهو تتدرج زاده من الاول تقولها لا معناتها هي تحب باش تتمرد عليها وتقولها لا وصحابي الكل اوكي اصحابك كل واحد يربي كيف ما يحب. احنا اسرتنا هكا
0: عندنا قانون,
2: القانون نتاع اسرتنا هكا وتحكيه لها هذا قبل تتفاهموا عليها قبل تقعدوا قاعدة مع بعضكم عبارة على شركاء
0: مع
2: بعضنا قاعدين في طاولة نحكيوا في الموضوع نفسر لها شنو وجهة النظر متاعي صح. ناخذ رأيها هي شنو اللي ماذا بها ماذا بها انها هي تخرج تماكيش كل يوم نبيع ونشرينا وياها بأي شنو رأيك لو كان به أوكي تعمل مثلا جوست حاجة كريتما نيود ولا ما يتشافش به أما راهو مثلا ما كش بتعمل مكياج حتى شلين تدخل الليسي تاو في الكولاج في الليسي مثلا جوست تريف كحل في العينين أكاهو يعني فما تدرج
0: فما تدرج
2: من جيش نقص قصة واحدة
0: صحيح. الله يرحمه عبد السلام العطوي كان يقول دستور العائلة وكان يقول من الحاجات اللي لابد ولا العائلة تتفق عليها من يعني منذ نومة أظافر الأطفال أنه نحكيه في على دستور العائلة أنه نحن نقول دارنا العيلة هذه شو تقبل وشو ما تقبلش يعني كما قلت أنت عائلتنا رأي ما احنا تربينا على كذا فوصلها للصغير وهو صغير باش بعد كيف يوصل المراهقة تخليش تبديش تعلم فيه في العمر هذاك لانه باش يتمرد
2: تصدموا وقتها يفتن وقتها اللي فما قوانين اللي هما في بالوش بهم بكل
0: أيوة.
2: ولا قوانين يطبقوا كان عليه هو الام تخرج مكيجه وفرفان أيوة. ودرا شنو وتجي البنت تقولها لا انت صغيره ما تخرجش هي ماهيش باش تفهمك
0: فباهي انه نعلموا صغارنا ملي هما صغار على كلمه هذه عيب وهذه حرام
2: صحيح.
0: الحلال مبين والحرام مبين بالتعويد والتدريج
2: والمرونه
0: ايوه هذه باش نضيفها بالتعويد والتدريج والمرونه
2: والمرونه فعلا. في الوصول للهدف نتاعنا شنو معناتها المرونه المرونه معناتها اني انا نجي لبنتي اليوم قلت لها لا نجم عامين اخرين نقول لها اي يعني انا بدي اتطور مع شنو اللي باش يحكم عليا الانفيرونمون اللي انا عايش فيه
0: استيعاب للمرحله العمريه فقط لانه تعرف اللي هي زوبه باش تتعدى
2: استيعاب للمرحله العمريه واستيعاب للفتره الزمنيه اللي عايشين فيها زيد زهره الفتره الزمنيه هذه برشا تغيرات صاروا اللي احنا مازلنا مانيش واعيين بهم كيف ما مثلا 10 سنين تاتي كانوا الاستشارات اللي يجيوني مدام راه ولدي يحب نشري له تليفون وهو عمره 12 سنه
0: نعم بالله خليني نقرا لك تعليق نجاوب عليه لانه في نفس الاطار مع سمر اميره تقول بربي دكتوره اني بنتي 6 سنوات ملي هي عمرها 5 سنين تقول لي اشري لي مكياج بالحق وقته متبدل خمسة سنين يعني ما شاء الله يستوعبوا المكياج باهي واني نقنع بأنه المواد المصنوعة منه ضارة فتوا نقول نمشيش كيف نحرمها كيف تكبر توصل للمراهقة تولي تعمل وحدها
2: هونية مهم جدا راهو زيدا
0: قلت لك انا وقل لها من الصغر من احنا ما نخرجوش بالمكياج للشارع وبتبع قلت لك انا قدوة ايضا قدام
2: نجم في اطار اللعبة ان احنا باش نلعبوا مع بعضنا كيما مثلا لعبه المحاكيه نتاع لعبه انك انت تلعب الدور نتاع برانسيس يا اخي البنوتات الكل عاشوا العمر نتاع اشري لي روبا نتاع برانسيس نحب نكون اميره في اطار اللعبه هذيك مثالش اني وقتها مع لبسه البرانسيس نعملها شويه مكياج لكن باش ما نحرمهاش ونسكر كل شيء لكن نجم اني انا مثلا نجي فما فيديوهات راهو على اليوتيوب وعلى لي ريزو سوسيو كل شيء نجم نجي اني انا ناخذ البيتراف ناخذ البيتراف نعمل لها نعصر شويه بيتراف ونعمل لها طريف هوني حاجات طبيعيه نتاعنا نجي ناخذ من عشنيه زاد الخضار الاخرى اللي جوغرات ونعمل بها الحاجه فهمت فهوني شنو لو ميساج اللي يوصل للطفله اللي راهو باهي اوكي ما في اطار لعبه حتى الادوات اللي باش نستعملوهم راهو في اطار اللعبه ما همش مكياج حقيقي على خاطر انت في عمر اللي راهو يلزمهم يتعلموا هي شنو المفازر فيش اللي راهو صغارنا يلزمهم يتعلموا اللي كل عمر عنده المسموح به وعنده اللي مش مسموح به اللي هذيك راهو حدود من غير ما تخمم فيه خاطر اذا كان بنتك توا خليتها نرجع المثال نتاع سمر كل ما تقول لك حاجه تحب عليها وانت تقولها لها وتفسر لها ومن بعد تسيرها اوكي باي اليوم مكياج بعد تولي مثلا دخان
0: اخرى
2: مثلا بعد تولي تحب تخرج من عشنا تصوحب ولا ما نعرفش شنو يعني فما برشا حاجات نجم كي انت من الاول تنسها راهو هذوما الحدود فما حدود ربي سبحانه
0: صح
2: اللي ربي ها وشنو علمنا هاو شنو قال لنا هذاك، ما فيش جدال ما فيش نقاش.
0: نعم
2: فهمت. لكن نرجع باقي للمرونه نتاع اني انا زيدا جزء من المرونه اني ما نقعدش في جدال عقيم مع الصغير، نعملش معاه برات فير ونقعد نعمل فيكساسيون كان على المكياج.
0: ممتاز.
2: نجم نهار نغمض عيني حتى فطنت نعمل روحي مريتش.
0: هو احنا توا نحكيه هكا لانه قدامنا حاله مراهقه راهو. هذه من باب الوقايه للساده المستمعين اللي عندهم صغيرات كيما اختنا اميره ربي يفضلها لك البنوته اللي عندهم صغار مازالوا 4 و5 سنين. راهو تربيه بطبيعه بعد 7 سنوات تربيه على القيم وتربيه على الحلال والحرام، لانه فما بعض يقول لك يا اخي باش نحلوا ونحرموا على بكري، راهو هذيك يحميك من بعد في فتره المراهقه وقت الصغير يبدا متشبع بشنو عيب اللي نتربي فيه تنمي فيه الذوق، سواء حتى في اللبسه قالت لك تحب تلبس كيف ما تحب اي ميساج، احنا نوصل مرحله نعلموها شنو الذوق السليم وخليها في اطار المتاح واطار الذوق السليم تختار لبستها.
2: هي الحاله
0: ما يفهموش.
2: هي الحاله نتاع سمر راهي معناتها حاله خاصه شويه في اللي حكيته. هي قالت لنا مثلا قبل كانت هي ام سمر كانت هي معناتها اللي يديك تقول لها كل شيء، هي تختار الحوايج، هي تعطيها
0: كانت تسلطية شويه
2: معناتها تسلطي
0: سمر طبعا، لكن اسلوب تسلطي كان.
2: لكن هنية انا راني بطريقه غير واعيه قاعد ندمر في طفلي في انه هو يتعلم كيفاش ياخذ قراراته، كيفاش يعمل اختيارات في حياته، كيفاش يجرب التجارب الحياتيه نتاعو. راه التجارب الحياتيه يبداو من انهم هما تحب تخرج لابسه مريول خفيف والطقس بارد اوكي بشده صحيح تحب تخرج بطبيعه تكون شيء اذا كان باش يمرض مرض كبير معناتها وقتها ما نخليوش باقي فما الحدود، لكن اوكي هز معاك جيلة لعلا كان تقرس تلبسك الكابوت الجيلة هذيك فهمت. وإذا روحت وهي مريضة دونك هنية راهي تجربة حياتية تعلمت النتيجة الطبيعية متاع الاختيار متاعها. فهنية ماذا بينا نخلي لصغارنا في حدود المعقول وفي حدود السلامة الجسمانية زي متاعهم نخليهم انهم هما يجربوا.
0: صحيح. به رانيا سيود أهلا وسهلا، قالت لك بنتي ربيتها على الحشمة والحياء رغم عندها الجنسية الفرنسية وهي ولدي الحمد لله ما يحبوش العرق. شفت راو علاش قلنا راو ساعات يقول لك صغيري خيطه وش تحكي له في المواضيع هذه تحلل وتحرم؟ لا راو نحل ونحرمه.
2: هذه من نهار الأول من أني أنا كيف صغيرة نبدل لها في الكوش. كيف نبدل الكوش؟ نحاول اني ما بدلش الكوش نتاع الصغير قدام العبيد الاخرين. تبدا نحيلها في الكوش باش تعيط لي ماما كملت. انا نمشي مش حد اخر
0: مش حد اخر
2: اني انا نعلمها كيف يجينا حد للدار ترى بدل ليه هذوم كحويج دار عاد بيناتنا وحدنا ترى البس حاجه اطول شويه.
0: هذيك علاش نقولوا راهي التربية راهي مهمة مش صعبة، أما يلزمها عبد فايق الحقيقة
2: واعي شوية
0: واعي فايق بمعنى واعي مدرك أنه راهو فما سلوكيات معينة لابد وأن تتلغى من قاموسنا تلقائية في التصرف قدام الصغار. بصراحة لازم تتنحى، احنا مدرسة متنقلة، احنا المعلم توا قدام في عمر معين أنت باش تكون أنت المعلم، في عمر معين أنت باش تكون أنت الصديق. فعلا راهي التربية راهو أنك تلعب برشا أدوار تكون واعي بأهميتهم في حياة ولدك، وبإذن الله كيف تكون أنت واعي ولدك باش ياخذ منك هاك الوعي ذاك ويتشرب.
2: على خاطر احنا فما حاجة زيدة مهمة برشا ان احنا توا احنا البرنامج شنو الهدف منه؟ بارك الله انت يعطيك الصحة زهرة ما شاء الله، يعني
0: رفع
2: الخدمة
0: الوعي.
2: على رفع الوعي،
0: رفع الوعي
2: وعلى انه الولي ملي كان انه هو يعني يطبق في التربية كيما خذاها. أنا وأنتي والجنراسيون اللي قبلنا كيفاش تربينا؟ اللي ربى الجد
0: أيوة.
2: بابا ربيني كما ربيه بوه.
0: صحيح.
2: أمي ربيني كما ربيني جدتي.
0: أنا مش مقدمة توم معك أنت صراحة باش خذ التحدي هذا قبل ديما نقول يعني احنا أسيرين الماضي. لا اليوم تو إن شاء الله مع أستاذة خديجة باش نمضيه قدما نحو رفع الوعي. تو ما شاء الله استوعبتوا اللي احنا قاعدين نعاودوا في أجندة قديمة مع الأستاذة مع نفس جديد في الطرح إن شاء الله نقدم.
2: أنا نحب معناتها بقدرة ربي نوصلوا إنهم إن الأولياء يوليوا شنو معناتها تربية واعية، يوليوا إنهم هما صارت حاجة فطنوا اللي فما شوية خلل
0: أيوة.
2: يقف كيف يبدأ رايض هو بينه وبين نفسه يهز نفس يحاول يحلل بينه وبين نفسه. اذا وصلنا يصير هيك
0: خذ بيدي خذ بيدي مهمتك هذا دورك
2: ان شاء الله ربي معنا
0: هذا يمكن انا عجزت فيه سابقا هذا دورك توا ان شاء الله
2: بالسلسل الكل ماشي مع بعض
0: اي باذن الله بالنفس بال هل النفس الجديد في الطرح باذن الله هو كله امر الله امر الله كله خير النفس الجديد هذا ان شاء الله يعمل بكم النقله في الحاجه اللي احنا بقينا برشا برشا واقفين فيها انه احنا اسيرين الماضي لا احنا اليوم ان شاء الله باش نقدموا مع الاستاذه هاكا تعطيكم بدي بالتفصيل كيفاش نجم يصير التغيير نوجه تحيه لاسمهين ماما ايوتا اميره بختة ايناس نعيمه من توزر رانيا كذلك لميا الحقيقة ملك شاهر أهلا وسهلا نسائم يعني ما شاء الله الأسماء اللي قاعدين تلتحقوا بنا الكل شكرا لكم شكرا على هذا الوفاء الدائم للبرنامج إن شاء الله نعودكم بكل ما هو جيد شكرا لك أستاذة شكرا لك وسعيدة جدا بالاستماع والإنصات إليك نعتقد أن الحصة كانت مفيدة للسادة المستمعين مواصلين إن شاء الله في هذا الطرح أميرة نوجه تحية أميرة نوجه تحية لجنات أيضا إن شاء الله تكون تسمع فينا فإن شاء الله ربي ينفع بك يعني الناس الكل قاعدين يتبعوا وملتقانا بإذن الله يتجدد الأربعاء المقبل وجه تحية أيضا للفريق اللي أمن معنا هذا اللقاء ورفقنا معنا كريم عتيك وحمدي الفصيلي أترككم في أمان الله.

0: الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسم.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمحور حديثنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة حول الظلم، انطلاقا من الحديث 24 من 40 النووية، وهو حديث قدسي قال فيه ربنا جل جلاله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا في اللقاء الماضي كيف نعمل على كسر دائرة الظلم، فالظلم لن يتغير في واقعنا بمجرد شكاية، بل يتغير بالمواقف. الموقف الذي ننطلق منه أن يبدأ الإنسان بنفسه أولا، أنت وأنا، كل واحد فينا لا يظلم ولو في أصغر الأمور. إذا حبينا في يوم من الأيام نكسر هذه الدائرة متاع الظلم، وينقطع الظلم في بيئتنا، في بلادنا، في مجتمعنا، في أمتنا، في هذا الوجود وفي هذا العالم، أن يبدأ الإنسان بنفسه لا يظلم ولو في أصغر الأمور. إذا ننطلق من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الراجع حقوق الناس اللي هي عنا، من مال، من كلمة، من موقف، لابد من مراجعة. والرجع حقوق الناس، الرجعها الراجع أنفسنا، وإذا عندهم حق عنا الرجعوه. إذا فما مال الرجع للناس هذا ظلم، والكلمة أيضا كيفاش الرجعها؟ نعتذروا، انقروا لهم اللي احنا غلطنا في حقكم بالغيبة أو في الخوض في أعراض الناس أو بالكذب أو بشهادة الزور أو أي شيء، كلمة قالها الإنسان في حق إنسان وظلمه من خلالها يقولها ويعتذر. اليوم عنا متى ساعة، وعنا ساعة في حياتنا أنه الإنسان يطلب المعذرة ويعتذر ويطلب السماح ويسامح الطرف الآخر وطاح الكف على ظله. اليوم عنا هذا المتسع من الوقت، ولكن غدا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. معاش ما رجوع، خط الرجعة اليوم عنا في الحقيقة، ولكن غدوة إذا مات الإنسان ليس له من عودة من أجل الإصلاح. أيضا إذا كان الإنسان كان عنده موقف وظلم فيه شخص، موقف في العمل، موقف في الطريق العام، موقف في الأسرة، موقف مع الوالدين، موقف مع الجيران، وظلم بهك الموقف يعني شخص ما أو جهة معينة، لابد أنه يرجع هذا الحق إلى أصحابه، يكون الإنسان عادلا في بيته. إذا حبينا نكسر هذه الدائرة متاع الظلم، أن يكون الإنسان في داره أن يكون عادلا في بيته. فالبيت أول مدرسة للعدل، باش نعلمه فيها صغارنا العدل، أولادنا، ابناتنا. إذا الأب يكون عادل، الأم تكون عادلة، أيضا نعلمه أولادنا كيفاش يكونوا عادلين فيما بينهم. أيضا نرفض في حياتنا أن نبرر الظلم، لا نجمل القبيح. ظلم ظلم، ولدي ما يجيش هكا مع أختك أو مع أخوك، ما يجيش هكا مع أبوك أو مع أمك، خويا ما يجيش هكا مع أبوك، ما يجيش هكا مع أخوك، جاري نفس الشيء. لا تبرر الظلم، جار مع جار وإلا جار مع أولاده وإلا، لا تبرر الظلم ولا نجمل القبيح. ننصر المظلوم بما نستطيع بالكلمة، أي طب أنا شايف قدامي إنسان اعتداء على آخر وإلا ضرب له كرهبته ظلما وعدوانا، أي هذا يما ننصر أنا بما أستطيع، حتى بالكلمة، بشهادة حق، بموقف يعني مش في هذيك برك، يعني حتى الإنسان هو في السوق وإلا عند محل ما باش يشري حاجة، وربما البائع أو التاجر ما انتبهش إلى القيمة اللي يخذها في يده. أي ننصر المظلوم، ما نجيش نقول أنا ما يهمنيش فيه ودبر راسه وهو يثبت على روحه، لا، حتى بالكلمة بالموقف بالدعاء يا سيدي. ساعات الإنسان يكون بعيد عليه أو أنا منيش قادر أصلا أني باش نوقف أو باش ننصره بالكلمة أو بالموقف، بالدعاء ندعي له. إذن نحن إذا أردنا أيها الإخوة والأحبة أن نكسر دائرة الظلم ونريد أن نكون شركاء في هذا العمل، أن نعيش في أسرتنا المجتمع الصغير أو في بلادنا المجتمع الكبير أو في أمتنا بصورة عامة الأمة الإنسانية، إذا أردنا أن نكسر دائرة الظلم يبدأ الإنسان بنفسه، ما يقولش هاو الآخرين، يبدأ الإنسان بنفسه ويرجع حقوق الناس ويكون عادلا في بيته باش يخرج الناس العادلين اللي هم وليداته، يخرجهم على هذا الخلق وهذه القيمة. نرفض التبرير الظلم مهما كان نوعه هذا الظلم، أن ننصر المظلوم بما نستطيع، مش نكبروا الظلم ومش نكبروا العدوان ومش نزيدوا الظلم ظلم، ولكن أن ننصر المظلوم بالكلمة أو بالموقف أو بالدعاء، المهم أنه يرتفع الظلم على المظلوم. أيها الإخوة، خلينا احنا نرجع بالذاكرة شوية، كم من إنسان ينام مرتاحا يحط راسه على المخدة ويرقد وفي ذمته دمعة مظلوم، إنسان يخدم عنده وإلا جاره وإلا إنسان عنده حق معاه ولكن ظلمه. وكم من مظلوم يا أيها الإخوة يرفع يديه في جوف الليل ويقول يا ربي خذ لي حقي من فلان، وهك الفلان راقد ويشخر وموشهوني والناس قاعدة اللطف تدي عليه بالشر. ردوا بالنا يا خياني من دعوة المظلوم، فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن في الحديث القدسي هذا يعلمنا ربي عز وجل أن نقتدي بخلقه، أنه لا يظلم. إذا هو الرب القادر المقتدر سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهو القاهر فوق عباده، ومن ذا الذي يستطيع أن يعارض إرادة المولى أو قدرة المولى سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل مطلق في صفاته، قدرته مطلقة وإرادته نافذة ومطلقة ولا تعارضها إرادة ولا قدرة. إذن هو جل جلاله حرم الظلم على نفسه، تنزه سبحانه وتعالى وتطهر من هذا الخلق الذميم، فهو عز وجل عادل وعدل جل جلاله. علمنا ربي سبحانه وتعالى أنه عدل وأنه لا يظلم، فمن باب أولى أنت أيها العبد المملوك، من باب أولى أنت أيها الإنسان الفقير إلى ربك، من باب أولى أنت أيها الإنسان الضعيف ألا تظلم الآخرين. كيما ما تحبش يكون يظلمك أنت لا تظلم الآخرين. تقول أنا عندي قدرة، إيه، فمش يكون عنده قدرة أكثر منك. تقول أنا عندي نفوذ، فمش يكون عنده نفوذ أكثر منك. تقول أنا عندي قوة، فمش يكون عنده قوة أكثر منك. وما يعرفش الإنسان منين باش تجيه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني ربي سبحانه وتعالى لما ينصر المظلوم، ربي عنده عز وجل جنود السماوات والأرض، يعني عنا أهل مرض جند من جنود الله عز وجل، عنا إنسان ينجم يجي في ثنيته وجند من جنود ربي سبحانه وتعالى، قلة البركة، عقوق الأبناء، يعني عنا جنود لا تحصى عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان، ولذلك ربي سبحانه وتعالى علمنا أن نقتدي به جل جلاله في عدم الظلم. فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نوقف عند فلا تظالموا، هذا النهي الإلهي أيها الإخوة هو القاعدة الذهبية، أنه لو طبقناها نحن البشر لاستغنى الناس عن المحاكم والقوانين، لأن الرقابة هنا ليست رقابة بشرية، تغيب علي النجم نعمل، ما ترانيش النجم نعمل، ما تسمعش بي النجم نعمل، ما توصلنيش النجم نعمل، لا، هذه ليست رقابة بشرية، بل هي استجابة لرب سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. عاد أنا باش نجي باش نظلم حد، نقول ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونجي أنا باش نظلم عبد من عباده؟ أيوة، كي ربي عز وجل ينصر هك الإنسان عليا كيفاش باش نقاوم أنا؟ هو فما عبد مملوك وقاصر في كل شيء ومحدود في كل شيء يستطيع أن يتحدى قدرة ربه سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني لا يفعله حتى المجنون. ولذلك ربي سبحانه وتعالى علمنا هنا فقال لنا فلا تظالموا، هذا الانتقال من فعل الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، التنزيه عن الظلم، إلى أمر الله عز وجل للعباد، النهي عن الظلم. وهذا جسر ينقل المستمع من التنظير العقدي إلى التطبيق العملي. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، التنزيه عن الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا النهي عن الظلم. إذن هذا جسر ينقل المستمع من التنظير العقدي، أنه أي نعرف هذا إلى ربي عز وجل حرم الظلم على نفسه، أي وربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد، هذا بكله تنظير، حدهوني، هو تنظير عقدي، نعتقد هذا ونؤمن بهذا أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسي وجعله بين الناس محرما، هذا فهمنا. ولكن ربي عز وجل خذانا الآن إلى التطبيق العملي، هذا بكل جسر، التنزيه عن الظلم لله عز وجل، النهي عن الظلم بين العباد، هذا جسر باش يهزنا الوين، باش يهزنا إلى التطبيق العملي. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن التطبيق العملي الذي جاء بعد التنظير العقدي. هوني أيها الإخوة والأحبة، قال لنا ربي في الحديث القدسي: فلا تظالموا. علاش جات الفاء هنا فلا تظالموا؟ أكل فاء هذه في اللغة، يعني إحنا كفاح يعني فقط. قال لك في اللغة هي فاء التفريع، أي بما أني يعني في الحديث القدسي بما أني حرمت الظلم على نفسي، فليكن النتاج الطبيعي واللازم هو ألا تظالموا. وصيغة تظالموا، لماذا لم يقل لا يظلم بعضكم بعضا؟ لكن قال لنا لا تظالموا. صيغة تظالم أيها الإخوة تدل على التفاعل، أي لا يظلم أحدكم أحدا، ولا يسكت المظلوم أيضا عن الظلم فيكون معينا عليه. فالظلم منظومة يجب أن تتوقف من الطرفين، الظالم يوقف ظلمه على الناس، أي والمظلوم، والمظلوم زاد ما يسكتش، ما يتطأش الرأس متاعه ويخلي الآخر يتمادى في الظلم. اليوم ظلمه هو، وغدوة يظلم الآخر، وغدوة يظلم الآخر، وهكذا يتفشى الظلم. ونحن نتفق أن نكسر دائرة الظلم في بيوتاتنا، في منازلنا، مع أبنائنا، مع أبناء عمومتنا، أخوالنا، مع الناس الكل. لابد أن نوقف هذا الظلم، وبالتالي لا الظالم يتمادى في ظلمه ولا المظلوم زدا يسكت. ساعات المظلوم يظلم والظالم لا يدري، وهذا يقع كثيرا في دنيا الناس. تجي الإنسان تقول له راك ظلمت فلان، تقول كيفاش أنا؟ والله ما عملت له حد شيء. لا يا سيد، راك عملت هكا وعملت هكا. آه والله ما جاش البالي، والله غالب ما انتبهتش. إذن المظلوم لما يسكت هذاك يتمادى في الظلم وهو لا يدري أنه ظالم. يعني ساعات يصدر من الجار يعني ضجيج، يعني خصوصا هذه في البنايات يعني العمودية، يعني في البرتمانات، فيؤذي الجار سواء اللي فوق منه ولا اللي تحت منه ولا اللي بجنبه بالصراخ وإلا باللعب الأطفال في أوقات غير مناسبة، وهو عامل جو في داره مع صغيراته ما يلعبوا، والحمد لله ربي يعطيهم الخير. إيه وشنو المشكل؟ لكن جاره متأذي، وجاره مريض، وجاره يخدم، وجاره عنده امتحانات، وجاره عنده ضياف، وجاره عنده اجتماع في الدار عائلي مهم. إذن المظلوم ها هنا، المظلوم لابد أن يتكلم بهدوء، تربية، بحسن الكلمة، باختيار الكلمات، باختيار الوقت المناسب اللي بيش يكلم فيه جاره. أما إذا يسكت هذا الإنسان المظلوم، هو في داره مسكين، لا ينجم يقرأ ولا ينجم يرقد ولا ينجم يرتاح ولا ينجم يسمع حتى العائلة متاعه، والآخر بالبسكليت فوق الواحد ويجري من هوني الغادي، هو ما شاء الله الحمد لله ربي يعطيهم الصحة وربي يعطيهم العافية، ولكن راي مش مضي ساعة متاع الصباح، ومش مضي ساعتين متاع الصباح، ومش نصف الليل، الناس تخدم وناس عندهم امتحانات. إذن لا الظالم يتمادى، والمظلوم أيضا ينبغي أن يعبر، ينبغي أن يعترض، ينبغي أن يقول كفى، ينبغي أن يقول يا فلان راك ظلمتني. ساعات العرف يظلم الموظف وهو لا يدري. إذن سواء علم الظالم أنه ظلم أو لم يعلم، المظلوم لا يسكت. لذلك جاء النهي بصيغة التفاعل، صيغة تظالموا، حتى لا يظلم هذا ذاك ولا الآخر يسكت عن هذا الظلم فيكون معينا على هذا الظلم. فالظلم نفهمه أنه منظومة يجب أن تتوقف من الطرفين، من الظالم والمظلوم أيضا. في هذا النهي أيضا فلا تظالموا، مش بنصعبش أنا الكلام، لازمنا كلنا نفهموه، ولكن مثالش لما تجي عبارة هكا صعيبة وإلا كلام صعيب مناش نطولوا فيه وننكزوه، معناتها ما يهمناش برشا. في هذه الصيغة العموم والإطلاق، فلا تظالموا كلمة مطلقة تشمل الظلم بين الدول، الظلم في البيوت بين الزوجين، الظلم حتى مع الحيوان والبيئة، الظلم الرقمي، الظلم ظلم الأجير، ظلم النفس بالذنوب. ربي قال فلا تظالموا مطلقة، ما حددهاش بين جهة وجهة وبين فريق وفريق وبين شخص وشخص وبين زوج وزوجته. والظلم مع الحيوان، أنا نراه احنا ساعات ظلم كبير في الحيوان، يعني حتى في ديارنا، حتى في ديارنا رانا نظلم في الحيوانات الأليفة اللي احنا نبدأ في أحضاننا ونبوسوا فيهم، ولكن احنا ظالمينهم.
ظالمينهم نوخروا لهم في التلقيح متاعهم، الماء متاعهم ما يتبدلش، الماكلة متاعهم نظيفة واللي يتواتيهم، نظافتهم هما، نظافة المكان متاعهم. إذن هناك ظلم مع الحيوان، أيضا هناك ظلم مع البيئة. لما نجي أنا إلى البيئة ونهلك الشجر ونحرق الشجر، وإلا نجي المكان هكا ونحط فيه القمامة ونشعل فيها النار، وكيجي العيد الكبير نجيو للجلود ونشعلوا فيهم النار، هذاك بكل ما يضر بالبيئة، ولا نرمي وين ما جاء الأوساخ متاعنا، وذاك يضر أيضا بالبيئة. وسبحان الله الإنسان أينما ذهب، لو يمشي للقمر باش نلقاه وكل بيبز ملوحة وكل الشوالق الملوحة وكل الأشياء الملوحة، وين ما يمشي، وين ما يمشي الإنسان سبحان الله العظيم، يمشي الإنسان إلى أماكن مدهشة من حيث الجمال الإلهي والجمال الرباني اللي خلق عليه المكان، مكان ولا أروع، يجمع بين الجبل وبين البحر وبين الصفاء وبين، ومن بعد تجي تشوف وين قعد هذا الإنسان، يترك هك القوارير البلورية المكسرة، نلقاو الجزاز، نلقاو الدبابز البلاستيك، نلقاو بقايا الماكلة، علاش؟ ما عندناش شكاير نحطو فيها، ما عندناش حاجات نحطوهم في الكهرباء ومن بعد نحطوهم في أقرب مكان متاع قمامة، وهو جايين الصيف، وهي الناس تمشي للبحورات وتمشي للبلايس وين ترتاح وين تقعد، ولا احنا اليوم علاش نمشيو للبعيد للبعيد؟ حتى في مكة المكرمة الحاج لما يخرج من بلاستو، خصوصا وين في عرفة، يخرج من غديك شنو اللي يخلي في جرته، شنو اللي يخلي وراه؟ علاش ما يكونش عند الإنسان كيس شكارة يحط فيها الحاجات اللي بيش يلوحها الكل؟ كان من الدبوزة هكا يغفصها ويسكرها ويخليها تاخذ حجم صغير، بقايا الماكلة متاعو يحطها غادي، ومن بعد عندك الأماكن وما أكثرها باش يحط فيها هو الأشياء هذه ويلوحها غادي. أما لا، نخرج احنا من مكان العبودية، وما أعظم هك المكان، الله لا يحرمنا من الوقوف عليه. يعني يوم عرفة وربي ربط الحج الكل، الحج عرفة ويوم عظيم يغفر ربي عز وجل للناس اللي وقفوا هذيك للدعاء، واحنا نشاركهم في أمكنتنا بالصيام والدعاء. إذن الإنسان يخرج من غادي يخلي البقايا، ومنحكي لكمش على ميناء، ومنحكي لكمش على، إذن يبدأ الإنسان بنفسه حتى لا يظلم الحيوان ولا يظلم البيئة ولا يظلم أخاه الإنسان. أيضا هناك الظلم الرقمي اليوم، عاد هك الصفحات وكل أراجيف وكل إشاعات وكل سب وهك الشتم، وتجي الناس تبدأ متخبية وراء أسماء مستعارة وأعطات لنفسها باش تخوض في أعراض الناس أو تنشر الأكاذيب والإشاعات والأراجيف. هذا ظلم، هذا ظلم، ويخوف الناس ويرعب الناس ويدخل عدم الطمأنينة في قلوب الناس وينتزع منها السكينة. وما نحكيوش على ظلم الأجير اللي يخدم عندك، والمرأة اللي تنظف لك الدار، واللي يخدم عندك موظف وإلا في صناعة وإلا في تجارة. أيضا الإنسان يظلم نفسه بنفسه، يظلم نفسه بالذنوب، يحرم نفسه من الأعمال الصالحة، وربي يعطيه برشا فرص من أجل أنه يقوم بالعمل الصالح، ولكنه يعرض عن ذلك إعراضا. إذن إذا كان ربي عز وجل قد أقام كونه على ميزان العدل، فما هو واجبنا نحن إذن؟ إذن جملة فلا تظالموا، هذه الجملة اللي باش نبدأ بها بإذن الله سبحانه وتعالى رحلتنا في الأسبوع القادم، ليست مجرد نهج أخلاقي، بل هي صمام أمان للمجتمعات، كل المجتمعات، لأنه الظلم ما هوش مقصور على أخذ الأموال. احنا كنقول ظلم خذ فلوس، لا، سندرك أيها الإخوة أن هناك ظلما خفيا نمارسه في مشاعرنا وبيوتنا، هذا ما سنغوص بإذن الله سبحانه وتعالى فيه في لقائنا القادم. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا، لأحبابنا الذين يتابعون عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقدمه اليوم صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر، وإن شاء الله نخذوه من جربة عبر الهاتف ليجيب عن مكالماتكم الهاتفية وأسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا. 71-136-00 خلينا نأخذ المكالمة الهاتفية. نبدأ بالمكالمة الأولى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي الكريم، وعليكم السلام.
2: البشير ربي يبارك فيك، يبارك في عمرك إن شاء الله.
1: يبارك في عمرك أنت كذلك حبيبي، مرحبا.
2: عندي زوج سؤالات إن شاء الله.
1: تفضل أخوي الغالي.
2: صلي في صلاة القضاء مع كل صلاة صلاة.
1: نعم.
2: في صلاة العشاء. القضاء إذا نصلي الشفع والوتر قبل القضاء ولا بعد؟ هذا السؤال له.
1: نعم.
2: بايه في السؤال الثاني.
1: نعم.
2: أثناء من قراءة القرآن مع الإمام في الصلاة السرية فيها أجر ولا لا؟
1: أنت تصلي مع الإمامة؟
2: نعم، مع الإمام في الصلاة السرية بالطبيعة، الجهرية ما تنجمش تقرا معه.
1: نعم.
2: فنشوف الأجر. وعندي أثناء الصلاة مع الإمام وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: هل نصلي عليه أم لا؟
1: وأنت في الصلاة؟
2: أي في الصلاة بالطبيعة.
1: نعم.
2: الإمام يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
1: نعم.
2: ذكر الحبيب نصلي عليه أثناء الصلاة
1: سيدي.
2: مع الإمام ولا؟
1: واضح سيدي. عندك حاجة أخرى؟
2: شكرا،
1: بارك الله فيك حبيبي. يقعد معنا تو الشيخ يجاوب.
2: الله يرحم والديك
1: وانت كذلك، يبارك في عمرك اخوي الغالي. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدتي.
3: عايشك يا ولدي بشير، انا امك ضيا جبت لك المصاح في المرة الاخرى.
1: اهلا وسهلا بامي الغالية، ايش نحوالك؟
3: ربي فضلك، عايش ولدي،
1: ربي ثبت اجرك يا رب، ربي يبارك لكم يا الغالي.
3: باهين باهين، المهم حبلنا باهين، مشاو لبلاصتهم
1: مريقلين باذن الله تهنى عليهم. وصلت حاجه توصل لبلاصتها لك مصحف ناطق محلاه مزيان باذن الله، كل يقرا في شخص يدعي يدعوه خير ان شاء الله.
3: يرحم ولدي،
1: ربي يبارك لك. لا
3: عندي
1: اعطيني اسمك امي، ذكرني باسمك امي.
3: بايا من بالعروس.
1: بيا من بن عروس، مرحبا. أمي بيا،
3: عايش ولدي ربي فضلك. شو ولدي، أنا عندي برثمان.
1: نعم.
3: نحب نبيعه.
1: نعم.
3: أما باش نبيع ناخذ منه شوية، خاطر قريبتي هي اللي باش نبيعولها.
1: نعم.
3: تعطيني اللي عندها فلوس ونقعد أنا ساكنة في البرثمان، وهي كل مرة تعطيني حويجة، مثالش ولا لا؟ خاطر قالوا لي مش حلال. فهمت؟
1: وأنت متفقة أنت وياها؟
3: هي أنا مش نتفق، ويبش نتفق مع بعضنا، وتعطيني هي اللي كتب، ونقعد أنا في البرتمان ما نخرج منه حتى تخلصني. فهمت؟
1: نعم.
3: وشي حتى تخلصني، هو شوية حتى تخلصني، وأنا زيادة قاعدة فيه البرتمان، خاصة هي بنت خويا ما يصبر.
1: ما يسأل، مادام متفقين تو مش مشكل، بإذن الله أبشر بخير. مادام كنت اتفق أنت وياها قلت ربي لا بأس، تو الشيخ يجاوب.
3: عايش ولدي نعم. وعندي سؤال آخر.
1: نعم.
3: عندي أنا شريت حشيك كفن من مكة من مكة.
1: نين.
3: وتبقى لي شوية يا أخي قربت واختلت شوية مش الكل.
1: نعم.
3: وهلا مدرى يعني ميساج يقال صالح ولا لا؟
1: نعم.
3: وعايش ولدي.
1: نعم. نعم.
3: سؤال آخر عندي صلاة القيام في الليل.
1: نعم.
3: نصلي أنا نبدأ بالصور مثلا نبدأ بعمة وبعدها النازعات.
1: نعم.
3: وبعد الصلاة الثانية نجم نجيب صورات أخرين ما همش ورا بعضهم مثالثة.
1: في الركعة الثانية؟
3: لا لا في الثالثة في الأولى والثانية مع بعضهم متتاليات عمة والنازعات. كنا نجيب مثلا باش نزيد نقوم نصلي ركعتين اخرين نجم نقرب صورتهم
1: واضحهم الله يبارك فيك الله يبارك فيكم اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك ان شاء الله بعد شويه بارك ربي يحفظكم الغاليه نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا بك الكريم سيدتي
4: نعم
1: ناجيه
4: ماجده
1: ماجده ماجدة منين ماجدة؟
4: سيدي بوزيد
1: سيدي بوزيد مرحبا يا ماجدة نعم
4: مثلا واحد يستحم بالاستحمام معناه يدوس يذكر ربي يصلي صلاة على النبي معناها ميسالش ولا لا يستحب بالله
1: وانت الاستحمام سامحني انت في الاستحمام انت في وانت
4: في الاستحمام معناه يدوس الواحد معناه يذكر الله يصلي على النبي ميسالش ولا لا ولقطات معناها تذكر ضر برشا معناها برشا اللي كاش واحد يقتلها ولا لا
1: نعم
4: فضلك صال
1: شكرا
4: رحم والدي عايش
1: نعم نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
5: ألو السلام ورحمة الله
1: مرحبا
5: عسلامة
1: عسلامة
5: عايش عسلامة
1: الاسم الكريم سيدتي
5: أنا منيرة
1: منين يا منيرة
5: بولاية بنزرت
1: منيرة بن صرت مرحبا يا منيرة
5: يا عايشة
1: تفضل منيرة
5: عندي زر سؤالي
1: تفضل منيرة نعم
5: عندي مثلا انك مش نسأل توك على صلاة الضحى مثلا وقتش تبدأ وقتش يوفى الوقت نتاعها
1: صلاة الضحى توقيت نتاعها
5: توقيت نتاعها
1: نعم
5: وعندي سؤال آخر
1: نعم لالا
5: عندي خيرتي معناها هي قاطعة سلك الرحم ما تحبش تكون يجيها معناها
1: خالتك
5: هاي
1: نعم.
5: وكي يلعب مثلا كي يمشي لهم حد معناها ما يحبوش يكون يستقبلوه ومعناها ربي يحاسبه العبد
1: على يمشي. على
5: هما هكا ما يحبوش دنياتها ما يحبوش تكون يجيهم وهي حزي لو ثم برشا كلامات وحزيت ما يحبوش تكون يطلع عليهم ما يحبوش على
1: سيرة
5: الرحم
1: يعني. إيه ثم أسباب أكيد ثم أسباب بالعودة الأسباب أنتم متسببين فيها مش هما مش خالتك
5: لا لا لا ما عنيش حتى أسباب ما هما يدين يجدوا في الواحد ما يحبوش يكون يجيهم
1: واضح
5: وهي هذيك هي الخالة اللي عندنا في الدنيا
1: خالة واحدة خالة واحدة ما تحبش ما تحبش
5: كمش لا لا هذيك هي تبقى الخاليات خالتي توفي
1: إيه خالة واحدة وما تحبكمش تزورها فهمت؟
5: ما تحبش بناتها ما يحبوش ما يحبناش تكون يزورهم خاصة بنات خويتها أخرى
1: واضح لالا واضح عندك حاجة أخرى؟
5: هذا هو عايز
1: الله يبارك فيك نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم

0: أنت خذت فرضك على الرابعة.
1: أنا خذت فرضك على الرابعة.
0: والإمام علي سجود بعدي.
1: والإمام علي سجود قبلي في بعدي ولا في القبلي إيش نعمل؟
0: واضح أخوي الغالي.
1: السؤال الآخر كان.
0: نعم.
1: السؤال الآخر أنا بحول الله أنا كنت أنا مؤذن في جامع.
0: نعم.
1: وكنت فترة معينة كاثنين لله بسبب الله بعد قدمت أوراقي وتقبلت الحمد لله.
0: نعم.
1: لكن توقعت لي أن فيها زميل هكا ولت ناخذ أجرة خايف الأجر يضيع لي مع الأجرة.
0: نيتك شنو؟
1: نعم.
0: نيتك نيتك شنو؟
1: نيتي لله في سبيل الله.
0: صحيت. باهي تعجبك الشيخ مادام نيتك لله في سبيل الله بإذن الله لاباس.
1: عندي سؤال ثالث إن شاء الله كان ونختم.
0: نعم.
1: عندي صغار لأن زوج وليدات إن شاء الله ربي يفضل كصغارك.
0: يا ربي أمين وصغارك زاد.
1: ساعات نتغشى ليه مكة كي ما يصليوش نوصل حتى نحلوه من العشاء كي ما يصليوش.
0: عليه؟
1: ما يصليوش ما توا الجامعة قريب ما يجوش الجامعة حتى في الدار ما يصليوش نوصلوش في حالة الغش نحلوه من العشاء نقول لهم ربي سبحانه وتعالى يعطيكم الخير وأنتم ما تصليوش هيك ما كنتوش تعشيني.
0: عليه؟
1: لا دم صليت هيك.
0: صديقي ربي سبحانه وتعالى الكافر اللي هو ما يعبدش ربي وربي ما يحرموش من العشاء ومن رزقه.
1: أكيد.
0: فكيفاش أنت ولادك حرم من العشاء؟
1: هكا علاش نسأل؟
0: مود علم بالهداية يا أخوي تجاوبك الشيخ سيدي.
1: بارك الله فيك.
0: بارك في عمرك يا سيدي المنصف عايشك. نمر المكالمة الموالية.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليكم سيدي.
2: مرحبا يا أخوي.
0: مرحبا بك أخوي الغالي الاسم الكريم.
2: كمال من مستير وإن شاء الله ربي يثبتكم ويعظم أجره.
0: يبارك في أخوي الغالي.
2: لا يحب نحب ذكرنا في التيمم والغسل.
0: كيفية؟
2: ذكرونا في التيمم والغسل ونسأل على الغسل كي المتوفي كي الحي نفس الغسل ولا فماش حاجة
0: والغسل بين الحي والميت هكا
2: بالضبط.
0: نعم
2: وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: شكرا.
2: عندي سؤال آخر كما
0: نعم.
2: رحمن
0: تفضل خوي تفضل.
2: لا عندي نسيبي.
0: نعم.
2: هز أخته وهز أمه اللي عمرها كبيرة معناها كتبت له اللي ما تملك أمه.
0: نعم.
2: وهو هز أخته على أي أساس أخته مش ترجع له.
0: نعم.
2: في أخته ما ترجع له وش ندم هو معناها يسأل شو الحل شنو يعمل
0: هز أخته
2: هز أمه مرة كبيرة
0: استنى هز أمه أي نعم
2: وهز أخته معاها بس أمه تكتب لأختها البنت
0: وعليه
2: نوع التحيل بالضبط قال لي نوع التحيل موجودة معناها في مخ باش ما تكتبش لإخواتها الأخرين وأولادها الأخرين وهو مشي معاهم على أساس أخته مش ترجع له طمعته
0: نعم
2: كي ما رجعت لهش ندم قال يسأل شنو الحل يعمله
0: الحل وشنو باش يستغفر بمعنى باش ربي يسامحه ولا كيفاش يسترجع
2: يا ربي يسامحه بالضبط هو ما كتبت لهش أمه كتبت لأخته فقط
0: هي كتبت لأخته لكن هو خدم مخه وهو مشارك في الجريمة
2: هذي يحب شنو الحل باش يسامحه ربي سبحانه وتعالى
0: وأمك علاش كتبت أمه
2: خاطر بنتها قايمة مرأة كبيرة
0: مرأة كبيرة عندها صغار أخرين
2: عندها أولاد أخرين وأولاد أخرين
0: إيمانة كيفاش تكتب كيفاش تكتب البنية واحدة حتى ولو هزها ولو حكى لها ولو عمر لها راسها ولو
2: بنتها عمرتها نظرا بنتها ماشي متزوجة قاعدة عايشة معها أنت
0: هي
2: مرأة كبيرة بالضبط مرأة كبيرة وبنتها
0: بنتها شاعرة باللي تعمل فيه باللي عملته
2: ايه شاعرة وقالوا لها وقالت لها أنا لحج ولا لعملوا عمره شنو ولا عمل ما أنا متصعصع شوية
0: وأم محيته وموجودة
2: لا متوفي الله يرحم
0: كتبت لها
2: باي هي ما تملك برجلها
0: كتب باي أمها ما تملك وكلها كتبته البنت
2: البنت بالضبط وخاها مشي هزت على أساس أخته وقالت تو رجع لك
0: حول قوة الله واضح أخوي عندك حاجة أخرى
2: سيدي ربي ثبتكم وإن شاء الله ربي يبقى عليكم وسد
0: نمر للمكالمة الموالية والأخيرة السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: مرحبا اسم الكريم سيدي
3: محمد من تونس
0: سي محمد من تونس مرحبا سي محمد
3: بالله عندي سؤال
0: نعم.
3: عندي ولد خالي مات
0: الله يرحمه
3: الله يعيشك وعموماته هو وخالاته وعماته مش حبهمش يعيدوا شنو حكمهم
0: كيف
3: عموماته
0: عمامه
3: عمه وعموماته وعمات

0: أخواله وثلاثة ما هو مش يعايدوا.
1: علاش؟
0: حزن عليها.
1: قداش عندها؟
0: عندها 20 يوم.
1: نعم
0: يا خت العيد عندها 20 يوم، شنو حكمه؟
1: واضح. وهم قادرين باش يضحوا؟
0: اي قادرين كل.
1: واضح خويا الغالي. شكرا احبابنا الكرام، خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نجيب عن اسئلتكم. مرحبا بكم مره اخرى في برنامج فقه الحياه.

إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.

باقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماء

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

0: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فوق الحياة، للتواصل معنا 71-136-000. مباشرة مع بعضنا نمشي ونزور الجربة، وبالتحديد نأخذ معنا الشيخ دكتور عمر بن عمر من هناك. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمته ومغفرته ورضوانه من جزيرة الأحلام جزيرة الجربة.
0: تعرف شيخ كي تتفرهد انت في جربة انا نفرح.
1: الله يفرح قلبك، هذا من ايمانك والصدق
0: وقوتك
1: ان المؤمن يفرح لفرح اخيه.
0: المهم تتفرهد شيخ، ما تجي من جربة تفرهد بالكذاب الكذاب، جينا في فورمة مريق ونعرف كنا ديما في فورمة ديما حاضر.
1: نعمل سباق ونشوف شكون يغلب.
0: نعرفك باش تغلبني شيخ، متى وقلك باش تغلبني. لاباس شيخ، صحتك بخير؟
1: الحمد لله، الله يبارك فيك.
0: توكلوا على ربي شيخ.
1: نعم
0: نتوكلوا على ربي ان شاء الله.
1: على بركة الله سيدي.
0: سيدي نتوكلوا على ربي. مرحبا بك الشيخ عمر في برنامج فوق الحياة. سي هيثم يبلغ لك السلام من البقاع المقدسة، البقاع المباركة، ان شاء الله ربي يحفظها.
1: امين، الله يسلمك ويسلم حجيجنا كلهم.
0: امين، وربي يرجعهم سالمين. شيخ نحن قادمين بضع الايام وقادمين على افضل ايام العمر وافضل ايام السنه اليوم العشرة ذو الحجه. نعم. رساله للناس اللي يسمعوا فينا، اللي قاعدين يسمعوا فينا الان، شنو ينجموا يقدموا في هذه الايام؟ كيفاش يغتنموهم؟ وشنو الاعمال اللي ينجموا نقدموهم في هذه الايام باش ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا؟ وشنو الاعمال اللي تفيدنا في هذه الايام؟
1: نعم
0: نعم سيدي.
1: نقول الله ينعم عليك يا رحمة والديك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى.
0: أمين يا رب.
1: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء، أحينا سعداء وأمتنا شهداء، ولا تخالفنا يا مولانا عن طريق الهدى، إنك قريب مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك المسجد الأقصى من براثم اليهود،
0: وكتب
1: لنا فيه صلاة قبل الممات، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أمين يا رب العالمين.
1: أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الفصول على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض. ومن الأيام التي فضلها وهي أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة، هي الأيام العشر من الأوائل من ذي الحجة.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم 26 إحنا.
0: نعم.
1: ذو القعدة. بعد 3 أيام أو 4 أيام معناها تدخل العشر الأوائل.
0: نعم.
1: وهذه العشر جعلها الله معنى نفحة من نفحاته ليزداد المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتزداد حسناتهم وتتضاعف أجورهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: نعم.
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: ونحن هذه أيام الشعائر، معنى شعيرة الحج، أيام معناها فاضلة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. معنى ما في عمل صالح معنى في الأجر وفي الثواب أفضل من هذه الأيام.
0: نعم.
1: واحد قال له: ومن الجهاد، معنى حتى أفضل من الجهاد، قال: ومن الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أي استشهد وذهب ماله في سبيل الله.
0: نعم.
1: فهذا ما عندوش معنى حد أفضل منه. أما الذي جاهد ورجع جاهد وانتصر، فهذا الأعمال الصالحات في هذه الأيام لها أفضلية أكثر من الجهاد وأفضل من الجهاد.
0: نعم.
1: إيش هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر، وشهر ذو الحجة هو من الأشهر الحرم بعد التي سبق أن تحدثنا عنها، وقلنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصوم هذه من هذه الأشهر واترك، أي صوم من الأشهر الحرم واترك.
0: نعم.
1: أي بعد نجم الصوم، فيكون الصيام في هذه الأيام له أفضلية. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أن صيام يوم عرفة، قال صيام يوم عرفة أحتسبوا على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا صيام واحد يوم واحد ربي كفر به سنتين.
0: نعم.
1: على صغائر الذنوب طبعا، أما كبائر الذنوب هذه لا تغتفر إلا بالتوبة النصوح والإقلاع عن الذنب،
0: خاصة حقوق خاصة حقوق العباد يا شيخ.
1: لا، حقوق العباد هذيك ما زال ما جيناهاش يا عمي. حقوق العباد هذيك لا تغتفر إلا برد الحقوق لأصحابها.
0: نعم.
1: معنى واحد أخذ مال الواحد.
0: نعم.
1: بيقول لي ما الأشهر هذه تو ربي يغفر لي وكذا، لا، يغفر لك ربي إذا تبت توبة نصوحة أولا ورددت المظالم إلى أصحابها،
0: ولا أخذ ميراث خوه ولا ميراث أخته،
1: ولا ميراث أختك ولا كليت معناه كذا، وأي أخويا قسمنا وحاجتنا طيب طيب وتمشيه في الطيب في الطيب ولكنه لم يطب.
0: نعم.
1: طيب طيب وما طابش.
0: نعم.
1: وقعد لي
0: ومش بشي طيب. ومش بشي طيب.
1: نعم، والعياذ بالله، معناه هذا من الظلم ومن السحت.
0: نعم.
1: وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
0: نعم.
1: لا أحد حتى شيء يقبل إلا الله. فأنت كل معناه حقوق إخواتك ولا حقوق إخوانك على خطر صغار ولا يستحوا منك ولا كذا، فابشر كما قال ربي سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم
0: يوم يحط
1: علي في نار جهنم فتوكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزوا.
0: نعم.
1: على الصيام مهم، وربي قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بهذه أيام المباركات الواحد يستغلها في الطاعات، يستغلها في ذكر الله. ذكر
0: نعم.
1: الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: قلوب.
1: وربي بشر الذاكرين له بأنه هو سبحانه وتعالى يذكرهم، فاذكروني أذكركم.
0: نعم.
1: وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني.
0: نعم.
1: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن
0: نعم.
1: ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكر الله، تسبيح، تهليل، قراءة القرآن، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الصلاة على النبي، التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه صيغة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صيغة، سبوح القدوس، صيغة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه كلها تسبيحات.
0: نعم.
1: يستغلها المؤمن في هذه الأيام المباركات. الصدقة، الصدقة كذلك معناها لها فضلها في هذه الأيام، وتضاعف الحسنات في هذه الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: نعم. فهذه معناها ربي سبحانه وتعالى يجعل معناها نفع من نفحاته باش الناس تستكثر من الخير وتستكثر من رحمة الله سبحانه وتعالى. يسيدي ليش هذه الأيام؟ إيش ميزة هذه الأيام؟ ميزة هذه الأيام أنها أولا في الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: وهي من الأوائل ذو الحجة، ثم إن الأيام هذه تكتمل فيها العبادات جميعا. على مثلا في يوم عرفة فيها صلاة، فيها حج، فيها صيام لمن لم يحج، بعدها فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها استغفار، فيها كذا، فيها دعاء، والدعاء كذلك معنى أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال كما ورد في الحديث، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. هذا كله خير وبركة. فيها يوم النحر، يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، فيها يوم التروية.
0: نعم،
1: يعني أيام فاضلات على المسلم. أنا أرجو من إخواننا وأخواتنا أن يستغلوا هذه الأيام. بعضهم كان يصوم من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع.
0: نعم.
1: وهو يوم عرفة. يوم عرفة قلنا يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة.
0: نعم.
1: نستغلها إن شاء الله في الطاعات، وربي يتقبل منا ومنك.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ على هذه الرسالة، إن شاء الله تكون وصلت للناس الكل، باش الناس يستغلوا هذه الأيامات، لأن الزمان والمكان له مكان عند ربي سبحانه وتعالى، وله أجر يتفاضل على الأجر كما ذكر الشيخ. قالكم له الأيام ما يشكلك بعضها ربي سبحانه وتعالى، كما فضل الأيام بعضها على بعض كذلك فضل الأزمنة بعضها على بعض، كذلك فضل العباد بعضهم على بعض. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت، والناس الكل يستغلوا هذه الأيامات العشر على الأقل، يقدموا فيها الحاجات مزيانة، حاجات باهية من صيام وذكر قراءة القرآن، تعاونهم على ذلك اليوم العظيم. شيخ، توا نعود لنجيب عن أسئلة الناس اللي يتصلوا بينا. خلينا نأخذ بعض الأسئلة من الصفحة. ثم شكون أم الأمير تقول لك أنا نحب نصلي صلاة الضحى مع 6:30، مع العلم أن الشمس تشرق 5:14 دقيقة. قلك قبل ما نمشي نخدم نجم نصلي صلاة الضحى وبعد نمشي نخدم في ذلك الوقت، 6:30 جايز أو غير جايز؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصلاة الضحى، وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد شروق الشمس تقريبا بربع ساعة ولا بعشرين دقيقة. نعم. بربع ساعة بعد شروق الشمس، أي بمجرد أن تطلع الشمس هكا في السماء في الأفق قيد رمح، معناها كأنها طلعت نص ميتو.
0: نعم.
1: معناها عن الأرض. أنا تقريبا معناها ساعتها قعدت نبحث عليها في التوقيت، معناها بين 12 دقيقة و 15 دقيقة، أي بعد الشروق نقول 15 دقيقة.
0: نعم.
1: يبدأ وقتها من ذلك الوقت إلى قبيل أذان العصر.
0: نعم.
1: لا عفوا، إلى قبيل أذان الظهر، إلى ما قبل الظهر.
0: الظهر، نعم سيدي.
1: هذه كلها أوقات معنى يجوز للمسلم أن يصلي فيها صلاة الضحى.
0: نعم.
1: فهي صلت بعد الضحى بعد قرابة ساعة تقريبا، لا حرج في ذلك، وربي يتقبل.
0: ربي يتقبل إن شاء الله. كذلك عن أخت تقول لك أنا أمي ترقد ساعات في الصلاة، خاطر هي تقول لك ما تنجمش تسجد تصلي على كرسي، ساعات أيوة. في الصلاة ترقد. أنا ما أظن هي مرأة كبيرة وتنسى في الصلاة، تقول لك تنسى وترقد في الصلاة وما تعرفش عملت ركعة ولا ركعتين ولا اثنين، شنو هل تتآثم ما تآثم، شنو الحل؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت الأم عاقلة،
0: نعم،
1: معناها ماهوش كما يقولوا لم يصبها الزهايمر، ما خرفتش، أنا أقوله فما زالت بعقلها، فيجب عليها أن تهتم بصلاتها.
0: نعم.
1: إذا هي ترقد ولا تنعس فواجب أهلها بعدها أولادها، بناتها، زوجها، أخوتها، أن يعينوها على طاعة الله.
0: نعم.
1: كيف باش يعاونوها؟ بعدها يصلوا يقعدوا جنبها وقت اللي هي تصلي شخص ما كل مرة بجنبها يحركها يقول لها يا أوقفي للركعة الثانية أي أجلسي للتشهد أي عود السجدة الثانية لا
0: نعم
1: من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
0: نعم
1: وإذا كان هي تعبة بعدها قولوا لها ريش شوية وقومي صلاتك ناشطة
0: نعم
1: فلا بد من الإعادة
0: يعاونه يذكره
1: على طاعة ربي سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى
0: نعم شكرا شكرا شيخ والله ورسوله عنه. كذلك عندنا سي منصف يقول لك يحب تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يقول إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظافره شيء حتى يضحي. ويقول لك يا أخي الإنسان كي يعمل عكس هذا مثلا يتآثم ما يتآثمش وما معنى تفسير الحديث؟
1: لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة هذا الحديث فعلى حديث موجود والحديث صحيح إلا أن المالكية لم فعلها يعملوا به واعتبروا من المستحبات من شاء أن يفعل ذلك فليفعل ومن لم يفعل ذلك فلا إثم عليه. بعض الناس يسألني يقولي طيب أنا قصيت أظوافر في العشر الأوائل أنا ضحيتي صحيحة ضحيتي باطلة لا ما عنده حتى علاقة بالضحية
0: نعم
1: وإنما هو أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من باب إيش من باب إشراك صاحب الأضحية
0: نعم
1: في الإحرام أي كأنه محرم على كما الحاج في حالة الإحرام ما يقص الشعر وما يقص أظوافره فأنت أيها المضحي إذا أردت أن تضحي فأنت شريك للحاج في ذلك
0: نعم.
1: فلا تأخذ من أظفارك ولا تأخذ من شعر رأسك
0: نعم.
1: لكن لو أخذ من شعر رأسه أو قلب أظفاره فلا شيء عليه وضحيته بإذن الله صحيحة وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين
0: أمين يا رب. كذلك عنا أختنا بوسينة تقول لك أنا غلطت في شهر رمضان في شقان الفطر تقول لك قبل بدرج ولا درجين شقيت فطري أنا وبنتي باهي تقول لك توا كيفاش نجم نصلح
1: أش رأيك توا نقولوا لها تجيب لنا علوش للإذاعة
0: والله يا شيخ أنت تحكم انت الشيخ مانيش انا يا شيخ انت اللي بشتفتي واللي بشتفتي واللي بشتفتي به انا موافق على طول شيخ شيخ الحاجه البايه في تلقاها فيا اللي انا مطيع ليك
1: الله يبارك فيك كذا نجي نقول لي يقول لي انا مستعد للاكل وربي يعين
0: ايش قلت لك انا قلت لك السمع والطاعه شيخ تفضل
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله وفي من يستمع إلينا ومن يشاهد
0: أمين يا رب نعم سيدي
1: بالنسبة لمن أخطأ في رمضان بأن بعدها أفطر قبل الوقت أو تسحر بعد الوقت
0: نعم
1: فهذا لا بد له من القضاء
0: نعم
1: ما لم يكن متعمدا
0: نعم
1: فنقول لأختنا معناها الليلة بحمد رسول الله أخذي ذلك اليوم
0: نعم.
1: ولا شيء عليك بإذن الله تعالى
0: سميع العليم شيخ من متى يكون التأويل القريب مش ثم كلام في الفقه ولا حاجة هكا إذا أنا صادق في الكلام ولا أنا نتذكر يقول لك يسمى تأويل قريب
1: شنو هو التأويل القريب قريب
0: مثلا إنسان افطر في رمضان
1: تأول
0: هو افطر ولا ذن أذن تأول إيه؟ نعم ما نعرفش أنا لما هو ما عندوش توقيت ما في صحراء
1: يا ولدي يا ولدي اسمع كل حالة وحالتها
0: نعم
1: ولما نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: سألوه
0: نعم.
1: سؤال واحد
0: نعم.
1: سؤال واحد ولكن الجواب كان مختلفا تمام الاختلاف.
0: نعم.
1: فنقول هذا فيه تعارض ولا نقول الرسول يعارض في نفسه؟ لا حاشا.
0: نعم.
1: وإنما هذا سألوا أي الأعمال أفضل؟ قالوا الصلاة لوقتها. الأخر قالوا أي الأعمال أفضل؟ قالوا بر الوالدين.
0: نعم.
1: الأخر قالوا أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله.
0: نعم.
1: إذا غير ذلك معناه هو السؤال واحد والإجابات مختلفة.
0: مختلف.
1: أحدى في هذا التأويل.
0: نعم.
1: معناه في حالات معناه أنه إنسان والله الدنيا ظلام ولا كذا معناه ممكن نقوله ولا ما عندوش وقت ولا كذا، لكن اليوم في حالة كحالتنا إحنا.
0: نعم.
1: الساعة فيها وقت والتليفون فيه وقت والأذانات المآذن كلها تؤذن معناه والصوت مسموع لكيلومترات مش كما أيام زمان معناه بيذن في الصمعة وحده ممكن يسمعوا الديار التي حوله فقط.
0: نعم.
1: فبالتالي الاحتياط واجب.
0: واضح شيخ.
1: الاحتياط واجب أنها تحتاط لنفسها وأن تعيد يومها. يا سيدي لحتى اللي نفرض أني قلت لها ما تعودي شيء مرة في يوم صحيح.
0: نعم.
1: هي نفسيا نفسانيا هي وفي حالتها النفسية تقعد متقلقة.
0: واضح شيخ.
1: لذلك أنا صيامي غلط ما هو اختيار قضيه النار
0: وتحلت المشكلة ويتمنى قلبك. نعم شكرا سيدي. كذلك سيدي ثم شكون اتصل بالهاتف يسأل سؤال نعتذر من وراء خطر ما خذيش الاسم نتاعه ويقول لك انا نصلي في العشاء ولكن مع العشاء نقاضي نصلي في الصلوات نتاعي لكن كل صلاه نقاضي معاها. نعم صلاه قضاء. يقول لك نجي لصلاه العشاء وباش نقاضي معاها. يقول لك صلاه العشاء الحاضر نصلي الشفع والوتر قبل ومن بعد نصلي القضاء، ولا يقول لك نصلي العشاء الحاضرة ونصلي القضاء الغاية الفايت وبعدين نصلي الشفع والوتر؟
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للقضاء فيه أمره فيه ساعة. ايش معنى فيه ساعة؟
0: نعم.
1: معناه وقت لتحب تقضي أقضي.
0: نعم.
1: معناه حتى الله ينعم عليك حتى في الأوقات التي تكره فيها النافلة. وقتاش تكره النافلة؟ بعد صلاة الصبح إلى الشروق.
0: نعم.
1: وقتاش تكره النافلة؟ بعد صلاة العصر إلى الغروب.
0: نعم.
1: هذه تكره فيها النافلة. بالنسبة للقضاء يجوز لك تقضي في هذه الأوقات ولا إثم عليك ولا شيء عليك.
0: نعم.
1: بعدها تقضي القضاء قبل صلاة العشاء الحاضرة. أذن المؤذن وأنت بتقوم لصلاتك قبل ما تصلي العشاء قمت صليت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء لا حرج. صليت العشاء مع الجماعة مثلا وبعد ما سلم الإمام أنت قمت وجمت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء لا حرج في ذلك. بعد ما صليت العشاء صليت الشفع والوتر وبعد الشفع والوتر قمت صليت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء.
0: نعم.
1: لا حرج في ذلك. تحب تجمعهم بعد ما صليت العشاء وانت مرتاح جبت 2 ركعتين الصبح 4 ركعات الظهر 4 ركعات العصر 3 ركعات المغرب 4 ركعات العشاء كلها ورا بعضها.
0: نعم.
1: قطار مسترسل.
0: نعم.
1: نعم.
0: واضح سيدي.
1: ستجيبه بكل وراء بعضهم لا حرج في ذلك. فالأمر فيه سعى إخواننا القضاء ربي وسع أمره من باب التيسير على الناس وتسهيل القضاء في أي وقت شاء المصلي والله تعالى أعلم.
0: كذلك سيدي يقول لك كي نبدأ نصلي وراء الإمام
1: إيه
0: في الصلاة السرية
1: إيه
0: يقول لك ونبدأ نقرأ القرآن وراء الإمام يا أخي إيه عندي أجر علي ولا ما عندي أجر؟
1: ما تصلي باش الإنسان عندما يصلي
0: نعم
1: يصلي لنيل الأجر.
0: نعم.
1: والأجر في الصلاة إيش هي الصلاة؟ الصلاة هي تكبيرة الإحرام قراءة سورة الفاتحة وصورة معها والتكبيرة الانتقال وسمع الله لمن حمده وتسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
0: نعم.
1: فهذه الصلاة. فبالتالي لما تقرأ القرآن أنت فتؤجر على كل اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها على كل حرف تقرأه عندك عشر حسنة.
0: نعم
1: نعم. فما فيش حاجة تمشي هكذا.
0: نعم.
1: على تمشي بدون أجر. وما ربك ايش يقول ربي سبحانه وتعالى وما ربك بظلام
0: للعبيد
1: ربي ما يظلمش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
0: يرى
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا
0: يرى. نعم.
1: أعمل الخير تلقاه
0: أكيد أعمل الخير تلقاه
1: وما تقدموا لأنفسكم من خير
0: تجدوه عند الله سبحانه وتعالى
1: هو خيرا وأعظم
0: أجرا. نعم نعم. ولهذا الناس يستغلوا العشر الأوائل من ذي الحجة باش يعملوا فيهم بارش خير باش يلقوا عند ربي سبحانه وتعالى خاصة مع الضعفاء والمساكين والمحتاجين. كذلك سيدي يقول لك إذا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة يبدأ الإمام يصلي ويجيب بعد الفاتحة يقرأ محمد رسول الله آخر سورة الفاتحة يقول لك يا أخي النجم نصلي عليه وفي قلبي ولا النجم نصلي ولا ما نصليش.
1: نعم. الأصل عدم الصلاة في عدم الصلاة عليه في أثناء الصلاة.
0: نعم.
1: لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا.
0: نعم.
1: أي إحنا مشغولين بالصلاة.
0: نعم.
1: وبعد منها بعد ما يتكمل الصلاة تصلي عليه حتى 10 مرات.
0: نعم سيدي.
1: نعم. أما في صلاتك ما تقولش محمد رسول الله.
0: والله للأسف الشديد شيخ للأسف الشديد ساعات بتصلي وتسمع بجنبك يكون يستغفر الإمام يقرأ هو تلقاه بجنبك وتسمع يقول استغفر الله العظيم.
1: أي لا فيه هذا من الجهل
0: حاجات
1: فيه يستغفر. نعم. فيه يقول اللهم صل وسلم وبارك.
0: نعم.
1: عليه.
0: نعم.
1: لا فيه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وفيه والله بالمناسبة أو توجد الفكرة.
0: نعم.
1: ولا كل مرة بيقولها يا أخي ما سهلش ربي
0: فيها قولها قولها تو معايا يا شيخ هاي تفضل نسمح لك.
1: ما أنت رجل مبارك
0: قولها يا شيخ نسمح لك باش تقولها مادام تفيد المستمعين قولها يا شيخ. نعم سيدي.
1: المسألة هي وإحنا نتكلم الكلام في الصلاة.
0: نعم.
1: المسألة خاصة في رمضان عندما نصلي التراويح.
0: نعم.
1: ونجي سجدة التلاوة.
0: نعم.
1: فهمت؟ فأحيانا الإمام ينبه يقول مثلا في الركعة الثانية في سجدة وفي الركعة الأولى في سجدة.
0: نعم.
1: لكن أحيانا بعض المؤذنين أو من يقيمون الصلاة ولا اللي بحذاهم.
0: نعم.
1: هو بيسجد وهك يقول سجدة.
0: نعم.
1: ما سمعتهاش هذه.
0: سمعتها شيخ.
1: شو سجدة.
0: نعم.
1: السجدة بطل
0: الصلاة. هو في الصلاة معناه
1: من قال يقول الفقهاؤنا يقول من قال قي وعي.
0: نعم.
1: فقد بطل الصلاة. قي من الوقاية معناه.
0: نعم.
1: وقاية قي معناه قي فعل أمر.
0: نعم.
1: كما يا أيها الذين آمنوا
0: قوا أنفسكم. نعم.
1: أنفسكم. هو خاطب شخص قال له قي حرف واحد معناه.
0: نعم.
1: بطل الصلاة.
0: نعم.
1: وانت تقول السجدة وترفع صوتك ما شاء الله
0: معنى حاجات يقولوا فيها في الصلاة الحقيقة ندل هذا فينما يدل عن جهل تاع الناس معناها
1: إن في الصلاة لشغلا.
0: نعم.
1: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
0: نعم نعم.
1: كجهل هاك الرجل اللي يصلي بحثهم أول ما بدأ وواحد عطس قال لي يرحمك الله هو في الصلاة قالوا في حضرة سيدنا صلى الله عليه
0: نعم.
1: وسلم.
0: نعم صلى الله عليه وسلم. كذلك أمي بيا من بن عروس سيدي تقول لك أنا عندي برطمان باش نبيعه واللي باش نبيعه هي بنت أختي تقول لك باش تخلصني لكن باش تخلصني بالطريف باش تعطيني جزء من المال والجزء الآخر باش نصبر عليها لكن تقول لك أنا باش نقعد ساكنة في البرطمان حتى تخلصني مع العلم أني متفقنا وياها قاطي ميساج قاطك أخي جايز أو غير جايز هذا.
1: هو بيني وبينك هذا الأصل بيع وشرط.
0: نعم.
1: والبيع والشرط هذا فيه كلام للفقهاء.
0: نعم.
1: لكن إذا هي بتخليها من تلقى نفسها.
0: نعم.
1: أو الشرط وإلى الأصل أن باعت خلاص.
0: لا احتمال شيخ نحن نمشيه على أنه مش شرط. نعطيه الحكم لأنه مش شرط هو.
1: على أساس
0: هذه بنت أختها.
1: حياتها كلها.
0: هذه بنت أختها تدلل عليها والسلة تتنجم بنت أختها. يقولوا مش شرط. نعطيه حكم مش شرط.
1: حتى يتوفى الله لا بأس
0: بها. لا بأس بها. وكذال واحد آخر عكس أمنا وباع دار ولا باع فيرما اللي هو. يقولوا يشرط يقولوا يا أخي لأني أنا ما نخرج إلا ما يشرط علي إلا ما تخلص.
1: إنما تخلصني أنا شرط كذلك
0: شرط صحيح
1: لكن هو ما خلصوش ويخشى أخشى ما يخشى أنه قدوة يأخذ الدار يتملكها وبعد ما يقول ما يرحمك الرحمة ما
0: نعم
1: فبالتالي له أن يشترط معنا حتى يضمن معنا ثمن بيتي
0: باهي واضح مدام أنت نحرج بدنا هذا المثال قبل ما نواصل معهم ويبين خلنا نسأل سؤال جاء في ذهني تو كإنسان باش يشري دار جاني واحد باش يشري دار شيخ أعطاه عربون في الدار نقول مثلا الدار تسوى 200 ألف دينار هو نقول مثلا أعطاه 20 ولا 30 ألف دينار باهي وبقى ذاك على أساس متفقين على شهرين ثلاثة اللي هو باش يكملوا البيع ويشري ذاك ويكمل يخلص ويمشي هذاك الخذاء الفليسات والسيد الشاري نقولوا نحن بعد شهر شهرين بعد العشور اللي هو بعد مدة طويلة شوي جاه قالوا لاني بطلت من الشاري
1: رجع لي فلوسي
0: رجع لي فلوسي
1: إيه
0: شنو يكون رد فعل البايع يرجع له ما يرجع لهش ومع احتمال يكون هو فوت عليه برشا شريات كيف
1: في هذه الحالة في هذه الحالة أنا أقول له ما ترجعلوش فلوسه
0: نعم.
1: إلى أن تبيع
0: نعم.
1: المحل كما واحد سيارة مثلا خلينا في سيارة باش يبيع نعم. سيارته جاسي بشير قال لي السيارة هاو عندك مثلا 10,000 دينار عربون وبعد ما نكمل لك مثلا 40
0: نعم
1: مثلا أو توا أسبوع ولا أسبوعين ونجيك
0: نعم
1: بعد الأسبوع الأول تعدى ما جاش الأسبوع الثاني جاء قال لي والله سمح لي مانيش شاري رجع لي فلوسي
0: نعم
1: في هذه الحالة نقول له ما ترجعلوش فلوسه
0: نعم
1: حتى تبيع سيارتك باهي احنا اتفقنا على السيارة بخمسين ألف دينار
0: نعم
1: لما تجي نبيع السيارة كان بعتها 50,000 دينار فبالتالي أنا ما خسرت حتى شيء
0: نعم
1: ويكون سي بشير ما فوتش عليها فرصة صحيح واخر الأيام ولكن الفلوس اللي بيعطيهم لي خذيتهم من غيره
0: نعم
1: فرجع له فلوسه فبأي حق كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم فبأي حق يأكل أحدكم مال أخيه
0: نعم
1: لكن لما ضيع علي هو الفرصة
0: نعم
1: وقت اللي بعت السيارة بعتها 45
0: نعم
1: بط ولا ظروف ولا كذا
0: نعم
1: فما لقيش فيها 50 ففي هذه الحالة رجع له 5 والخمسة الأخرى
0: تعويض
1: مقابل الخسارة اللي خسرتها
0: عوض تعويض معناه
1: تعويض يا مولدي
0: نعم سيدي
1: فيمشي الحال هكذا
0: نعم.
1: أما كونه نجي يقولوا العربون ما عادش يرجع معناه بعد منها ممكن أنا نبيع بي أنا قلت لك نبيعها لك بخمسين بعد منها نبيعها بستين
0: نعم
1: ونزيد ناكل من عندك 10 ففي هذه الحالة معناه هذا أكل مال بالباطل
0: واضح سيدي الله يبارك فيك
1: الله تعالى
0: أعلم. شكرا كذلك أمي بيت تقول لك أنا وقت ما مشيت للبيت ربي للمكة تقول لك أنا شريت معايا كفن من غادي قماش أبيض بعد ما جبته لهناك اللي خليته خبيته ولكن بعدين نلقاها كأنه تمسخ طريف عمل نكتة ولا حاجة نعرفش أنا سوسة حاجة كماك تقول لك أغسلته تقول لك يا أخي كي غسلته مازال صالح هذاك الكفن باش نخليه ولا معاه صالح للتكفي للميت نعم
1: يهودي ناس بكر ايش يقول لك
0: نعم
1: يقول الله ينعم عليك يقول لك الميت وخسرت الكفن
0: نعم
1: مثل يضرب
0: نعم
1: احنا الانسان مات الكفن هذا من باب الستري سواء الكفن في معنى ثياب جديدة كفن جديد ولا كفن قديم ولا
0: ما يقلق
1: قماش قديمة
0: ما يقلق
1: مغسولة فلا حرج في ذلك
0: المهم القماش يكون نظيف وكهو
1: هذا المهم أحسنت بارك الله فيك القماش يكون طاهر
0: واضح شيخ معنا أمي بيا
1: كونه معنى جديد ولا قديم لا حرج في ذلك يغسليه
0: وخبيه
1: وخليه ورب يحيينا ويحييك بخير الى ان يتوفاك
0: ورب ثبت اجرك ان شاء الله كذلك سيدي تقول لكم ويبي انا نصلي في قيام الليل تقول لك نجي للركعه الاولى والثانيه نبدا مثلا نقرا بسوره عما يتساءلون ونقرا بسوره النازعات معناها مرتبين الركعه الصوره واللي بعدها وتقول لك باش نصلي بعد ركعتين هذوك باش نعاود نصلي ركعتين اخرين قيام الليل تقول لك نرجع نصلي مثلا بقبلها نقول مثلا واحده بالملك واحده بالقلم بلون والقلم تقول لك يا اخي جايز او غير جايز
1: لا بالنسبه لي كل ركعتين
0: نعم
1: بس قليل لحالهم
0: نعم
1: فاذا قريت انا في الركعه الاولى سوره النبأ عامة يتساءلون
0: نعم
1: وفي الثانيه والنازعات غرقا
0: نعم
1: فخلاص انت سلمت قلت السلام عليكم وخرج
0: واضح
1: في الركعة اللي بعدها في الركعتين اللي بعده وقريت بالبقرة بيالي عمرة
0: نعم
1: ولا قريت بياسين وتبارك الملك
0: نعم
1: اللي بعدها مشيت لك وين مشيت لسورة الواقعة وسورة الإنسان
0: نعم
1: مفيش حرج
0: واضح
1: المهم هو احنا نقوله التنكيس هذا اللي بعض يسميه
0: نعم
1: تنكيس معنى أني في الركعة الأولى نصلي بسورة من تحت من أواخر القرآن
0: نعم
1: وفي الركعة الثانية في علبة نمشي للسورة اللي تحتها نطلع الفوق هيك نقص تنقيزة نمشي لسورة البينة
0: نعم
1: ولا سورة القدر إنا نزلناه في ليل القدر والركعة نعم. الأولى قريتها لم ترى كيف فأنا ربك بأصحاب البيت
0: نعم
1: هذا إحنا قلنا الأفضل يتجنبه
0: نعم.
1: وإن كان لو صلى به فصلاته صحيحة
0: نعم
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل مرة صلى بالبقرة افتتح بالبقرة
0: نعم.
1: ثم من بعد البقرة مشى طول الويل تعدى للنساء
0: نعم
1: وبعد النساء رجع لوي لآل عمران
0: نعم
1: نعم فلا حرج في ذلك
0: فما حتى مشكل كذلك سيدي عنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك يا أخي في الإنسان مش يدخل يستحم ولا يغتسل ويبدأ يذكر في ربي هو الداخل يستحم ويذكر ربي سبحانه وتعالى جايز أو غير جايز
1: شوفوا يا أخوانا توا الحمامات لا ليست كحمامات أيام زمان التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الصلاة فيها عن ذكر الدعاء وعن ذكر الذكر في هذه الحمامات ليش؟ لأن أيام زمان الحمامات لما نقولوا بيدخل يستراح فهي عبارة على مكان مستور فيه حفرة حش قدركم والحفرة ملآنة بالقدرات معناها بالأوساخ واضح؟
0: نعم
1: ما نعرفش احنا اهل الريف وهكذا كان عندنا الحمامات هذه ومعروفة
0: نعم
1: وقت اللي تتملاك الحفرة يجي واحد بالبالا حسب قدركم ويخرج هك الاوساخ الكل برا باش ينظفها شوي
0: نعم
1: اليوم تغير الحال فاصبح الحمام بعدها مربوط بالمجاري هذه الصرف الصحي
0: نعم
1: فبالتالي انت بتدخل للحمام بتاعك تقضي حاجتك بعد ما تقضي حاجتك تجبد الشيفون هذا بعد 16 سنة تجبدوا الماء بص عليه الحمام رجع معنا القعادة اللي كنت فيها رجعت تنظيفة ما شاء الله.
0: نعم.
1: ما فيها الأوساخ نشي.
0: نعم.
1: حتى إذا فيها بعض الأوساخ في الحاشية ممكن تأخذ أنت بعد هذاك الجهاز وتحكه هيك شوية
0: وتنظف ما في مشكلة.
1: وتصب عليه شوية جبال والجريزين لخلاص انتهى الموضوع.
0: واضح سيدي.
1: وبعد منها بتمشي انت للابابو بعد اسمه الحوض اللي بتتوضى فيه. فهذا الحوض اللي بتتوضى فيه بعيد على القعادة. فأقول بسم الله واذكر الله. تدخل للحمام الحمام نظيف ما فيه شيء. اللي باش تستعمل مثلا دوش ولا بتستحم ولا بتغتسل. ما في شيء حتى لو ذكرت الله لا شيء عليك بإذن الله تعالى.
0: شكرا شيخ. كذلك أستاذة ماجدة تقول لك كذا الإنسان عنده قطط وقل وضروه ينجم يقتلهم ولا؟ خلي نقول ملاحظة الشيخ قبل ما تتكلم أنت تجاوب الإجابة. البارح هذا السؤال تورد علينا وجاوب عليه الشيخ بالقاسم ربي يبارك له. خليني أقول أنا لو الإنسان كيربي حيوان أليف كان هو مستطيع باش يتحمل لك الأمانة تاعك الحيوان هذاك يا ربي. إذا هو باش ماهوش مستطيع باش يقوم بنظافته وأكله وما غير يا ربي لهذا الحيوانات هذه لا يثمى الحيوانات. كلمت النبي صلى الله عليه وسلم له كل واحد باش يربي حيوان له مسؤول عليه قدام ربي سبحانه وتعالى. واضح. لو كل واحد يربي حيوان له عند ربي باش تسأل عليه أعمل معاه الباهي ولا أعمل معاه الخايب. الحيوان هذاك لو يكون يشهد لك بالخير أمام الله سبحانه وتعالى كما يشهد لك بالعكس ذلك. باهي تو باش يجاوبك بالشيخ. تفضل شيخ. تقول لك واحد عنده حي قطط ولا جايين قطط من برا قلقوه ضروه ينجم يقتلهم ولا ما ينجمش؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا سيدا لما ذكرته شيخ بشير.
0: نعم سيدي.
1: أن الإنسان مسؤول عن الحيوان.
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك في قصة امرأة.
0: نعم.
1: في حديث دخلت امرأة النار.
0: نعم.
1: في هرة حبستها.
0: نعم.
1: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: نعم.
1: معناها حبستها أي خلتها في دارها. طيب سكرت عليها الباء. لا أطعمتها أعطتهاش تأكل ولا تركتها هي تخرج تمشي تسرح على روحها وتسترزق الله في غير المكان هذاك. فربي أدخلها النار بسبب هذه الهرة.
0: نعم.
1: وبين الرسول كذلك أن لكم في كل ذات كبد رطب أجر.
0: أجر.
1: أي كل ما تعمل حسنة في إنسان حي أي حيوان حي معناه لك فيه أجر. والله سبحانه وتعالى نظر لامرأة بغي معناه نظرة رحمة. ليش؟ لأنها سقط كلبا.
0: نعم.
1: ولما سقط هذا الكلب ربي غفر لها بسقيها ذلك الكلب. فنرجع إلى الحيوانات على الإنسان اللي قادر بشي ربي وينتبه وكذا فلا حرج، واللي مش قادر فالأفضل يتجنب ذلك حتى لا يكون عليه وزر.
0: والعياذ بالله. ولهذا لا يجوز قتل الحيوانات.
1: نعم. إذا تأذى الإنسان من الحيوانات الكلاب مثلا خاصة الكلاب أو القطط.
0: نعم.
1: التي تعتدي اللي عنده دجاج عنده فراخ صغيرة.
0: نعم.
1: تجي لقطاطس تكل الفراخ بتاعه وتكسر له البيض كذا إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة لا بد له أن يسأل معنا أهل القطط إذا كان هذه القطط بتاع جيرانه.
0: وثم ناس مختصين بتربية الحيوانات شيخ. وثم ناس توا مختصين في ثم جمعيات ثم مؤسسات مختصين. نعم سيدي.
1: إذا كان أهل الجيران القطط متاعهم ينبههم ما حبوش يفهموا يكلم البلدية.
0: نعم.
1: والبلدية هي تعرف أين الجمعيات الرفق.
0: نعم.
1: بالحيوان ولا كذا وتجي تلم هذا القطاطس ولا تلم هالكلاب حتى لا يتأذى الناس.
0: نعم.
1: فإذا لم يكن ذلك كذلك.
0: نعم.
1: فساعتها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عنه.
0: واضح شيخ. كذلك عنا منيرة من بنزرت تقول لك وقت صلاة الضحى وقتش تبدأ وقتش توفى؟
1: قلنا وقت الضحى قبل قليل أشرنا إليه.
0: نعم.
1: أن وقت صلاة الضحى استغفر الله لم نشر إلى الوقت العام.
0: نعم.
1: وإنما أشرنا إلى المرأة التي سألت أنها تصلي ستة ولا كذا قلت لها جيد.
0: نعم.
1: صلاة الضحى تبدأ من

0: بناتنا قاطع سلة الرحم وقال كي وبناته ما تحبش شكون يمشي لها وقال لك حتى كي نمشوا لها طردنا ولا تكلمنا وما تحبش شكون يكلمها. تقول لك يا اخي نحن علينا اثم في قاطع سلة الرحم ولا تحمس سلة وحدها.
1: بالنسبه لصله الرحم صله واجبه، الله اوجب صله الارحام.
0: نعم.
1: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، والله سبحانه وتعالى اشتق اسم الرحم من اسمه. نعم. من الرحمن الرحيم، فمن وصلها وصله الله.
0: نعم.
1: ومن قطعها قطعه الله.
0: نعم.
1: وصلة الأرحام تزيد في العمر، يعني من ميزتها.
0: نعم.
1: وواجب المسلم ألا يقطع رحمه. نعم. هذا واجب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم. أمرنا بذلك، حتى إنه قال صل من قطعك.
0: واضح.
1: واعف عن من ظلمك. نعم. وأعطي من حرمك. معنى شاهد سل من قطعك، أي الذي قطعك فواجب عليك أن تصله.
0: نعم.
1: وأنا أقول لكم امشوا لها، اتصلوا بها، كان ردت عليكم الحمد لله، ما ردت عليكم أنتوا برأتوا ذمتكم أمام الله.
0: نعم.
1: امشوا لها للدار، أضربوا الباب، كان حلت الحمد لله، ما حلت تكون ذمتكم بريئة أمام الله ولا إثم عليكم.
0: ويتحمل المسؤوليه.
1: أنا ما كلمهاش ما نكسرش راسي ليها وما نمشي لهاش. لا، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
0: نعم. شكرا. شكرا شيخ، بارك الله فيك، خليك ترتاح، تعمل شريبة ماء باردة وتوبيد الله، نرجع لك طريف أخر، نرجع لك سيدي بعد الفاصل، نرجع لك
1: إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا شيخ عمر بن عمر، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: إذا اعتزيتونا أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: يقول الله جل جلاله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
4: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: حبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج شقوق الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. نعود مع بعضنا للشيخ عمر بن عمر من جربة باش يكمل معنا هذا البرنامج ويجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم سيدي عمر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه.
0: خذيت الراحة نتاع المحارب شيخ، أموركم رجلة.
1: تمام.
0: شيخ
1: على أتم الاستعداد، ربي يوفقنا ويعاوننا ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى.
0: أمين يا رب العالمين.
1: ربي يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
0: شكرا سيدي. عنا أختنا سناء تقول لك: يا أخي، الصلاة المفروضة للمرأة هل هي جهرية أم سرية؟ تصليها كالراجل وإلا تصليها سري؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: يقول فيه: النساء شقائق الرجال، معناها أي أن النساء مثل الرجال.
0: نعم.
1: فالذي يأخذ بهذا الحديث ويفهم من هذا الحديث،
0: نعم،
1: أن المرأة كالرجل في العبادات إلا ما استثناها الله منها، من هذه العبادات كالجهاد مثلا، رب استثنى المرأة لا جهاد عليهن.
0: نعم.
1: فهمت؟ الجمعة، رب استثنى المرأة فلا تجب عليها الجمعة بينما هي واجبة على الرجال، ولكن لو صلت الجمعة فصلاتها صحيحة وتجزيها عن صلاة الظهر. فإذا نظرنا معنا نظرة عامة، فالمرأة كالرجل،
0: نعم،
1: تصلي معناها في الجهرية جهرا وفي السرية سرا. ولكن بعض الفقهاء كالمالكية مثلا اعتبروا أن المرأة يخفف عنها الجهر فلا تجهر بصلاتها، فيجوز لها أن تصلي صلاتها سرية،
0: نعم،
1: كلها سرية، حتى الجهرية تصليها سرية.
0: نعم.
1: فنقول لأخواتنا: من شاءت منكن أن تصلي صلاة سرية على طول لا بأس، ومن شاءت أن تجهر في الجهرية وتسر في السرية فلا بأس بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم.
0: شكرا سيدي، بارك الله فيك. كذلك عنا منصف من صفاقس، منصف من صفاقس يقول: كان دخلت للمسجد نصلي خلطت على الإمام في الركعة الرابعة.
1: الركعة الرابعة.
0: نعم. يا أخي، الإمام طلع عليه سجود باهي، يقول لك: أنا وش نعمل لهنا؟ إذا كان سجود قبلي شنو نعمل؟ إذا سجود بعدي شنو نعمل؟
1: بالنسبة
0: نعم،
1: بالنسبة للمسبوق في صلاته،
0: نعم،
1: فيتبع الإمام، وإنما كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة المسبوق بيجلس للتشهد الأخير مع الإمام، فإذا الإمام سلم،
0: نعم،
1: إذا الإمام سلم فوجب على المسبوق أن يقف ويواصل صلاته. بعد ما هو وقف الإمام سجد سجود السهو البعدي، فلا يرجع هو للسجود ولا يسجد مع الإمام السجود البعدي.
0: نعم.
1: بعدها لا يتعلق بالمسبوق. لكن لو سجد الإمام سجودا قبليا،
0: نعم،
1: قبل ما يسلم الإمام السجد،
0: نعم،
1: ففي هذه الحالة على المأموم أن يتابعه يسجد معه.
0: نعم.
1: وقت ليسلم الإمام هو يقف يجيب ما فاته من ركعات. والله تعالى أعلم.
0: واضح سيدي، بارك الله فيك. كذلك سي منصف يقول لك: يا أخي، المؤذن هو يأذن يأخذ الأجرة نتاعه، هو يذن عندك الأجرة يا أخوه. يقول لك: يا أخي، هو كيبدأ كيأخذ الأجرة، يا أخي الأجر نتاعه نتاع الأذان يضيع عليه ولا ما يضيعش؟ بأنه هو يأخذ الأجر نتاعه.
1: نعم.
0: نعم.
1: المؤذن مثله كمثل الإمام.
0: واضح.
1: ومثلهم كمثل قارئ القرآن، مدرس القرآن.
0: نعم.
1: فهذه أعمال خيرية وأعمال عبادية.
0: نعم.
1: فلا يتقاضى عليها الأجر.
0: نعم.
1: حتى الأجر الذي يأخذه الإمام أو يأخذه المؤذن أو يأخذه مدرس القرآن.
0: نعم.
1: فالأصل ليس على عمله وإنما على حبسه في أوقات معينة.
0: نعم.
1: فبدل تمشي أنت تبيع وتشري يا سي بشير.
0: نعم.
1: وتتاجر، يقول لك أنا حبستك في هذه القاعة باش تدرسني الأولاد بثمانية للساعة 12
0: مع الأجر هذا كثمن الوقت.
1: هذا هو بالضبط. فبالتالي ما جاءه من أجر فهو قليل.
0: نعم.
1: وربي يبارك لنا في الحكومة، وتتفكر إخوان المؤذنين والأئمة والمدرسين القرآن، وإن شاء الله بلادنا تتفرهد ويتفرهد.
0: أمين يا رب العالمين.
1: حملت الشريعة وحملت الدين.
0: أمين. شكرا. كذلك سي منصف تسألني سؤال غريب شوي شيخو، غريب وعجيب. يقول لك أنا صغاري ما صلوش العشاء، تغششت عليهم وحرمتهم من العشاء، خليهمش يتعشوا. ما عشيتهمش، باتوا بليش. قلت له علاش هك؟ ما نعرفش. قلت له هو ربي سبحانه وتعالى الكافر، كافر بربي سبحانه، لا يسجد لا لا لا لا، وربي يوكل فيه ويعطي الرزق نتاعه. وسي منصف ولاده قال لك ما يصلوش العشاء، تغششت عليه ما حرمتهم من العشاء، قلت لهم ربي يعطيك مني عم وانت ما تصلوش، هاو انا نكمل عليك من الحكم من العشاء خليك من الشر. الموقف هذا موقف صحيح سليم كيفاش يا شيخ؟ هل هذا يصلح من الصغار كي واحد يعمل موقف هكا؟ ما يصلحش. كيفاش يا شيخ؟ هل نتعامل مع صغارنا هكا؟ ننصحوهم هكا؟ كيفاش يا شيخ؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. معناها ربي سبحانه وتعالى لما أمرنا بالدعوة إليه وإلى دينه أمرنا بالرفق في الأمور كلها، فقال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
1: وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم أهمية الرفق في الدعوة إلى الله وفي الأمور كلها، ما كان الرفق في شيء إلا زاله وما نزع من شيء إلا شانه.
0: نعم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى الرفق في الأمور كلها، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وواجبنا نحو أبنائنا أن ندعوهم بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: إذا ربي قال لموسى اذهب أنت وأخوك إلى
0: فرعون إنه طغى،
1: إيش قالوا؟ قالوا فقولا له قولا لينا.
0: نعم.
1: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: نعم.
1: فهذا فرعون الذي ادعى الربوبية ربي قال له قولوا له كلام، فاحنا أولادنا ما صلوش العشاء، لا بعدها كان بالإمكان يلا يا فلان يلا طو قدامي أقل.
0: نعم.
1: صلي العشاء يلا، صلي انت العشاء امشي توضع، وأنا أراقبه ونشد على يده حتى يقفوا ويصلوا العشاء ويكملوا صلاتهم، وهي تعالوا تعشوا وبارك الله فيكم ومعاش أخر العشاء إلى الآن مثلا عايش تعودوها.
0: نعم. واضح.
1: وإن شاء الله ربي
0: يهدي ذرية. نعم.
1: يهدي ذرية.
0: نعم. كذلك سي كمال من المونستير يقول لك يحب يعرف كيفية التيمم والغسل. كذلك يحب يعرف ما الفرق بين غسل الحي والميت. يقول لك إنسان كذا الحي ويعمل الغسل نتاعه، يا أخي الميت كما كاكا ولا يختلف غسل الميت على الحي؟ أول حاجة نعطوه كيفية التيمم وكيفية الغسل.
1: كيفية التيمم، معنى التيمم أولا النية.
0: نعم،
1: لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. هذا أولا، ينوي نية رفع الحدث إذا كان هو معنى على طهارة كبرى يرفع الحدث الأصغر، ينوي رفع الحدث الأصغر. وإذا كان هو على جنابة أو امرأة كانت في حيض أو في نفاس، ففي هذه الحالة تنوي نية رفع الحدث الأصغر والأكبر للنية.
0: نعم نعم،
1: هذا النية. بعد منها يجي الحجرة طبيعية وإلا تراب نظيف، ويحط به على التراب، على يضرب على التراب ضربة هيك بيديه الاثنين مفتوحين بكفوف يديه، ثم إذا انفضهم بشوية ربما علقش فيهم بشوية تراب ولا حاجة، إذا انفضهم ويمسح وجهه.
0: نعم،
1: بعد منها يعاود ضربة ثانية على التراب ولا على الحجرة ويمسح يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق، معناها ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. اليدين معناها مسح اليدين إلى الكوعين، هذا واجب.
0: نعم،
1: ومن الكوعين إلى المرفقين هذا سنة عند المالكية. فبعض المذاهب الأخرى يقتصر فقط على مسح اليدين إلى الكفين، ربما يقرأ ولا حاجة يقول هاو الشيخ قال للمرفقين، وأنا لقيتها يقولوا إلى الكوعين فقط. على هذا فيه خلاف مذهبي، إحنا المالكية في التيمم إلى المرفقين نعمل السنة والواجب، والله تعالى أعلم.
0: أعلم.
1: هذا بالنسبة للتيمم.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا سي كمال من منسير،
1: يقول لك فيه سؤال اخر، ولا شنو الفرق بين
0: الغسل، غسل الحي والغسل من الميت؟
1: غسل الفرق بيناتهم ان واحد يغسل روحه بروحه،
0: نعم،
1: والثاني يغسله.
0: يا صك اول فرق، ما حدا فرق اخر
1: يعني. فما حتى فرق، غير واحد يغسل روحه بروحه وواحد بيغسله هو نفس الشيء.
0: كيف كيف نفس الغسل؟ نعم. كذلك يقول لك ثم شخص، علاش انت قبيلة تحكي على الأعمال الباهية في العشر الأواخر والأعمال السيئة في العشر
1: الأوائل،
0: العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والحاجات الباهية اللي تنجم؟ وقت سألتك قلت لك وماكل الميراث شنو هكا وكها، وعلاش أنا سألت السؤال هذاك وقت شيخ سي كمال، يقول لك ثم شكون هز أخته وأمه، هز أخته وأمه، حب يعمل حيلة في الميراث، هز أخته أمه على أساس باش تكتب الميراث لأخته، ميراث أمه، ميراث أمه باش تكتبه لأخته، وتحرم الأخوة الأخرين، وبعدين على أساس كي أخته أمه تكتب لأخته، أخته باش تكتب له ليه هو، تعطيه ليه هو الميراث اللي أخذته من عنده، ما تعطيه له، معناه سبحان الله هو تحيل على عمل الحيلة، يا أخي الحيلة رجعت عليه. كي مشى هذا الأم خضر الأخت هذه أمها إلى هي بها كتبت لها الميراث، بعد ما كتبت لها قالت له ما رجع لما نكتب لكش، طفلة نكرت فيه، أخته نكرت فيه، هو توا في ورطة، كيفاش يقول لك شنو نعمل باش نكفر هذا الذنب اللي عملته هذا؟ مش يأسف شيخ تسمع حاجة هكا، معنى واحد يتحيل
1: في الأمثال العربية.
0: نعم،
1: يقول لك على الباغي تدور الدوائر.
0: والله شيء يسمع، أنا كنت أسمع حاجك مك بالحق، له شيء يوجع القلب،
1: لا شيء يؤسف
0: بالحق، معناه تستحرم خيوتك من الميراث انت عبك أبوك،
1: على يحتال باش يخدم في مخه، ولكن على الباغي تدور الدوائر.
0: نعم،
1: أي دارة الدائر عليه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى
0: ولا يحيق
1: المكر السيء
0: إلا
1: بأهله. فهو حب يمكر بإخوانه فمكر، وقع المكر عليه.
0: نعم
1: نعم. على كل حال على كل حال ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ففي هذه الحالة هو يتوب ربي توبة نصوحا وينسى الرزق وما عادش يفكر فيه ما دام مشى لأخته ما طاح في كرش عدو هي أخته.
0: ولكن أخته ربي يغفر لها يزمها ترجع حق أخوتها.
1: ولكن هذا هو. ولكن بالنسبة للأخت فلا لا تكون لا يكون همها الدنيا وإنما ينبغي لها أن ترد المظالم إلى أصحابها، ترد الحقوق لأخوتها.
0: نعم.
1: وتعطي لكل ذي حق حقه.
0: نعم. نعم.
1: والثاني والأمر الآخر على الأم أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: الأم توفيت الله يرحمها وكاو.
1: الأم توفيت
0: الله يرحمها.
1: أنا ربي يغفر لها مسكينة في قبرها تتعذب بالله ليرحمها الله.
0: نعم شيخ.
1: لأنها حرمت أولادها.
0: الله يرحمها مكو إن شاء الله. هذه عبرة ودرس للناس اللي يسمعوا فينا. كذلك هذا آخر سؤال نختم به شيخ ربي يبارك لك. عنا سي محمد بن تونس يقول لك ولد خالي يتوفى عنده 20 يوم، أعمام وأخوال وخالات وعمات وكل قال لك ماناش مضحين، مع العلم أنهم قادرين باش يضحوا. يقول لك هل هذا جائز أو غير جائز؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا حزن بعد 3.
0: نعم.
1: لا حزن بعد 3 إلا لامرأة على زوجها اللي هي تعتد العدة متاع 14 أيام.
0: نعم.
1: فبالتالي من زاد على 3 أيام فهو نعم. آثم في الحزن.
0: نعم.
1: واللي يقول نقعد نحزن بالعام وأربعين يوم وعام كذا ويتجدد الحزن فهذا نعم. ليس من الإسلام في شيء.
0: نعم.
1: وهذا من الشيطان.
0: والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله لأن مصيبة الموت هذه نعم. مصيبة ستأتي لكل منا.
0: نعم.
1: عشنا طال العمر قصر العمر معناها عش ما شئت كما قال سيدنا عش ما شئت فإنك ميت.
0: نعم.
1: واحفظ من شئت فإنك مفارقه واجمع ما شئت فإنك تاركه.
0: نعم.
1: فبالتالي معنى لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على ولده هيك دمعت عيناه قال وتبكي يا رسول الله قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول
0: إلا ما يرضي
1: الله. ما يرضي الله إلا
0: نعم.
1: لله وإلا
0: راجعون.
1: راجعون وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون.
0: نعم.
1: معناها مات الرجل 3 أيام تعدت هذا شوف ليش قلت لك هذا من الشيطان.
0: نعم.
1: معناه أن الشيطان زين لهم أعمالهم فأحرمهم من الأجر. ما فيه أعظم أجر في الأيام العشر مثل إراقة الدم يوم النحر.
0: واضح.
1: أفضل عمل يقدم يوم النحر هو الذبيحة.
0: نعم.
1: وهم قادرون على ذلك وأجرها نعم. عظيم عند نعم. الله.
0: نعم.
1: لكن الشيطان قال لهم ولدكم مات ولا كذا ما تذبحوش. لا أذبح بالعكس أذبح وزيد أذبح وتصدق وقول
0: وفرح
1: عني وعن عمن مات من أهلي.
0: نعم.
1: ربي يهدينا ويهديهم.
0: أمين يا ربي. شكرا دكتور شيخ عمر بارك الله فيك. الله يبارك ربي يطول في عمرك يا شيخ ربي يزكي علما. شكرا سيدي. التحية موصولة لمحمد الفرجاني التحق بنا الآن ربي يبارك له. كذلك التحية لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام نلتقي في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها؟ في الاذاعه. تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: اه الاذاعه
1: تسمع وتشوف في الاذاعه.
3: ما الخبر صحيح هذا يا
0: ذره؟ 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انتي؟
6: وين هي؟ موقع الاذاعه التونسيه يتجدد. كي تقول الاذاعه التونسيه تقول
5: الاذاعه الوطنيه. معانا بدات الحكايه.
6: اذاعه الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: اخت سي نو ريوني.
4: اذاعه تونس الثقافيه. صوت اراده الحياه.
6: اذاعه الزيتونه للقران الكريم. من القلب الى القلب.
7: اذاعه سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: منهاج السالكين. منهاج السالكين. وقفة المحبين. مع رياض الصالحين.
9: منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منه المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين. هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يتناول حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا في اللقاء الماضي وتوقفنا في اللقاء الماضي في باب التقوى وما أدراك من التقوى. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ يوسف محمد الكشاو. أهلا وسهلا شيخ، مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا أستاذنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات. الحمد لله الذي وفقنا لتدارس هذا الكتاب الجليل، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، في هذه الحصص الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق بها النفع والارتقاء في سلم العلم والفهم والقرب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستيعاب وإدراك أحاديثه الجليلة وما وصلنا من جنابه الأفخم من الوصايا الإيمانية النبيلة ومن المعاني الإيمانية الجسيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا في مدارج فهمها وإدراكها وتطبيقها.
10: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن في اللقاء الماضي توقفنا أو بدأنا في باب التقوى، وذكرنا الآيات التي تتحدث عن التقوى وما أدراك من التقوى، وشفنا كيفاش الإمام النووي بوب هذا الباب وجعل وبدأه بآيات قرآنية وحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ في هذا الباب.
11: نعم أستاذ، نحن توقفنا عند عرض الإمام النووي لجملة من الآيات الكريمة.
10: نعم.
11: التي صدر بها بابه، وقلنا أن منهجية الإمام النووي في تعامله مع عرض الأحاديث في أبوابه مختلفة.
10: نعم.
11: فتارة يستهل الأبواب في كتابه بعرض الآيات التي تدل على هذا المفهوم.
10: نعم.
11: وتارة يبدأ بعرض الأحاديث الدالة عليه بشكل مباشر، وفي هذا أهمية استدلالية للمفهوم وللمعنى الذي يريد أن يسوقه.
10: نعم.
11: كيف ذلك؟ لأن التقوى قد وردت بشكل منتشر وثابت ومبثوث في الوحي القرآني بشكل عام.
10: نعم.
11: فالآيات التي تضمنت هذا المفهوم آيات عديدة.
10: نعم.
11: وإيراد هذا المفهوم جاء بصيغ متنوعة في الوحي القرآني الشريف. فتارة تورد التقوى بصيغة الاسم، وتارة تأتي بصيغة الأمر، وتارة تأتي بصيغة الفعل. ومرد ذلك الأهمية القرآنية التي أولاها القرآن الكريم لهذا المفهوم. وقد أتينا بالمعاني القرآنية التي جاءت في القرآن متعلقة بالتقوى. فالتقوى هي لفظ عام يشمل مجموعة كبيرة من أعمال القلوب، بل نستطيع أن نقول أن التقوى هي عصارة الأفعال والعبادات القلبية، فهي لخصتها وهي شملتها. فترجمة جميع أعمال القلوب التقوى. لماذا؟ لأن التقوى هي ثمرة صلاح القلب. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ للتقوى حاضنة وهي القلب. فالقلب هو الذي يحتضن التقوى، والتقوى إنما هي متجذرة في القلب، وإنما هي بذرة إيمانية مثبتة في القلب. ولذلك إذا صلح القلب فإن التقوى تتحقق في الإنسان. والقلب أستاذ من أعظم جوارح المرء، ومن أشرفها وأكثرها مكانة، فقد جعله الله تعالى مستودعا للإيمان.
10: نعم.
11: فالإيمان محله القلب،
10: قلب.
11: واليقين كذلك محله القلب،
10: وأسرار الإنسان كل محلها القلب،
11: وهو كذلك.
10: نعم.
11: ولذلك أستاذ، وهذه نباهة وحنكة وفطنة للإمام النووي، أن الباب الذي أورده بعد باب التقوى هو باب اليقين والتوكل.
10: نعم.
11: فهذا تأكيد ماتع على أن الإمام النووي يريد أن يؤكد على أن اليقين ثمرة من ثمرات التقوى.
10: نعم.
11: وكل من التقوى واليقين والتوكل عبادات وثمرات متصلة ببعضها محلها القلب.
10: نعم.
11: ثم بعد ذلك أتى بعرض الأحاديث تباعا، فقال: وأما الأحاديث فالأول. وهنا بدأ بعرض الحديث الأول الذي يبين به معنى التقوى.
10: نعم.
11: وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك.
10: نعم.
11: قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه.
10: نعم.
11: ثم بعد ذلك أتى الإمام النووي، وهذه عادة من عاداته، أنه يورد شرحا للفظ من ألفاظ الحديث إذا وجد أن لفظا من ألفاظه مستصعبا مستشكلا على بعض الفهوم.
10: نعم.
11: فقال: وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي علم أحكام الشرع.
10: نعم.
11: هذا الحديث أستاذ محاورة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابته.
10: نعم.
11: وهذه المحاورة النبوية قد تميزت بأن فيها نوعا من الانسجام في الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه.
10: نعم.
11: فهناك نوع من الانسجام والتلاصق الروحي.
10: نعم.
11: والانسجام الخطابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. فأصحابه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم.
10: نعم.
11: والنبي صلى الله عليه وسلم يتعايش مع هذا السؤال ويستدرك عليه.
10: نعم.
11: فالذي يتدبر في هذا الحديث يرى علو المستوى الخطابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، بأنه مستوى انسجامي.
10: نعم.
11: فالخطاب النووي مع الصحابة رضوان الله عليهم كان خطابا تفاعليا، كان خطابا انسجاميا.
10: نعم.
11: ولم يكن خطابا فوقيا. وهذه أداة جليلة من أدوات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أنه كان يربيهم بالانسجام، وكان يربيهم بالتفاعل، وكان يربيهم بتوليد المعاني.
10: نعم.
11: وهذا نراه في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نرى ذلك؟ من خلال دراستنا لهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا، فقيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟
10: نعم.
11: والكرم هنا له معاني كثيرة، والحديث خصص معنى من معاني الكرم.
10: نعم.
11: فالكرم له معنى أولي، وهو كثرة الخير والبذل والعطاء.
10: نعم.
11: فنقول رجل كريم، أي رجل معطاء.
10: نعم.
11: له سخاء وله جود وله بذل. ومعنى ثاني وهو الكرم بمعنى رفعة الحسب وعلو مكانة الشرف وعلو مكانة صاحبه في المجتمع.
10: نعم.
11: فنقول رجل كريم أي رجل له جاه في مجتمعه.
10: نعم.
11: ولكن الحديث أستاذ خصص هذه المعاني بمعنى آخر.
10: نعم.
11: قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أتقاهم، وهو ما يعرف بالمعنى المطلق للكرم، وهو الكرم عند الله سبحانه وتعالى. ما هو الكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ الكريم عند الله هو أكثر الناس قربا لحضرة الرحمن.
10: نعم.
11: فعندما نقول رجل كريم عند الله أي رجل قريب لحضرة الرحمن، والقريب لحضرة الرحمن هو الممتثل لأوامره والمنتهي بنواهيه.
10: نعم.
11: فقال أتقاهم، وهذا مرده أن التقوى أستاذ هي ميزان بين العباد.
10: نعم.
11: فالله سبحانه وتعالى والإسلام بصفة عامة قد لغى جميع معايير التفرقة بين الناس، لا تفرقة بين الناس في الإسلام، فالناس كلهم كما يقال في حديث آخر وكما يقال في ألفاظ جاءت في كثير من الآثار، فالناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بينهم.
10: والقرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
11: وهو كذلك أستاذ، وهذه الآية ترجمة لهذا.
10: نعم.
11: المعنى.
10: نعم.
11: فالتقوى هي معيار التفاضل بين الناس، فالله.
10: نعم.
11: سبحانه وتعالى جعل معيارا وحيدا يفضل الله به بين خلقه وهو التقوى.
10: نعم.
11: وهو معيار إيماني عادل يفضل الله به بين العباد، فلا وجود لحسب ولا وجود لنسب ولا وجود لجاه عند الله سبحانه وتعالى.
10: نعم.
11: إلا التقوى.
10: نعم.
11: فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقاهم.
10: نعم.
11: وهنا يأتي استدراك الصحابة فقالوا ليس عن هذا نسألك، وهنا دلالة من دلالات الانسجام بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطاب أصحابه. وهذه عادة الصحابة أنهم كانوا أستاذ يقتنصون المعارف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه في كل صغيرة وكبيرة ويتتبعون حيثيات أمور دينهم ودنياهم منه. فحتى إن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على غير مراد سؤال الصحابة، فإن الصحابة يتتبعون ذلك ويواصلون عزمهم على اقتناص المعاني النبوية منه صلى الله عليه وسلم بنفس فيه احترام لمقام النبوة وفيه محبة للعلم وشغف بالتفقه في الدين.
10: نعم.
11: وفي السنة. ولذلك فقالوا ليس عن هذا نسألك، أي ليس مرادنا يا رسول الله.
10: نعم.
11: الكرم المطلق الذي هو كرم الناس عند الله سبحانه وتعالى، فمراد الصحابة السؤال عن كرم آخر.
10: نعم.
11: عن معنى آخر كنا. نعم. قد بيناه. فقال وهنا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم وانسجامه مع رد أصحابه على سؤاله، وهذا حرص للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يشفي غليل سؤال أصحابه، فهو يريد أن يقدم لهم أكثر ما يمكن من المعاني ويلبي رغباتهم المعرفية تجاهه بأكثر جهد ممكن لذلك.
10: نعم.
11: فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، وهذا سؤال ثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أيقن أن مراد الصحابة ليس مفهوم الكرم المطلق عند الله، بل مفهوم الكرم بمقتضى الحسب أي الكرم الاجتماعي، وهو.
10: نعم.
11: المعنى الثاني الذي قد قلناه في أول الحصة. وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس سيدنا يوسف، هذا دليله آثار في السيرة عديدة.
10: نعم.
11: فسيدنا يوسف عليه السلام قد جمع المحاسن الثلاث.
10: نعم.
11: فهو نبي ابن نبي ابن نبي.
10: نعم.
11: قد جمع له هنا الشرف النبوي والحسب الاجتماعي.
10: سبحان الله.
11: وجمع له كذلك شرف العلم لأنه كان معبرا للرؤى.
10: نعم.
11: وكان عالما بالرؤيا.
10: نعم.
11: وكان عالما بأحوال الناس، وكان على درجة كبيرة من رسوخ القدم في العلم والمعارف الدنيوية والدينية.
10: نعم.
11: فجمع له شرف العلم، وجمع له كذلك شرف السياسة وتدبير الحكم والتصرف في الأمور.
10: نعم.
11: وإدارة الممتلكات، فهو قد عين عزيزا لمصر وقد عينه مليكها.
10: نعم.
11: مديرا لخزائنها وأموالها، والقصة في ذلك مشهورة.
10: نعم. شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم منهاج السالكين.

0: الأعجمي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج منهاج السالكين، وما زلنا في باب التقوى. وما أدراك من التقوى؟ واصل الشيخ في هذا الباب.
2: هو في واقع الأمر أستاذ هذا حديث عظيم جدا،
1: نعم،
2: ولخص معاني كثيرة.
1: نعم،
2: فهنا نرى الانسجام بين الخطاب النبوي وبين أسئلة الصحابة صلى الله عليه وسلم، وهذا قد بيناه، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال الصحابة، وهو السؤال الثاني، بأن أكرم الناس هو سيدنا يوسف. وقلنا دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه يوسف عليه السلام بثلاثة مستويات من الشرف.
1: نعم.
2: الشرف النبوي الاجتماعي بأنه سليل سلسلة شريفة من الأنبياء،
1: بيت نبوة. نعم.
2: والشرف الثاني هو شرف حنكة تدبير الأمور وقوة إدارة الممتلكات والأموال.
1: نعم.
2: وسياسة الأرض.
1: نعم.
2: والشرف الثالث وهو شرف العلم،
1: العلم مقام
2: والمعرفة.
1: نعم.
2: ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكرم الناس سيدنا يوسف. وفي حديث آخر فيما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
1: نعم.
2: ولذلك هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس هو سيدنا يوسف.
1: نعم.
2: سيدنا يوسف قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
1: نعم.
2: فسلسلة جدوده صلوات الله عليهم كلها كانت سلسلة شريفة نبوية كريمة.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك أتى مراد الصحابة الآخر فقالوا ليس عن هذا نسألك.
1: نعم.
2: وهو استدراك ثاني، فلا يزال المبتغى المعرفي للصحابة قائما، ولا يزالون يريدون أن يقتنصوا مرادهم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وهذا نوع من الأدب مع الجناب النبوي الأفخم، أنهم كانوا يسمعون جوابه صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فإذا علموا أن جوابه صلى الله عليه وسلم لم يشفي غليلهم المعرفي بعد، فإنهم يواصلون سؤاله والاقتناص المعرفي منه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعلمنا الأدب مع حضرته الشريفة.
1: نعم.
2: وهذا كله يؤكد ما كان في عصر النبوة من انسجام وتلاحم وتلاصق روحي قبل أن يكون جسديا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته.
1: نعم.
2: وهذا كله يعكس لنا الأساليب التربوية والبيداغوجية والأساليب المنهجية في طرح السؤال.
1: نعم.
2: لأن أستاذ طرح السؤال هو فقه، هناك ما يسمى بفقه السؤال.
1: نعم.
2: وسيدنا علي بن أبي طالب في أثر من الآثار يقول العلم خزائن مفاتيحه حسن السؤال.
1: نعم. والمسألة شو متعلم الشيخ؟
2: وهو كذلك.
1: نعم.
2: السؤال مفتاح لخزائن العلم.
1: نعم.
2: والسؤال مسلك للولوج إلى باحة العلم.
1: وإذا ما تسألش ما توصلش للمبتغى نتاعك، ما توصلش للنتيجة نتاعك، ما توصلش للحاجة اللي تبحث عليها أنت إذا أنت ما تسألش.
2: ودليل ذلك أستاذ حسب ما قلتم هذا الإلحاح.
1: نعم.
2: من الصحابة.
1: نعم.
2: على أن يأخذوا النقطة التي يريدونها.
1: نعم.
2: والحيثية التي يريدون معرفتها بالذات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يتدرجون معه صلى الله عليه وسلم للوصول إلى مبتغاهم المعرفي.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك قالوا ليس عن هذا نسألك، فهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أخرى مغايرة للإجابة التي كان قد أجابها في السابق.
1: نعم.
2: فقال فعن معادن العرب تسألوني.
1: نعم.
2: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم بموجب سؤالهم.
1: نعم.
2: وهذه أستاذ حقيقة منهجية نبوية لا بد من التدبر فيها.
1: نعم.
2: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع أصحابه في توليد المعاني من خلال تنوع الأسئلة.
1: نعم. لذلك شيخ أنه يجب على المعلم والمربي والخطيب أن يكون حكيم.
2: نعم أستاذ.
1: يعرف كيفاش يأخذ الأمور، كيفاش يدخل
2: يتفاعل مع المتلقي.
1: نعم.
2: بمبتغاه ومراده.
1: نعم. حتى يوصل المعلومة الصحيحة.
2: نعم.
1: حتى يشفي غليل السائل
2: أستاذ. نعم. وهذا المنهج النبوي أستاذ هو.
1: نعم.
2: مضاد لمنهج سلبي في التعامل مع المتلقي، وهو منهج إسقاط المعلومة.
1: نعم.
2: وإسقاط الخطاب فيكون خطابا مسقطا، فيكون خطابا عموديا.
1: نعم.
2: بينما النبي صلى الله عليه وسلم هنا نرى أن منهجه في الإجابة عن أسئلة صحابته كان منهجا أفقيا، منهجا تفاعليا يولد المعرفة ويولد الأسئلة.
1: نعم، نعم.
2: فهو هنا رد على صلى الله عليه وسلم على سؤالهم بسؤال آخر، وهذا السؤال الذي رد به النبي صلى الله عليه وسلم قد حسم لهم الأمر فأجابهم بالإجابة التي يطلبونها ويبحثون عنها منذ أول هذه المحاورة النبوية.
1: نعم، نعم.
2: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني. والمعادن، معادن العرب أستاذ، دلالة على كثرة طباع هذا المجتمع وتنوع ميولاته.
1: نعم.
2: فنعرف أن المعادن مختلفة في قيمتها وفي أحجامها وفي أثمانها وفي ألوانها وفي أشكالها، وكذلك طباع الناس مختلفة كاختلاف المعادن.
1: نعم.
2: وفي حديث آخر كذلك رواه أبو هريرة رضي الله عنه عندما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن طباع الناس تختلف، فقال: الناس معادن.
1: نعم.
2: كمعادن الذهب والفضة.
1: نعم.
2: فالناس طباعهم مختلفة، وفي بعض الأحيان الناس طباعهم متنافرة، وفي بعض الأحيان الناس طباعهم منسجمة. وهذا الانسجام وهذا الاختلاف مثله النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه كاختلاف المعادن، فقال: فعن معادن العرب تسألوني. وهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الذي كان يبحث عنه الصحابة بادئ أمر هذه المحاورة، فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
1: نعم.
2: ما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان الخير إذا كان خيرا في الجاهلية، وهي البيئة التي غلبت عليها الطباع المتنافرة.
1: نعم.
2: وغلب عليها الفخر والفخر بالأحساب، وغلب عليها طغيان القبائل والصراعات القبلية، وهي بيئة كانت بيئة يحكمها قانون الغاب ويحكمها قانون القبيلة.
1: نعم.
2: ويحكمها قانون من له مال وجاه أكثر بين الناس. فالذي كان خيرا وسط هذه البيئة المقيتة وهذه البيئة العصيبة صعبة الطبع وصعبة الطبع وصعبة التعاملات، لأنها
1: نعم.
2: كانت بيئة ذات تعاملات سيئة قبيحة.
1: نعم.
2: فأن سيكون خيرا كذلك في الإسلام. ولذلك نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا من السابقين فيه كانوا يوصفون في الجاهلية بأنهم خيار الناس.
1: نعم.
2: كسيدنا أبي بكر.
1: نعم.
2: فكان في الجاهلية يعرف بصدقه وأمانته
1: منته.
2: وكسيدنا عثمان.
1: نعم.
2: وكسيدنا عبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء كانوا حتى في العصر الجاهلي.
1: نعم.
2: الذي هو عصر غلبت عليه حكم القبيلة وغلب عليه التنافر.
1: نعم.
2: والفخر، كانوا كذلك أخيارا خيرين، فكانوا في الإسلام كذلك،
1: كانت لهم مكانة في المجتمع.
2: نعم.
1: قريش.
2: نعم. ورسولنا خير مثال على ذلك أنه كان يسمى بالأمين.
1: نعم.
2: فكان في الجاهلية أمينا وفي الإسلام رسولا أمينا كريما. صلى الله عليه وسلم.
1: شكرا شيخ يوسف، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج منهاج السالكين، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
6: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
7: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
8: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نشكر الأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. باش نعاودوا إن شاء الله نذكروا الإخوة الكرام ب يعني باب مخارج الحروف، وهذا الباب هو من أهم أبواب التجويد، يعني فيجب على أن يعتني القارئ به. كل من أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يعتني بإتقان هذا الباب. يقول الإمام ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعني فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. مخارج الحروف يعني المخارج، يعني المخارج هي جمع مخرج، والمخرج لغة هو موضع الخروج، واصطلاحا هو محل خروج الحرف يعني ظهوره. والحرف، الحرف لغة هو طرف الشيء يعني، واصطلاحا هو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. المخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، هذا المخرج المحقق. والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بهواء الزفير، ولذلك يعني يقبل الزيادة والنقصان، وبتبيع يخرج منه حروف المد الثلاثة. وإذا كان نحبه يعني نعرفه مخرج الحرف، نسكنوه الحرف وإلا نشدوه، وإلا ندخل عليه همزة، يعني مثلا حرف الباء نقوله أب، حرف الخاء نقوله أخ، ونحسوها كي شوية مش في ساعة كي نقول أب، لا نشوفوا الحرف ندخلوا عليه همزة ونحسوا به أكثر يعني، وإلا نسكنوه نقولوا مثلا أس، أش، أج، أف. وبطبيعة الحروف يعني بطبيعة عندها صفات، وكل حرف عنده صفات ملازمة ليه، يعني أقل حاجة تلقى فيه 5 صفات، فما حروف يعني فيهم 7 صفات و6 صفات، فالحرف يلزم ياخذ الصفات هذوكم باش يكون يعني حرف سليم. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، لاباس؟
8: مرحبا.
9: عايشك، عايشك إن شاء الله.
8: مرحبا. الاسم؟
9: زهدية شوالي من بوسالم ولاية جندوب.
8: مرحبا بك لله ذهبي.
9: عايشك يا شيخ، عايشك يا حمودي.
8: عايشني، باش تسمعنا لله
9: بإذن الله. من تيسر من سورة آل عمران.
8: تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت

0: والله أعلم بما وضعت.
1: عودها. والله أعلم بما.
0: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
1: عودها. وإني أعيذها. يلا.
0: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكسلها زكريا.
1: أقرأها الآية دي، عاودها وأقرأها لي في عقلك، ما تزربش. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. يلا.
0: فتقبلها ربها بقبول حسن
1: قول حسن
0: حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: الله يبارك فيك للا ذهبية، قاعدة تتعلم ما وتقرأ
0: بإذن الله.
1: باهي باهي يا سيدي. وقالي والصورة هذية يعني تحفظها أنت ولا قاعدة
0: لا نحفظ فيها إن شاء الله مع شيختنا الأخت مونيا سمراني إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيكم وفيها يا سيدي،
0: ربي يزيدها في عمرها وفي صحتها ان شاء الله.
1: اي ركزوا شويه على المخارج وعلى اتمام الحركات والضمات والكسرات
0: باذن الله ان شاء الله،
1: والحروف بالكدا واقراوا في عقلكم، ما عادش تزرب يعني اقرا في عقلك.
0: انا عندي شويه زرب بالحق، حتى معلمتي قالت لي ما عادش تزرب.
1: لا لا اقرا في عقلك باش تحس بهم، لا باش تحس بالحروف. اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت له، فهمت؟
0: نعم.
1: اقرا باش تجيب لنا الضمه صحيحه والكسره صحيحه وتنطق الحروف بالقدا يعني ما تزربش، تبدا تاكل فيهم هكاك ماكله. باهي
0: ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، احسنت. شكرا شكرا. نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله
0: باذن الله باذن الله ان شاء الله.
1: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: عتامة سيدي عارف.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك الله يبارك لك. عايشك.
1: الاسم؟
2: اسم آمال.
1: آمال. منين يا آمال؟
2: من تونس.
1: مرحبا بيك. هاي شنو باش تقرانا ان شاء الله؟
2: ان شاء الله سورة الانشقاق.
1: هاي تفضل.
2: الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشق وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي.

0: خرج النون ماك تعرف الغنة بركة يعني هي هنا الإخفاء باش نخبيوها النون الساكنة قبل الحرف الإخفاء يعني صحيت اللسان خليه رتحه ما يخدمش غاديك باهي ويا أيها الإنسان وعلاش تمد فيها برشا ما هو الطبيعي نقراو بالوجه نتاعنا هذا القصر يا أيها الإنسان ها
1: واحد
0: شوية تربت تراوسي لا صحيح هاي باهي باهي تلاوتك باهي ما شاء الله ما فما هكا زيد بتبيعة يعني وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه تخان أكل فالخان فخموها تخلت خا مش ما نقولوش تخلت خال خا تخلص الحروف من بعضها المفخم وفخم
1: وتخلت
0: صحيت اي باهي ربي يبارك فيك تلاوتك باهي ما شاء الله والخدمه تو تشوف كيفاه تحسنك ما شاء الله عليك ربي يبارك فيك
1: ربي يخليكم انتم ما شاء الله ربي
0: يخليك احسنت يا امير شكرا لك ناخذ مكالمه اخرى السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: مرحبا
2: وبيك عايشك
0: الاسم
2: لسعد من تونس
0: مرحبا بك يا لسعد شنو باش تقرا لنا اخويا لسعد
2: ان شاء الله الطاهر
0: طه تفضلي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما
0: عاود عاود عاود عاود أول سورة
2: طه ما
0: لا قول طه طه
2: طه ما
0: أي صحيح كاتهم حقهم يعني
2: أنزلنا عليك القرآن لتشقى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض بينهما وما تحت الثرى
0: يا أخويا الأسعد بلي الصوت قاعد يقص راني مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا شوف بلاصه هكا باهيه ولا منعرفش ما اشتر الايات ما سمعتهمش يعني
2: باش تشوف انا في الكهرباء وفي ذاك عليه
0: فهمت ذاك عليه يعني مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا كمل اي قول الرحمن وعلى هاي
2: الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى
0: وان انا ما نقولوش ثاء عاد ما نقولوش ثرى ث ث ث حرف مستفل وما تحت الثرى اي
2: وما تحت الثرى
0: صحيح
2: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى
0: باهي هنا فانه مش فانه يعلم مد بعد الهاء ما الطبيعي
2: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها
0: أخوي أنت تقرأ برواية قالون ولا تقرأ وحدك حافظها هذه السورة
2: وحدي
0: وحدك حافظها
2: واحد
0: نحفظه به خطر احنا في الرواية متاعنا نقولوا إني إني فهمتني يأت الإضافة هذية
2: أي.
0: احنا نعملوا يعني نعملوا فتحة فيها ما نقولوش إني آنست نقولوا إني آنست فهمت إني أنت به إني أنت توا تقرأ خطر حت لازم تسمع في الواحد وحفظها وحدك ما هي شي مشكلة به تفضل كمل اي
2: بسم الله
0: إذ رأى نارا عاود هاي
2: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
0: الله يبارك فيك يا لسعد
2: عايش
0: اسمعني عايش. انت ما شاء الله عليك عليه ما تمشيش تقرا تحسن طب انت ما شاء الله عليك ظاهرك يا ها
2: ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله في البرنامج بحول الله
0: كل شيء موجود يعني كل يعني انت الحاجات هذيا كلها به به قرايتك به كان تمشي تحسنها و
2: بحول الله
0: تو تولي ما شاء الله عليك تولي تلعلع بالقران يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: باهي، يلزم يلزم.

0: يلزمك شيخ باش يعني ما القرآن ما نجموش نحفظوه وحدنا، راه لابد من شيخ يوريك الشخوص نتاعو وكل شيء، يعني هو بالتلقي القرآن، فهمت ولا لا؟
1: ان شاء الله بحول الله.
0: تشوف يعني وعدني انك انت تمشي تقرا.
1: وعد؟ لا لا وعد، لا. وعد بحول الله،
0: فهمت؟
1: وعد.
0: ربي يبارك فيك، باهي تلاوتك باهي، تمشي تحسنها تو تشوف كيف تولي. شكرا شكرا، الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا لل
2: بيك.
0: تفضل. الاسم
2: مالك. مبروك.
0: مرحبا بيك مالك، شنو باش تسمعنا؟
2: حوائج سورة الطور.
0: سورة الطور، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
0: الله يبارك فيك يا ملك، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية وحروفك باهين، لكن كيف نقرأ ونقوله والطور وكتاب مسطور، ما نقولوش مسطور معمور، لا معمور مسطور، فهمت؟ أكا الأخرانية يعني كنتم بها تكذبون، ون لا كأنك زدت حرف تكذبون، ضمة وتمشي للنون ديريكت، كيف كيف أكا المسطور ولا المد، يعني مثلا سيرة مش سيرة. باهي، الله يبارك فيك، أحسنتي تلاوتك باهية، وهكا الرتوش هذوما حاجات صغارك الرقائق كي تصلحهم ما شاء الله عليك، احسنت يا ملك، شكرا. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
4: إشهار.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار، مع مصرف الزيتونة أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق، ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
4: إشهار.
6: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ العربي، وجزاك الله عن أمة رسول الله خيرا.
0: الله يبارك فيك سيدي الباهي،
1: وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا.
0: الله الله، آمين أجمعين. يا سيدي،
1: معكم الأخ منتصر سميدة من ولاية المنستير معتمد جرمدي.
0: مرحبا بك سيدي.
1: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل. مرحبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باهي، ما نقولوش الساعة تسمع فيا ما هو بالجداء.
1: نسمع فيك.
0: باهي، اقعد في بلاصة باهية الساعة باش أنا نسمع تلاوتك بالجداء. ما نقولوش بسم الله بسم الله الرحمن، أكثر حرف الهاء بالجداء وحرف النون بسم الله الرحمن الرحيم. هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا النون، النون الثانية، نون الرحيم. لا ني الرحيم،
1: من رحيم.
0: صحيت، عاودها لي الكل توا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باقي عاودتها نفس الغلطة. الثاء الأولانية باهية، صلحنا، كمل الثانية تو تولي ما شاء الله. هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحيت، بارك الله فيك. هاي تفضل.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
0: لا نقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقفوا على الساكن، ما نقفوش على المتحرك. باباي.
1: فما شهد منكم الشهر فليصمه.
0: اي.
1: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.
0: قول فعدة من ايام اخر.
1: فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: ما تمدش الدال عاد. ولا يريد بكم العسر.
1: ولا يريد بكم العسر. وكبروا.
0: ولتكملوا العدة
1: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
0: وإذا سألك عبادي
1: عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: به هنا الداعي بعدها ما فماش، يعني نقولوا أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: الله يبارك فيك، أحسنت.
1: سيدي العربي.
0: سيدي،
1: كل لحظة نيرا كنت بكري السيح نقرأ فيها بالسيح، كي نبدأ وحدي خطر دخلت جديد بيت مزيد، كي بديت نتعلم دخلت أول يوم أول نهار في المدرسة.
0: اليوم دخلت أول نهار
1: ما كي قريت قدامك راهو هذاك التراك وفوق راهو
0: تربست، يعني
1: نقرأ خير من هكا
0: باهي. أما تو أنت مادام مشيت تتعلم هذه الساعة أحسن حاجة، هذه الخطوة الباهية اللي عملتها. باهي،
1: حسيت قريت أول حصة عند الشيخ.
0: أي
1: وقريت الشيخ حس ما قريت عنده، قريت عنده بالباهي.
0: لا ما شاء الله عليك، أنت قرايتك باهية تو تتحسن بالقدا، وإن شاء الله تولينا ما شاء الله عليك في القرآن. هذه الخطوة باهية كيف عملتها، والمرة الجاية إن شاء الله نسمعك في تلاوة أحسن منك يا سيدي.
1: بارك الله فيك.
0: ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلام.
0: مرحبا.
2: لباس.
0: الحمد لله. وانت لباس؟
2: لباس.
0: الاسم
2: بريء لقاء.
0: شنية؟
2: إدريس لقاء.
0: إدريس؟
2: إيه؟
0: ما شاء الله عليك يا إدريس، قداش عمرك ولدي؟
2: 4 سنين.
0: ما شاء الله. شنية باش تسمعنا سي إدريس؟
2: سورة المسد.
0: سورة المسد، داي ترى سمعني. أي
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب،
0: باهي
2: أغلى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وأمرته حمالة الحطب، في بيدها حبل من مسد.
0: ما شاء الله عليك إدريس. ترى قول إدريس، تسمع فيا؟
2: نعم.
0: تسمع فيا؟
2: نعم.
0: باهي أي تراه، قول قول قول اللي تسمع وأنا عاود، وأنت قول تبت يدا أبي لهب وتب.
2: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: قول لهب وتب.
2: لهب وتب.
0: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
2: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: كسب.
2: كسب.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
2: سيصلى نارا ذات لهب.
0: وامرأته حمالة الحطب.
2: وامرأته،
0: لا اسمعني، قول وامرأته. وامرأته
2: حمالة الحطب،
0: اي في جيدها حبل من مسد.
2: في جيدها حبل من مسد.
0: ترى قول حبل. حبل.
2: حبل.
0: صح، تقول حبل من مسد.
2: حبل من مسد.
0: ما شاء الله عليك يا إدريس، أحسنت، ربي يبارك فيك وربي يبارك لك في والديك. شكرا.
2: شكرا.
0: عايشك يا إدريس. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: لا تحزن إن الله معنا.
6: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. بالنسبة للأولياء، توا كان يقرأنا الوليد هذا إدريس صغرون ما شاء الله 4 سنوات، يعني ننصحوهم باش يعلموا أولادهم يعني حصة في الأسبوع، كيف يعملوا لهم حصة، يعني حكاية فارغة، حصة في الأسبوع باش يعلموهم القرآن ويعلموهم الحروف يمشي يقويهم في اللغة متاعهم. والقرآن إذا كان يتعلموه يعني إذا كان علمته أنت القرآن رك علمته كل شيء. ربي سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالأولياء يعني مثالش أو يهزوهم ويتراناو ولاهين بهم ومن بقعة لبقعة وهزوا النوادي فساعة ما هيش برشة أنك أنت باش تعلموا القرآن الكريم بشي يولي يعني يتعلم آية ربي سبحانه وتعالى ويتعلم الفهم يتعلم الأخلاق ويتعلم كل الحروف ويولي يتكلم بالقداء ويولي ها. فنصيحة الأولياء ربي بارك فيكم وناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم؟
2: مريم هبة الله.
0: مريم هبة الله. أي يا هبة الله خديش عمرك مريم؟
2: عمري 9 سنوات.
0: 9 سنوات. هاي شنو باش تسمعنا مريم؟
2: باش نسمعكم سورة الطارق.
0: الطارق تفضل. هاي بنتي هاي.

0: والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: قول إن كل نفس. إن كل نفس ناي.
0: إن كل نفس لما عليها حافظ يوم تبد فلينظر الإنسان
1: فلينظري الإنسان هاي.
0: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: لا قول مما خلق.
0: مما خلق. خلق من ماء دافق.
1: ترى مد شوية في الماء. قولك إيه؟ خلق من ماء دافق.
0: خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والطرائب.
1: لا الصلب مش الصلب. يخرج من بين الصلب والترائب.
0: يخرج من بين الصلب.
1: لا الصلب اللام ساكنة فوقها سكونة هيك. الصلب.
0: يخرج من بين الصلب. يخرج من بين الصلب.
1: مريومة مريومة.
0: نعم.
1: قل الصلب.
0: الصلب.
1: صحتك. يخرج من بين الصلب والترائب.
0: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: كمل.
0: إنه على رجعه لقادر.
1: رجعه
0: لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيد وأكيد كيد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: صحيت مريم أحسن تعيش بنتي.
0: الله مولانا
1: العظيم.
0: لازم نقرأ سورة أخرى.
1: لا واحدة بركة اسمعني مريومة. أنت شكون علمك السورة هذية وحدك ولا تمشي تقرأ؟
0: نمشي نقرأ في كلوب القرآن.
1: باه هاي ليس ملا أنت كيف تمشي تقرأ بنتي وكيف تراجعها في الدار ثبت في الحروف وثبت فك الشكل متاع الحروف بالقداء في المصحف.
0: باه
1: فهمت؟ باه صحيت باش ما تقراش بالغلط. باهي
0: باه
1: راي عايش بنتي الباهية. نسمعوك مرة أخرى قرانا تزيد تتعلم أكثر وتقرانا
0: إن شاء الله.
1: باهي عايش بنتي شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك معاك خديجة من ولاية ناد.
1: مرحبا بيك لله خديجة.
2: بيك عايش نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة يونس. عندي إشكال في سورة يهدي.
1: باهي تفضلي.
2: جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: أختي خديجة،
0: نعم،
1: أنت توا كيف قاعدة تقرأ يهدي، شنية موجود فوق الهاء؟
0: كيف؟
1: شنية موجود فوق الهاء، سكون ولا لا؟
0: سكون بالضبط،
1: صحيت،
0: مشتدة فوق الدال،
1: باهي، يعني حرف الياء مفتوح ومن بعد الهاء ساكنة ومن بعد الدال فيها تضعيف شدة.
0: شدة بالضبط.
1: صحيح. يعني احنا كيفاش باش نقراوها؟ نقولوا قل الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يه هذا ساكن ولا لا؟
0: به
1: اسمع بالكده، نقولوا أم من لا يهدي يهدي
0: أما لا يهدي
1: يهدي
0: يهدي
1: صحيت، ما نقولوش يهدي، ها هذاك الاختلاس ما نعملوش، يعني نجيبوها نقولوا الساكن يه يهدي يهدي ونعملوا التضعيف يهدي
0: يهدي
1: صحيت. كيف كلمة هي أصلها يهتدي، كيف كلمة نعم ما يعظكم به؟ هما برشا الحقيقة يقرأوها، يعني ما يقرأوهاش بالسكون في الوجه هذا، يعني ما فيها وجهين، هي باهي. احنا كيفاش هي أصلها نعم ما ما، نحن باش نقرأوها نقولوا نعم ما نعم ما نعم ما يعظكم نعم، شفتها عنا كسرة ني ومن بعد العين ساكن، نقولوا نعم نعم ونمشيوا للميم اللي هي مشدة، نقولوا نعم مش نعم يهدي نعم. كيف كيف في سورة ياسين أصلها الكلمة يختصمون، ما نقولوش يخصم يخص كيفاش يخص، لا مش يخا، يخصمون يخصمون يا مفتوحة بعد الخاء ساكنة يخصمون، ها يهدي تراها عاود هنا
0: يهدي
1: صحيت. كي اقرا هنا الكل عادة، افمن يهدي الى الحق احق وي
0: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
1: الله يبارك فيك، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية يا أختي، وهذه تترى يعني تعمل عليها تمارين سهلة، ها
0: جزاك الله خير.
1: هما والكلمات اللي فيهم كيخصمون ويهدي ونعم
0: نعم
1: هاي نعم باهي، هي اصعب واحده فيهم نعم يعظكم ويخصمون يهدي. الله يبارك فيك، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى.
2: السلام عليك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اسمي مريم من جفا.
1: يا مريم،
2: بس نقرا ايه من صوت حجراء.
1: باهي، قداش عمرك مريوم؟
2: عمري 12 سنة.
1: باهي، وقاعدة تقرأ أنت تتعلم؟
2: أي.
1: قداش تحفظ من القرآن؟
2: أنا تقرأ
1: كتب. ها؟ تقرأ. والله ما سمعتكش. باهي، نسمع كي. شنية السورة؟
2: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: يكونوا خيرا منهم ولا نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن.
1: قول يكن خيرا منهم، ما نمدوش، ما نعملوش مد بعد النون المشد، يكن خيرا منهن.
0: عسى أن يكن خيرا منهن.
1: منهن كيف نقف عليها؟
0: منهن.
1: لا لا لا، كيف نقف عليها نون المشد؟ نقول منهن.
0: منهن
1: أي.
0: ولا تلزموا أن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
1: قلق للباب القداع عاد بالألقاب.
0: بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: كيف كيف؟ ومن لم يتب،
0: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: بقر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا مريم، شكرا لك. باهية باهية، تلاوتك باهية، وبتبيع قاعدة تتعلم أنت يا تقرأ تمشي للجمعية القرآنية.
0: هما قريب باش يحلونا جمعية، أما قاعدة نتعلم في الدار ونسمع في إذاعة الزيتون.
1: باهي باهي، ما شاء الله، ربي يبارك فيك يا مريم، إن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا. باهي أحسنتي، شكرا لك. هاي ناخذ مكالمة أخرى.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أم إياد من سبيب.
1: أم إياد مرحبا بيك، شنو باش تسمعنا؟
2: طيب نقرأ ما تيسر من سورة الرحمن إن شاء الله.
1: تفضلي.

0: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
1: ترى قلق لنا الجيم بالقد. قل والنجم والشجر يسجدان.
0: والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.
1: قل ألا تا ومن بعد عنا الطاء، تا طاء، هذوما زوز حروف هما متجانسين، ها يعني يخرجوا من نفس المخرج، اما ما ماشي كيف كيف، كل واحد او عنده الصفات نتاعو. نقولوا الا تا اطا تا طا،
0: الا تطغوا في الميزان.
1: باهي، نزيدوا رقوها الاولاني، نقولوا تا اطا والاخرى مفخمه، تا طا غو في ال الا، هاي عاود
0: الا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام.
1: لا، قول والأرض وضعها للأنام.
0: والأرض وضعها للأنام.

0: والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
1: نار مش نار أورام فخمة نار
0: من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: الله يبارك فيك أميات. موقعدة تقرأ أنت يا؟
0: أي إن شاء الله.
1: باهي باهي ياسر، تزيد شوية كل ما تزيد تقرأ إن شاء الله تزيد تتعلم أحسن والحروف يكونوا أحسن والأحكام و... ها؟ ربي يبارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاي. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: بك. عايش هي من سيدي بوزي.
1: آية
2: بيا
1: بيا هيا للبيا، شنو باش تسمعنا؟
2: أي. أنا تيسر من سورة الملك.
1: هيا تفضل.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج وطاف بالبيت العتيق.
1: آمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: عاودها عاودها أختي.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: ترى قول وهو على وهو على
2: وهو على
1: صحيح. ما عادش تعمل مد بعد، مش ما تقولوش وهو على بعد الواو في وهو، نقول وهو على حركة ما فيهش مد به.
2: وهو على صحيح. كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: كيف كيف نقول الذي خلق الموت والحياة لي والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بعد النون والتاء كيف كيف ما فهمش مد. هاي عاودها.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: لا أحسن عملا
2: أحسن عملا
1: صحيت. هاي
2: وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: يا أختي بيا.
2: نعم.
1: نقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، ونقف على خطر أنت توا كملت هي طباقا في الوصل بالتنوين، فهمت؟ هاي اقفها أنت. هاي الذي
2: الذي خلق سبع سماوات سباقا
1: به
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أرجع البصر هل ترى من

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: كيف عذاب جهنم وللذين عاودة
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أختي بيا، أما أنت ركز شوية، ما حاول ريت الحركات هذو، معلش تمد بعض الحركات عليه، عذاب أحسنوا عليه.
0: والله ما شعرت فيه.
1: ها ليه يلزمك تشعر؟ ما كيفاه تقرا كيكة، ما يلزمك تحس به، ها تحس بالحروف ومن بعد تولي تدبر ها بشويه بشويه. يعني ما نقولوش خلق سبع لا خلق سبع سماء، فهمتني؟ عذاب احسن عمل، ديما الحركه اعطيها حركه نتاعها كهو باهي، ما تمدش بعدها، ما تعملش مد صغير كيكة ولا عذاب وجه غلطك كيكة باهي، يعني انت زدت حرف صحيتك. احسن وعمل باهي، ربي يبارك فيك، احسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: استاذ العربي
1: مرحبا بيك،
2: تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام سيدي ورحمه الله وبركاته.
2: استاذ احمد من قروان،
1: مرحبا بيك سيدي احمد. عايش نية.
2: عندي تحية سيدي محمد وسيدي أحمد بالله بذاعة الزيتونة.
1: أي.
2: وتحية للشيخ رياض الشريف نقرأ عنه.
1: وصلت يا سيدي. الله يبارك فيك.
2: عليك مبروك مسبق.
1: الله يبارك فيك. عايش نية، باش تسمعنا سيدي. الله.
2: سمعت من شوط من أول شوط العام ما تيسر.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
1: يا سيدي الباهي، مش قلت لك أنا ما عادش نقفوا على المتحرك؟
2: أيه.
1: ها نسيت هدي، ما تنساها هذي. ها كيف نقفوا ديما نقولوا أيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
2: أيه
1: باهي، من بعد كان عودنا نكملوا السماء، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور باهي، ما نقفوش على المتحرك. أي.
2: أي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
1: ثم قضى، عود لي، ثم قضى
2: أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
1: الله يبارك فيك سيدي. يا أخي ما هو أنت قاعد تسمع على الشيخ متاعك ولا لا؟
2: أي قاعد ما يودي بارك لك يا ربي خليك، والله ينصحك يرحم والديك. ديما أمس بارك بحذية رجعت عليه ديما.
1: باهي راجع عليه، وديما أنت كيف تتصل وباش تقران ما تيسر. ها؟ أقران من اللي رجعته على الشيخ.
2: أي هذه والله هذه أتحرف.
1: أي ما وركز عادة ما تنساش، كيف يصلح لك ويقول لك على الأخطاء متاعك ما تنساهمش، قيدهم
2: شوي. ما في الزرب، عندي شوي زرب ولا
1: ما يصيرش، قيدهم انت باش ما تنساهمش في ورقه ولا كذا، هاك الاخطاء هذوكم قيدهم باش ما تنساهمش.
2: ماشي يقطع الساك ولا المتحرك
1: باهي، ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا، احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام، مرحبا، على السلامه.
1: الله يبارك فيك. الاسم
3: ربيع العمدوني.
1: مرحبا بيك يا ربيع.
3: يعيش كربي.
1: شنو باش تسمعنا؟
3: سورة العلق.
1: العلق، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: ترى حاول باش تقلق لنا بالجداء. قول يا ربيعة ربيعة قول اقرأ اقرأ
3: اقرأ.
1: لا لا قلقلها رجها رجها خليها تخرج سيبها. قول
3: اقرأ
1: لا لا زيدها اقرأ
3: اقرأ.
1: قول اقرأ
3: اقرأ
1: باهي يلا
3: اسمح. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
1: قل علم بالقلم.
3: علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.
1: لا يطغى يطغى.
3: لا يطغى. أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.
1: كيف كيف الجيم. قول إن إلى ربك الرجعى.
3: إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
1: بالتقوى.
3: أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
1: ناصية. قول كلا لئن لم ينتهي لنا. ما فهمش مد بعد الهاء.
3: أي
1: يلا.
3: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: الله يبارك فيك. ما قاعدة تتعلم ولا لا؟
3: ايه
1: تمشي للمدرسة؟
3: والله عاملة جروب في الانترنت وللأسف عندي برشا ما أما نقرأ وحدي معناه وديما نتبع فيكم
1: ايه ما نحبوكش تقرأ وحدك.
3: اي في بالي والله في بالي
1: كان جيت تمشي راك ما شاء الله عليك تعلمتهم هذوما القلق لا بالقدا واحسن راك قريت لنا احسن من هكاي باهي تعلم تو تشوف خاطر احنا في البرامج ما نجموش نصلحوا كل شيء راهو يبداو يقراو نحبوا نسمعوهم كان نصلحوا يعني كل كلمه وكل ايه نقعدوا ما عادش نسمعوا حتى واحد يعني فهمت
3: صحيح صحيح
1: ربي يبارك فيكم احسنتم شكرا لكم على ما قدمتم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: إشهار. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك. احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: إشهار.
6: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
7: حبي لي بي صلي لي
6: أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ حسان بن سعيد برواية قالون عن نافع المدني.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى
4: الكل. أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

0: الراسي بالحج مع الدكتور محمد السوسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به بالنسبة لحجاجنا اللي ربي سخر لهم وعيت لهم مش يقوموا بالمناسك الحج بتاعهم، اللي نعرف اللي هم عندهم أعوام كثيرة قاعدين يستناو في النهار هذا، نقول لهم إن شاء الله حج مبرور، وإن شاء الله ذنب مغفور وسعي مشكور، وإن شاء الله ترجعوا في أحسن الحالات إلى عائلاتنا في بلادنا. اللي نحب نقوله بالنسبة للحجاج بتاعنا، رأوا الحج هو حالة استثنائية، حالة استثنائية على أساس وأنه الحجاج بتاعنا ما همش من مستنسين بالشيء هذا اللي بيش يلقوه في العربية السعودية. احنا الحاج مستنس يحضر روحه، يتوضى في داره، يلقى صاحبه، يمشي للمسجد ولا للجامع اللي هو في العادة ما يفوتش 500 متر و600 متر، وبعد يرجع لبيته يلقى كل شيء حاضر باش ياكل باش يشرب. هذايا ماهوش باش يلقاه في العربية السعودية. ثانيا باش يلقى روحه في مناخ طبيعي متغير جملة واحدة، خاصة وانه باش نلقاو فيه الحرارة، والحرارة راهينا احنا ماناش مستنسين بها، وراهي فيها تعكرات وفيها صعوبات، وراهي توصل حتى ضربات الشمس، على اساس وانه ضربات الشمس راهو المريض ولا الحاج ما يفيقش بها من اللول، ما يفيقوا بها كان في الحالة الاخيرة امتاحها، وهنا تنجم راهي تقتل. ثانيا الحاج متاعنا حالة استثنائية، مستنس وحده في الدار متاعه، نحضروا له كل شيء، تو باش يلقى روحه ساكن مع 4 ولا 5 من الناس أخرين اللي كل واحد منهم كان هو رئيس العائلة، باش يلقى روحه بين 5 من الناس اللي كلهم رؤساء عائلات، ولهذا يلزم باش يتعامل معهم. مع كل الأسف باش تلقى واحد يرقد ويتنفس بالقوي الآخر، يقوم في الليل برشا مرات، الآخر ربما يكون الاخر ربما يشخر في الليل. معنى هذوم هما حالات رام بالنسبة للحج، حالات طبيعية يلزم واحد يكون محضر روحه نفسانيا للحاجات هذوم. وانا قاعد نقول فيها هذوما مانيش نخوف فيكم، اما على الاقل تكونوا متحضرين انتم نفسانيا للحاجات هذوم. يلزمكم تكونوا متحضرين ايضا بدنيا، لانه الجهد اللي باش تقوموا به بدنيا ما كنتمش مستنسين به لهنا، تو باش تلقى ازدحام، ولو حتى المسافة اللي بين الفنادق والحرم صغيرة، قولوا 500 متر ولا 700 متر، لكن في الأصل انت باش تمشي تقريب 900 ولا كيلومتر بين مشي وبين جاي، نظرا للاكتظاظ اللي موجود هذاك، والاكتظاظ هذايا والوقت هذايا اللي انت باش تعديه هو وقت طويل. وديما مرة أخرى نقولوا باش نردوا بالنا على الطقس وعلى الحرارة اللي هي موجودة، وربما تنجم تعكر الحالات متاعنا. بالنسبة لللبسة متاعنا زادة كيف كيف ما ناش مستنسين بها، خلينا نقوله من الأحسن، وأنه بالنسبة للحاج ما هوش بش يلبسها أول مرة وقت اللي يوصل للعربية السعودية، ولا بش يقوم بالمناسك متاعه، ماذا به يتدرب عليهم من هنا قبل ما يمشي، لأنه كما قلنا راهو الصباط كل واحد يلبس صباط جديد ينجم يضربوا، ولهذا من الأحسن يكون يستنس به لهنا، ولا حتى اللبسة ساعات تبدأ مكبوسة شوية، ولا ساعات تبدأ مرخوفة برشا، ولهذا من الأحسن يكون جربها لهنا، ومن بعد يقوم بالتصليحات اللي لازم تقوم بها باش كي يمشي غادي كي يلقى روحه في راحة جيدة. هذا كله نقوله نصايح، لأنه بالنسبة للحج راهو صعيب برشا، لكن ماهوش مستحيل. والدليل على ذلك وأنه كل الحجاج اللي يمشيوا، ورغم الجهد البدني اللي يقوموا به وساعات التعكرات اللي تصير لهم بعد ما يروح ماذا به يعاود مرات أخرى، والنجاح متاع الموسم هذايا وأنه فيه مدخلين اللي هما كي نسميه المدخلين على عين المكان ولا ميدانيين، هما وزارة الشؤون الدينية، شركة الخدمات، ووزارة الصحة. بالنسبة لوزارة الصحة احنا عندنا تعليمات من أعلى سلطة، وهذا يلح عليها برشا سيد وزير الصحة فيما يخص الأخذ بالذمة الحجاج بتاعنا. قامت برشا دراسات قمنا بها، الدراسات بالنسبة للإعاشة اللي يلزمهم يأخذوا فيها وخاصة في الأمور معينة ذوكم كل دونك الملح لا السكر برشا لا المشاحم برشا زادة لا هذوما كلهم نلزمنا نتفاداو منهم، خاصة وانا نشوفوا أكثر من 60% من الحجاج متاعنا بعد العيادات الطبية اللي قمنا بها فيهم كثير كثير اللي عندهم السكر وعندهم غلظة الدم. هذا يلزم واحد يحتاط بالإعاشة متاعه بالرجيم اللي ياخذه ومن باش ما يعكرش الحالة متاعه. ثانيا الصبر الصبر الصبر والصبر كيف كيف ماهوش مسانس بالوقت لازم باش يوصل بيه ولا باش يخرج بيه ولا باش يدخل بيه من الحرم، ماهوش مسانس بالانتظار الطويل اللي باش يلقاه قدام المصعد المصعد اللي باش يطلع فيه وينجم يستنى نص ساعة وينجم يستنى أكثر من الوقت هذاك. هنا نقول يلزم ما يتنرفش، ماهوش مسانس أيضا بالوقت الانتظار اللي يقع في المطار ولا حين الوصول إلى المطار ولا حتى في وسط الكار بتاعه اللي باش يوصل بها للفندق. هذا كل ماذا بينا باش يحتاط ما يتنرفزش ما يطلعش السكر بتاعه وما يطلعش غلظة الدم. معناها هذوما نقولوا وأنهم هما نصايح بسيطة. الهدف بتاعنا الكل بتاع المتدخلين والهدف حتى بتاع الحاج هو بيده هو الوصول إلى عرفة. احنا بالنسبة لوزارة الصحة تعرفوا اللي احنا نقوم بفحوصات طبية، وبالنسبة لهذه السنة قمنا بفحوصات طبية من شهر ديسمبر معناها 5 أو 6 شهور قبل ابتداء الرحيل إلى السعودية، وعملنا الحجاج متاعنا في 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الحجاج متاعنا اللي ما همش مرضى ما همش ما ياخذوش الدواء. المجموعة الثانية وأن من الناس اللي عندهم مرض عاجي ولكن نهارة الفحص الطبي نلقاهم زاد عاجيين ما عندهمش مشاكل، والمجموعة الثالثة هم الناس اللي ربما عندهم أمراض أخرى اللي كما تعرفوا هزيناهم وشافوهم أطباء اختصاصيين في هذا الميدان باش كلنا نعرفوا كل واحد شلومة التعكرات اللي ربما تنجم تصير للحجاج هذوما. علاش عملنا 3 مجموعات؟ باش قلنا المجموعة 2 ومجموعة 3 ربما هما يلزمهم اعتناء أكثر وباش نكونوا قراب ليهم أكثر، وخاصة بالنسبة للمجموعة 3. هذا ما مش معناه المجموعة الأولى ما نتلهوش بها، لا نتلهو بها في صورة ما إذا لا قدر الله صارت مشاكل، وإن شاء الله ما تصيرش المشاكل هذوما. العمل بتاعنا اللي اخترناه كنا قبل سنوات كانت عنا عيادة طبية في الوتيل، لكن لاحظنا وأنه العيادة الطبية فيها برشا حجاج اللي يجي وقت اللي يبدأ هابط ماشي باش يصلي يعدي وباش يرجع يعاود يعدي مرة أخرى، ولاحظنا وأنه المريض الصحيح هو شادة فرشه وفي العادة ما يهبطش وما يجيش. احنا قلنا لا ماذا بينا بك الحاجة ذاك المريض هو اللي نتلهو به أكثر من الأخرين، وقلنا ماذا بينا المريض اللي يبدأ في البيت بتاعه ناخذوه في أقرب وقت تعكرات إذا كان بدأت هما ناخذوه في وقت هذا. علاش قلنا وأنه عنا الطب بتاعنا هو الطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه الطبيب هو يمشي الحاج مش الحاج اللي هو باش يجي باش يعدي. هنا الاختيار بتاعنا قلنا وأنه يلزم تكون العيادة بتاعنا من 10 متاع الصباح من العيادة ولا زيارة البيوت متاع الحجاج متاعهم بشتاقة من 10 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية. علاش من 10 متاع الصباح؟ قلنا وأنه الحاج في الصباح باش يقوم باش يمشي يصلي الفجر متاعه ويصلي الصبح متاعه، ومن بعد يشرب حويجة يشرب قهوة متاعه ويروح ويرتاح يرقد يقوم العشرة متاع الصباح. العشرة متاع الصباح حتى الأربعة متاع العشية من المطلوب وأنه ما يغادرش الفندق لأنه الحرارة برشا معناها البرة طويلة برشا، ولهذا حتى إذا كان باش يصلي الظهر ولا العصر النصيحة اللي نعطيها له وأنه ما يتحولش للحرم، خاصة إذا كان تم الحرارة كبيرة برشا، أما ينجم يصلي قريب للفندق متاعه اللي هو داخل في الحرم باش ما يعرضش روحه لا للإزدحام لا للحرارة لا للحروقات. وهنا لاحظنا ثم برشا ناس ساعات يبدأ ماشي وشلاكة متاعه تطيح ويعفس على القاعة رايسيق وتتحرق، ولا ساعات يصلي ويحط يديه في وقت السجود في القاع ما يحطهمش فوق الزربيه نتاعو، تصير حروقات وراه الحروقات يلزمها برشا وقت وتنجم تقلقوا في القيام بالمناسك نتاعو بعد ذلك. في كل اوتيل زاد عندنا فريق طبي اللي هو يشد قولوا الحالات الاستعجاليه من 6 نتاع العشيه حتى 10 نتاع الصباح. هنا شو نقولوا للحجاج متاعنا الميمين، نقولوا رانا نعرف الحجاج اللي تعبين وفما قوقاف فحص طبي واللي انتم تعرفوه وعشتوه الايامات الاخرانيه واللي ما زلنا قاعدين نقوموا به للوقت الحاضر، كل الفرق الطبيه اللي باش تشارك في الحج عاودوا فحص طبي للحجاج اللي باش يطلعوا معاهم في الطياره، وهذا يجعلهم نعرفوا وانه شنو الحجاج اللي ربما باش تتعكر امورهم، هذوكم عنا الليست نتاعهم عنا نعرفوهم شنو الامراض نتاعهم وهذوكم اللي باش نقعدوا نتبعوا فيهم بصفة منتظمة. الباقي باش نتعداو، وقلنا البرنامج العمل متاعنا لانه احنا العدد متاع الفرق الطبية متاعنا هو 31 شوية مش برشا، معنا كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض باش يتلهونا تقريبا 400 حاجة. ولهذا قولوا إذا كان الطبيب دخل للبيت اللي فيها 5 من الناس وباش يفحص ولا باش يقوم بعلاج متاع الحاج اللي تعب، ماذا بين الآخرين اللي لبس عليهم مش لازم يشد ويشدوه ويطولوله الوقت هذاك، لأنه الحاج راه مازال عنده في الكل في الكل في النهار 80 بيت، ماذا بيه ما يمشي كان للبيوت اللي يستحقوا العلاج متاعهم. ثانيا عندنا الإمكانية باش نعالجوهم غادي، عندنا زاد الإمكانية لا قدر الله في مشاكل ويلزمهم عناية خاصة، زاد عندنا الإمكانية خذينا عندنا بيوت في كل فندق اللي باش نشدوا فيه عناية خاصة. إن شاء الله ما نوصلوش باش نوصلوا الحجاج متاعنا للمستشفيات. لهنا عندنا فرق طبية فيها 12 اختصاصي في الأمراض اللي هي تنجم نلقاوها في العمر هذايا، أمراض القلب، أمراض التنفس، الأمراض الجلدية، الجراحة، الإنعاش، الحالات الاستعجالية و معناها هذوم الكل، والفريق الطبي اللي حطته وزارة الصحة هذوم الكل أساتذة اللي هم اختصاصيين وقام تدريب متاعهم باش ينجموا يقوموا بالحالات هذوما في الـ في الـ في الـ في اوقات المناسك. حاجه اخرى حبيت نقولها، راهو في الحالات الاستثنائيه اللي كما هذه اللي فيها هي الطب الميداني واللي هي احنا مربوطين بالنوعية الأدوية اللي نهزوها، مربوطين بالمعدات اللي نهزوها، مربوطين بالمكان اللي احنا باش نخدموا فيه، احنا مهمتنا باش نوصلوا الحاج في أحسن الحالات إلى عرفة باش ينجم يقوم بالمناسك متاعه وهو في صحة جيدة وهو في نفسانيا زاد مرتاح. هذا هو الهدف متاعنا، ولهذا حتى نوعية العلاج اللي قاعدين اللي باش نقوموا بها ان شاء الله في الـ في الـ في, الـ في الوقت متاع الحج هما متغيرة للعلاج اللي نقوموا به في تونس ولا في بلادنا. وهذا قلت لكم شو الهدف متاعنا، لان نحبوا ان نوصلوها احنا خير من اللي باش نخليه مريض في المستشفى وما يقومش بالمناسك نتاعهم. بالنسبه للميناء وعرفه اللي فيها زاد حاله استثنائيه، باش نلقاو رواحنا تحت الخيم، باش نلقاو رواحنا في حراره كبيره برشا، باش نلقاو رواحنا تقريب 3 ملايين ولا ربما أكثر من الحجاج من العالم كامل اللي ننصحوا به الحجاج بتاعنا باش يقعدوا تحت الخيم بتاعهم، وحتى إذا كان خرجوا ما يبعدوش، فراو زايد إذا كان باش يطلع إلى جبل نور ولا واحد راو رجوع بتاعه ينجم يكلفوا إرهاق وتعب كبير برشا، ونجم زاد ضربات الشمس تصيل وربما نجم يتيح نجم يعثر نجم يتحرق. ولهذا احنا ماذا بينا الشيء هدايا ما يصيرش، لأنه الحاج تعب وصل العرفة وما شربش الماء لأنه مرض، ماذا بينا ما يصيرش هذايا. في ميناء زادة تحت خيم، في ميناء فما زادة اكتظاظ، في ميناء زادة فما وقت اللي فيه رمي الجمرات، وهنا يلزمنا ناخذ التعليمات من عند الناس الملصقين الموجودين والمدخلين الموجودين غديك باش ننسقوا لهم الأوقات متاعهم متاع رمي الجمرات. في ميناء وفي عرفة نفس الشيء، احنا عنا باش يكون عنا خيم تاع كل الحالات الاستعجالية، وإن شاء الله ما نستعملوهمش، أما في كثير من الحالات مع كل الأسف فما بعض الحجاج اللي ما يسمعوش الكلام ونجم يخرجوا في 10 متاع الصباح ويخرجوا في 11 وفي نص النهار باش يعملوا رمي الجمرات، وهذوك مرام ساعات يرجعون في حالات صحية مؤسفة. نقول ضربات الشمس اللي صارت لنا عام ناول في ميناء 120 واحد برشا راهو يحضرنا برشا وقت. ثانيا الحالة بتاع الحجاج بتاعنا تولي متعبة، وحتى من بعد باش الرجوع بتاعهم إلى مكة يكون صعيب ياسر. هذا علاش قلنا بالنسبة للحجاج إذا كان سمع الكلام، إذا كان أخذها بالتوصيات متاعه، والتوصيات كلهم سهلين كلهم سهلين. شمعنا احنا هزينا حتى ناس اللي عمرهم 100 سنة واللي عمرهم 90 سنة وقاموا بالمناسك بتاعه في أحسن الحالات، والنصيحة اللي يقولوها شو نقولوا؟ قولوا الحاج قبل ما يقوم بأي منسك متاعه يعرف شنو المنسك اللي باش يقوم به، يعرف شنو هي الصعوبات اللي باش يقوم به، يعرف الوقت اللي يلزمه باش يقوم بهذوكم، ويعرف الوقت اللي باش يرجع فيه، ويعرف الوقت اللي باش يستنى المصعد باش يرجع به لبيته. دونك يقرا حساباته في هذا الكل، يكون خداش قليل من الراحه باش ينهبط للمنسك نتاعه في احسن الحالات البدنيه، ويعرف وقتاش باش ياخذ الدواء نتاعه، ويعرف وقتاش باش يشرب الماء نتاعه، ويعرف وقتاش باش يرتاح وياخذ الفطور نتاعه. الدواء نتاعه نحتفظوا عليه ونستحفظوا عليه كما نستحفظوا على حوايجنا كله، كما نستحفظوا على فلوسنا. يلزم يكونوا معروفين في اماكن معروفه اللي هو الحاج بيدو يعرفهم وين موجودين باش يلقاهم في اي وقت. وكما قلنا قبل الخروج نتاعه من هنا من تونس يكون عنده ساك صغير، والساك هذاك يبقى معاه حتى اذا كان طلع العرفه وطلع الميناء باش يكون فيه على الاقل الدواء نتاع 5 ايام باش ينجم ياخذه في الوقت اللي يلزم ياخذ فيه، ولو فما تأخير بالنسبة للكار اللي وصلت مخر ولا بالنسبة للطيارة اللي وصلت مخر ما واش بشوق يستنى حتى اللي انتخلت الفليجة بتاعه اللي فيها الدواء. هذا مهمة النصايح بصفة عامة، وراهو المدخلين الكلهم موجودين على ذمتكم، ونعاود نقولها باش يعاونوكم باش ننصحوكم، لكن المناسك متاعكم راكم باش تقوموا بيهم انتم، راهو الجهد باش تقوموا به انت، راهو الدعاء باش تقوم به انت، راهو صلواتك باش تقوم بهم انت. ولهذا من المفروض انك تكون متحضر لحدث الحاجات هذوما الكل قبل ما تقوم بهم، واحنا موجودين على ذمتكم، وكما عملنا عام ناول ان شاء الله، وكما عملنا العام اللي قبله، وان وصلنا الحجاج بتاعنا الكل الى احسن الحالات في احسن الحالات، وطلعناهم 100% الى عرفه، وهذا هو المطلوب. اخر نصيحة باش نقولها بالنسبة للحجاج اللي عندهم امراض واللي رانا في العيادات نبهنا عليهم وقلنا لهم ووصيناهم، ووصينا الطب متاعنا اللي باش يمشيوا معاهم زادا كيف كيف باش يكونوا يعرفوهم وباش يكون معاهم متواصلين بصفة دائمة الوقت اللي يمشيوا معاهم. ولهذا احنا الفرق الطبية باش تخرج معهم من هنا في الطائرات، مع كل الأسف ما عناش العدد الكامل اللي صرحتهونا السلطات السعودية ونحترموها في القرارات متاعها، باش كلنا طالبين باش يكون عندنا في كل طائرة طبيب وممرض وهذوكم يواصلوا مع الحجاج اللي في الطائرة ذاك ابتداء من الخروج متاعهم من هنا حتى للرجوع متاعهم. أما لكن عندنا برنامج الوقت الحاضر على كل حال اللي حتى الطائرات اللي ما فيهمش وين وصلوا للفنادق متاعهم باش يلقاو الفريق الطبية واحنا باش نتعاونوا مع بعضنا. واللي باش نطلبوا منكم وأنكم تسمعوا كلامنا وتسمعوا النصائح اللي يقولهم لكم وبقدرة السميع العليم كل شيء يتعدى على أحسن ما يرام. وإن شاء الله حشكم مبرور وذنبكم مغفور وسعي مشكور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم برنامج وأذن في الناس.

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا

وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

سقناه لبلد ميت فأنزلنا

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: فهل مكان هذا انقلوا له ربي يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابره.
3: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: من كلام المصطفى بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمحور حديثنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة حول الظلم، انطلاقا من الحديث 24 من 40 النووية، وهو حديث قدسي قال فيه ربنا جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا في اللقاء الماضي كيف نعمل على كسر دائرة الظلم، فالظلم لن يتغير في واقعنا بمجرد شكاية، بل يتغير بالمواقف. الموقف الذي ننطلق منه أن يبدأ الإنسان بنفسه أولا، أنت وأنا كل واحد فينا لا يظلم ولو في أصغر الأمور. إذا حبينا في يوم من الأيام نكسر هذه الدائرة متاع الظلم وينقطع الظلم في بيئتنا، في بلادنا، في مجتمعنا، في أمتنا، في هذا الوجود وفي هذا العالم، أن يبدأ الإنسان بنفسه لا يظلم ولو في أصغر الأمور. إذا ننطلق من أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الراجع حقوق الناس اللي هي عنا من مال، من كلمة، من موقف، لابد من مراجعة. والرجع حقوق الناس، الرجعها الراجع أنفسنا، وإذا عندهم حق عنا الرجعوه. إذا فما مال الرجع للناس هذا ظلم، والكلمة أيضا كيفاش الرجعها؟ نعتذروا، انقروا لهم اللي احنا غلطنا في حقكم بالغيبة أو في الخوض في أعراض الناس أو بالكذب أو بشهادة الزور أو أي شيء، كلمة قالها الإنسان في حق إنسان وظلمه من خلالها يقولها ويعتذر. اليوم عنا متى ساعة وعنا ساعة في حياتنا أنه الإنسان يطلب المعذرة ويعتذر ويطلب السماح ويسامح الطرف الآخر وطاح الكف على ظله. اليوم عنا هذا المتسع من الوقت، ولكن غدا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. مع شما رجوع، خط الرجعة اليوم عنا في الحقيقة، ولكن غدوة إذا مات الإنسان ليس له من عودة من أجل الإصلاح. أيضا إذا كان الإنسان كان عنده موقف وظلم فيه شخص، موقف في العمل، موقف في الطريق العام، موقف في الأسرة، موقف مع الوالدين، موقف مع الجيران، وظلم بهك الموقف يعني شخص ما أو جهة معينة، لابد أنه يرجع هذا الحق إلى أصحابه، يكون الإنسان عادلا في بيته. إذا حبينا نكسر هذه الدائرة متاع الظلم، أن يكون الإنسان في داره أن يكون عادلا في بيته. فالبيت أول مدرسة للعدل، باش نعلمه فيها صغارنا العدل، أولادنا، ابناتنا. إذا الأب يكون عادل، الأم تكون عادلة، أيضا نعلمه أولادنا كيفاش يكونوا عادلين فيما بينهم. أيضا نرفض في حياتنا أن نبرر الظلم، لا نجمل القبيح. ظلم ظلم، ولدي ما يجيش هكا مع أختك أو مع أخوك، ما يجيش هكا مع أبوك أو مع أمك، خويا ما يجيش هكا مع أبوك، ما يجيش هكا مع أخوك، جاري نفس الشيء. لا تبرر الظلم، جار مع جار وإلا جار مع أولاده وإلا، لا تبرر الظلم ولا نجمل القبيح. ننصر المظلوم بما نستطيع بالكلمة، أي طبعا أنا شايف قدامي إنسان اعتداء على آخر وإلا أضرب له كرهبته ظلما وعدوانا، أي هذا يما ننصر أنا بما أستطيع حتى بالكلمة، بشهادة حق، بموقف. يعني مش في هذيك برك، يعني حتى الإنسان هو في السوق وإلا عند محل ما باش يشري حاجة، وربما البائع أو التاجر ما انتبهش إلى القيمة اللي يخذها في يده. أي ننصر المظلوم، ما نجيش نقول أنا ما يهمنيش فيه ودب الرأس وهو يثبت على روحه، لا، حتى بالكلمة بالموقف بالدعاء يا سيدي. ساعات الإنسان يكون بعيد عليه أو أنا منيش قادر أصلا أني باش نوقف أو باش ننصره بالكلمة أو بالموقف، بالدعاء ندعي له. إذن نحن إذا أردنا أيها الإخوة والأحبة أن نكسر دائرة الظلم ونريد أن نكون شركاء في هذا العمل، أن نعيش في أسرتنا المجتمع الصغير أو في بلادنا المجتمع الكبير أو في أمتنا بصورة عامة الأمة الإنسانية، إذا أردنا أن نكسر دائرة الظلم يبدأ الإنسان بنفسه، ما يقولش هاو الآخرين، يبدأ الإنسان بنفسه ويرجع حقوق الناس ويكون عادلا في بيته باش يخرج الناس العادلين اللي هم وليداته، يخرجهم على هذا الخلق وهذه القيمة. نرفض التبرير الظلم مهما كان نوعه هذا الظلم، أن ننصر المظلوم بما نستطيع، مش نكبروا الظلم ومش نكبروا العدوان ومش نزيدوا الظلم ظلم، ولكن أن ننصر المظلوم بالكلمة أو بالموقف أو بالدعاء، المهم أنه يرتفع الظلم على المظلوم. أيها الإخوة، خلينا احنا نرجع بالذاكرة شوية، كم من إنسان ينام مرتاحا يحط راسه على المخدة ويرقد وفي ذمته دمعة مظلوم، إنسان يخدم عنده وإلا جاره وإلا إنسان عنده حق معاه ولكن ظلمه. وكم من مظلوم يا أيها الإخوة يرفع يديه في جوف الليل ويقول يا ربي خذ لي حقي من فلان، وهك الفلان راقد ويشخر وموشهوني والناس قاعدة اللطف تدي عليه بالشر. ردوا بالنا يا خياني من دعوة المظلوم، فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن في الحديث القدسي هذا يعلمنا ربي عز وجل أن نقتدي بخلقه، أنه لا يظلم، إذا هو الرب القادر المقتدر سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهو القاهر فوق عباده، ومن ذا الذي يستطيع أن يعارض إرادة المولى أو قدرة المولى سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل مطلق في صفاته، قدرته مطلقة وإرادته نافذة ومطلقة ولا تعارضها إرادة ولا قدرة. إذن هو جل جلاله حرم الظلم على نفسه، تنزه سبحانه وتعالى وتطهر من هذا الخلق الذميم، فهو عز وجل عادل وعدل جل جلاله. علمنا ربي سبحانه وتعالى أنه عدل وأنه لا يظلم، فمن باب أولى أنت أيها العبد المملوك، من باب أولى أنت أيها الإنسان الفقير إلى ربك، من باب أولى أنت أيها الإنسان الضعيف ألا تظلم الآخرين. كيما ما تحبش يكون يظلمك أنت لا تظلم الآخرين. تقول أنا عندي قدرة، إيه، فمش يكون عنده قدرة أكثر منك. تقول أنا عندي نفوذ، فمش يكون عنده نفوذ أكثر منك. تقول أنا عندي قوة، فمش يكون عنده قوة أكثر منك. وما يعرفش الإنسان منين باش تجيه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني ربي سبحانه وتعالى لما ينصر المظلوم، ربي عنده عز وجل جنود السماوات والأرض، يعني عنا المرض جند من جنود الله عز وجل، عنا إنسان ينجم يجي في ثنيته جند من جنود ربي سبحانه وتعالى، قلة البركة، عقوق الأبناء، يعني عنا جنود لا تحصى عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان، ولذلك ربي سبحانه وتعالى علمنا أن نقتدي به جل جلاله في عدم الظلم. فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نوقف عند فلا تظالموا، هذا النهي الإلهي أيها الإخوة هو القاعدة الذهبية، أنه لو طبقناها نحن البشر لاستغنى الناس عن المحاكم والقوانين، لأن الرقابة هنا ليست رقابة بشرية، تغيب علي النجم نعمل، ما ترانيش النجم نعمل، ما تسمعش بي النجم نعمل، ما توصلنيش النجم نعمل، لا، هذه ليست رقابة بشرية، بل هي استجابة لرب سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. عاد أنا باش نجي باش نظلم حد، نقول ربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ونجي أنا باش نظلم عبد من عباده؟ أيو كي ربي عز وجل ينصر هك الإنسان عليا، كيفاش باش نقاوم أنا؟ هو فما عبد مملوك وقاصر في كل شيء ومحدود في كل شيء يستطيع أن يتحدى قدرة ربه سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني لا يفعله حتى المجنون. ولذلك ربي سبحانه وتعالى علمنا هنا فقال لنا فلا تظالموا، هذا الانتقال من فعل الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، التنزيه عن الظلم، إلى أمر الله عز وجل للعباد، النهي عن الظلم. وهذا جسر ينقل المستمع من التنظير العقدي إلى التطبيق العملي. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، التنزيه عن الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا النهي عن الظلم. إذن هذا جسر ينقل المستمع من التنظير العقدي، أنه أي نعرف هذا إلى ربي عز وجل حرم الظلم على نفسه، أي وربي سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد، هذا بكله تنظير، حدهوني، هو تنظير عقدي، نعتقد هذا ونؤمن بهذا أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسي وجعله بين الناس محرما، أنا فهمنا. ولكن ربي عز وجل خذانا الآن إلى التطبيق العملي، هذا بكل جسر، التنزيه عن الظلم لله عز وجل، النهي عن الظلم بين العباد، هذا جسر باش يهزنا الوين، باش يهزنا إلى التطبيق العملي. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن التطبيق العملي الذي جاء بعد التنظير العقدي. هوني أيها الإخوة والأحبة، قال لنا ربي في الحديث القدسي فلا تظالموا. علاش جات الفاء هنا فلا تظالموا؟ أكل فاء هذه في اللغة، يعني إحنا كفاح يعني فقط. قال لك في اللغة هي فاء التفريع، أي بما أني يعني في الحديث القدسي بما أني حرمت الظلم على نفسي فليكن النتاج الطبيعي واللازم هو ألا تظالموا. وصيغة تظالموا، لماذا لم يقل لا يظلم بعضكم بعضا؟ لكن قالنا لا تظالموا. صيغة تظالم أيها الإخوة تدل على التفاعل، أي لا يظلم أحدكم أحدا، ولا يسكت المظلوم أيضا عن الظلم فيكون معينا عليه. فالظلم منظومة يجب أن تتوقف من الطرفين، الظالم يوقف ظلمه على الناس أي والمظلوم، والمظلوم زاد ما يسكتش، ما يتطأش الرأس متاعه ويخلي الآخر يتمادى في الظلم. اليوم ظلمه هو وغدوة يظلم الآخر وغدوة يظلم الآخر، وهكذا يتفشى الظلم. ونحن نتفق أن نكسر دائرة الظلم في بيوتاتنا، في منازلنا، مع أبنائنا، مع أبناء عمومتنا، أخوالنا، مع الناس الكل. لابد أن نوقف هذا الظلم، وبالتالي لا الظالم يتمادى في ظلمه ولا المظلوم زدا يسكت. ساعات المظلوم يظلم والظالم لا يدري، وهذا يقع كثيرا في دنيا الناس. تجي الإنسان تقول له راك ظلمت فلان، تقول كيفاش أنا؟ والله ما عملت له حد شيء. لا يا سيد، راك عملت هكا وعملت هكا. والله ما جاش البالي، والله غالب ما انتبهتش. إذن المظلوم لما يسكت هذاك يتمادى في الظلم وهو لا يدري أنه ظالم. يعني ساعات يصدر من الجار يعني ضجيج، يعني خصوصا هذه في البنايات يعني العمودية، يعني في البرتمانات، فيؤذي الجار سواء اللي فوق منه ولا اللي تحت منه ولا اللي بجنبه بالصراخ وإلا باللعب الأطفال في أوقات غير مناسبة، وهو عامل جو في داره مع صغيراته ما يلعب.

0: والحمد لله ربي يعطيهم الخير. إيه وشنو هو المشكل؟ لكن جاره متأذي وجاره مريض وجاره يخدم وجاره عنده امتحانات وجاره عنده ضياف وجاره عنده اجتماع في الدار عائلي مهم. إذن المظلوم ها هنا المظلوم لابد أن يتكلم بهدوء تربية بحسن الكلمة باختيار الكلمات باختيار الوقت المناسب اللي بيش يكلم فيه جاره. أما إذا يسكت هذا الإنسان المظلوم هو في داره مسكين لا ينجم يقرأ ولا ينجم يرقد ولا ينجم يرتاح ولا ينجم يسمع حتى العائلة متاعه والآخر بالبسكليت فوق الواحد ويجري من هوني الغادي وهو ما شاء الله الحمد لله ربي يعطيهم الصحة وربي يعطيهم العافية ولكن راي مش مضي ساعة متاع الصباح ومش مضي ساعتين متاع الصباح ومش نصف الليل ناس تخدم وناس عندهم امتحانات. إذن لا الظالم يتمادى والمظلوم أيضا ينبغي أن يعبر ينبغي أن يعترض ينبغي أن يقول كفى ينبغي أن يقول يا فلان راك ظلمتني. ساعات العارف يظلم الموظف وهو لا يدري. إذن سواء علم الظالم أنه ظلم أو لم يعلم المظلوم لا يسكت. لذلك جاء النهي بصيغة التفاعل صيغة تظالم حتى لا يظلم هذا ذاك ولا الآخر يسكت عن هذا الظلم فيكون معينا على هذا الظلم. فالظلم نفهمه أنه منظومة يجب أن تتوقف من الطرفين من الظالم والمظلوم أيضا. في هذا النهي أيضا فلا تظالموا مش من صعبش أنا الكلام لازمنا كلنا نفهموه ولكن مثالش لما تجي عبارة هكا صعيبة وإلا كلام صعيب مناش نطولوا فيه ونكزوه معناتها ما يهمناش برشا. في هذه الصيغة العموم والإطلاق فلا تظالموا كلمة مطلقة تشمل الظلم بين الدول الظلم في البيوت بين الزوجين الظلم حتى مع الحيوان والبيئة الظلم الرقمي الظلم ظلم الأجير ظلم النفس بالذنوب. ربي قال فلا تظالموا مطلقة ما حددهاش بين جهة وجهة وبين فريق وفريق وبين شخص وشخص وبين زوج وزوجته. والظلم مع الحيوان أنا نراه احنا ساعات ظلم كبير في الحيوان يعني حتى في ديارنا حتى في ديارنا رانا نظلم في الحيوانات الأليفة اللي احنا نبدأ في أحضاننا ونبوسوا فيهم ولكن احنا ظالمينهم نوخروا لهم في التلقيح متاعهم الماء متاعهم ما يتبدلش الماكلة متاعهم نظيفة واللي تواتيهم نظافتهم هما نظافة المكان متاعهم. إذن هناك ظلم مع الحيوان أيضا هناك ظلم مع البيئة. لما نجي أنا إلى البيئة ونهلك الشجر ونحرق الشجر وإلا نجي المكان هكا ونحط فيه القمامة ونشعل فيها النار وكيجي العيد الكبير نجيو الجلود ونشعلوا فيهم النار هذاك بكل ما يضر بالبيئة ولا نرمي وين ما جاء الأوساخ متاعنا وهذاك يضر أيضا بالبيئة. وسبحان الله الإنسان أينما ذهب لو يمشي للقمر باش تلقاه وكل بيبز ملوحة وكل الشوالق الملوحة وكل الأشياء الملوحة وين ما يمشي الإنسان سبحان الله العظيم يمشي الإنسان إلى أماكن مدهشة من حيث الجمال الإلهي والجمال الرباني اللي خلق عليه المكان مكان ولا أروع يجمع بين الجبل وبين البحر وبين الصفاء وبين ومن بعد تجي تشوف وين قعد هذا الإنسان يترك هكا القوارير البلورية المكسرة نلقاو الكزاز نلقاو الدبابز البلاستيك نلقاو بقايا الماكلة علاش؟ ما عندناش شكاير نحطو فيها ما عندناش حاجات نحطوهم في الكهرباء ومن بعد نحطوهم في أقرب مكان متاع قمامة وهو جايين الصيف وهي الناس تمشي للبحورات وتمشي للبلايس وين ترتاح وين تقعد ولا احنا اليوم علاش نمشيو للبعيد للبعيد. حتى في مكة المكرمة الحاج لما يخرج من بلاستو خصوصا وين في عرفة يخرج من غديك شنو اللي يخلي في جرته شنو اللي يخلي وراه علاش ما يكونش عند الإنسان كيس شكارة يحط فيها الحاجات اللي بيش يلوحها الكل كان من الدبوزة هكا يغفصها ويسكرها ويخليها تاخذ حجم صغير بقايا الماكلة متاعو يحطها غادي ومن بعد عندك الأماكن وما أكثرها باش يحط فيها هو الأشياء هذه ويلوحها غادي. أما لا نخرج احنا من مكان العبودية وما أعظم هك المكان الله لا يحرمنا من الوقوف عليه يعني يوم عرفة وربي ربط الحج الكل الحج عرفة ويوم عظيم يغفر ربي عز وجل للناس اللي وقفوا غاديك للدعاء واحنا نشاركهم في أمكنتنا بالصيام والدعاء. إذن الإنسان يخرج من غادي يخلي البقايا ومنحكي لكمش على ميناء ومنحكي لكمش على. إذن يبدأ الإنسان بنفسه حتى لا يظلم الحيوان ولا يظلم البيئة ولا يظلم أخاه الإنسان. أيضا هناك الظلم الرقمي اليوم عاد هك الصفحات وكل أراجيف وكل إشاعات وكل سب وكل الشتم، وتجي الناس تبدأ متخبية وراء أسماء مستعارة وأعطات لنفسها باش تخوض في أعراض الناس أو تنشر الأكاذيب والإشاعات والأراجيف. هذا ظلم، هذا ظلم، ويخوف الناس ويرعب الناس ويدخل عدم الطمأنينة في قلوب الناس وينتزع منها السكينة. ومنحكيوش على ظلم الأجير اللي يخدم عندك، والمرأة اللي تنظف لك الدار، واللي يخدم عندك موظف وإلا في صناعة وإلا في تجارة. أيضا الإنسان يظلم نفسه بنفسه، يظلم نفسه بالذنوب، يحرم نفسه من الأعمال الصالحة، وربي يعطيه بارشة فرص من أجل أنه يقوم بالعمل الصالح ولكنه يعرض عن ذلك إعراضا. إذن إذا كان ربي عز وجل قد أقام كونه على ميزان العدل، فما هو واجبنا نحن؟ إذن جملة فلا تظالموا، هذه الجملة اللي باش نبدأ بها بإذن الله سبحانه وتعالى رحلتنا في الأسبوع القادم، ليست مجرد نهج أخلاقي بل هي صمام أمان للمجتمعات، كل المجتمعات. لأنه الظلم ما هوش مقصور على أخذ الأموال، احنا كنقول ظلم خذ فلوس، لا، سندرك أيها الإخوة أن هناك ظلما خفيا نمارسه في مشاعرنا وبيوتنا. هذا ما سنغوص بإذن الله سبحانه وتعالى فيه في لقائنا القادم، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

سيدي يا رسول الله، أهدي إليك نشيدا رحت أخفيه بين الدموع، حلاوات الهوى فيه. أهدي إليك فؤادا راح يسكنه عطر الحبيب، فما أزكى مغانيه بين الصحاح، تجوب الروح سائلة عنه الحروف، وكم جلت معانيه.

لو كنت أدري حديث الركب إذ رحلوا نحو الحجاز هوى، لو كنت أدريه شد الرحال وفي أرواحهم طرب يحد الجمال فيطوي الدرب.

حبيبي يا رسول الله شد الرحال، وفي أرواحهم طرب يحد الجمال، فيطوي الدرب حاديه ساروا إليك، وكان الشوق يحملهم، لكن شوقي أنا حارت أمانيه. ساروا إليك وراح القلب يسألهم، لو يعلم القلب أن الدرب يبغيه، أو يعلم الركب أن الروح تسبقهم نحو الحبيب، فهل حقا تلاقيه؟

روحي، روحي أنا تطير وتهوي عند مسجده. من أخبر الروح أن المصطفى

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

النخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا.

للبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
1: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة عن ثوبان رضي

الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول.

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
1: إذاعة الزيتون للفنان.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا، لأحبابنا الذين يتابعون عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقدمه اليوم صحبة الدكتور الشيخ عمر بن عمر، وإن شاء الله نخذوه من جربة عبر الهاتف ليجيب عن مكالماتكم الهاتفية وأسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق للتواصل معنا. 71 130 00 00 71 130 00 00. خلينا نأخذ المكالمات الهاتفية، نبدأ بالمكالمة الأولى. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا سيدي الكريم. وعليكم السلام.
8: البشير ربي يبارك في عمرك.
7: يبارك في عمرك أنت كذلك حبيبي. مرحبا.
8: عندي زوج سؤالات إن شاء الله.
7: تفضل أخوي الغالي.
8: صلي في صلاة القضاء مع كل صلاة صلاة.
7: نعم.
8: في صلاة العشاء.
7: نعم.
8: القضاء ينظران صلي الشفع والوتر قبل القضاء ولا بعد؟ هذا السؤال له.
7: نعم.
8: بايه في السؤال الثاني.
7: نعم.
8: أثناء من قراءة القرآن مع الإمام في الصلاة السرية فيها أجر ولا لا؟
7: أنت تصلي مع الإمامة؟
8: أي مع الإمام في الصلاة السرية بتبيع الجهرية من الجامعة تقرأ معه.
7: نعم.
8: فنشوف الأجر. وعندي أثناء الصلاة مع الإمام وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
7: نعم.
8: هل نصلي عليه أم لا؟
7: وأنت في الصلاة؟
8: أي في الصلاة بالبيعة.
7: نعم.
8: الإمام يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل.
7: نعم.
8: ذكر الحبيب نصلي عليه أثناء الصلاة
7: سيدي.
8: مع الإمام ولا؟
7: واضح سيدي. عندك حاجة أخرى؟
8: شكرا،
7: بارك الله فيك حبيبي. يقرب معنا تو الشيخ يجاوب.
8: الله يرحم والديك.
7: وانت كذلك يبارك في عمرك اخوي الغالي. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بك سيدتي.
9: عايشك يا ولدي بشير. أنا أمك ضي جبتك المصاحف المرة الأخرى.
7: أهلا وسهلا أمي الغالية. شن أحوالك؟
9: ربي فضلك عايش ولدي.
7: ربي ثبت أجرك يا رب. ربي يبارك لكم أمي الغالية.
9: دهين دهين المهم نحب لنا دهين مساوي لبلاصتهم
7: مريقلين بإذن الله تهنى عليهم. وصلت حاجة توصل لبلاصتها لك مصحف ناطق محلاه مزيان بإذن الله. كل ويقرأ في شخص يدعي يدعوه خير إن شاء الله.
9: يرحم ولدي.
7: ربي يبارك لك. لا لا
9: عندي
7: أعطيني اسمكم. ذكرني باسمكم.
9: باية. باية من بالعروس.
7: بيا من بنعروس. مرحبا أمي بيا.
9: عايش ولدي ربي فضل. شو ولدي أنا عندي برتمان.
7: نعم.
9: نحب نبيعه.
7: نعم.
9: أنا بس نبيع ناخذ منه شوية خاطر قريبتي هي اللي بس نبيعولها. نعم. أنا تعطيني اللي عندها فلوس ونقعد أنا ساكنة في البرتمان وهي بكل مرة تعطيني حويجة مثالش ولا لا. خاطر قالوا لي مش حلال. فهمت.
7: وأنت متفقة أنت وياها؟
9: هي أنا مش نتفقوا بس نتفقوا مع بعضنا وتعطيني هي اللي كتب ونقعد أنا في البرتمان ما نخرج منه حتى تخلصني. فهمت.
7: نعم.
9: وشي حتى تخلصني هو شوية حتى تخلصني وأنا زيادة قاعدة فيه البرتمان خاطر هي بنت خويا ما يصبر.
7: ما يسأل مادام متفقين تو مش مشكل بين الله أبشر بخير مادام كنت اتفق أنت وياها. قلت ربي لا باس تو الشيخ يجاوب.
9: عايش ولدي.
7: نعم.
9: عندي سؤال آخر.
7: نعم.
9: عندي أنا شريت حكاك كفن من المكان من المدية من مكة.
7: نين.
9: وتبقى لي شوية يا أخي قررت واختلت شوية مش الكل.
7: نعم.
9: وهالمدرا يعني مثال شو الصالح ولا لا.
7: نعم.
9: وعايش ولدي.
7: نعم. نعم.
9: سؤال آخر عندي صلاة القيام في الليل.
7: نعم.
9: نصلي أنا نبدأ بالصور مثل نبدأ بعمة وبعدها النازعات.
7: نعم.
9: وبعد الصلاة الثانية نجم نجيب صورات أخرين ما همش ورا بعضهم مثالسة.
7: في الركعة الثانية؟
9: لا لا في الثالثة في الأولى والثانية مع بعضهم متتاليات عمة والنازعات. كنا نجيب مثلا باش نزيد نقوم نصلي ركعتين اخرين.
7: نعم.
9: لازم نقرب صورتهم.
7: واضحهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك ان شاء الله بعد شويه. بارك ربي يحفظكم الغاليه. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: مرحبا باسم الكريم سيدتي. نعم.
10: ماجده ابو عزيزي.
7: ناجيه.
10: ماجده.
7: ماجده. ماجدة. منين ماجدة؟
10: من سيدي بوزيد.
7: سيدي بوزيد. مرحبا يا ماجدة.
10: نعم. مثلا واحد يستحم في الاستحمام معناه يدوس يذكر ربي يصلي صلاة على النبي معناه يسلم ولا لا يستحب بالله.
7: وانت الاستحمام سامحني انت في الاستحمام انت في
10: وانت في الاستحمام معناه يدوس الواحد معناه يذكر الله يصلي على النبي يسلم ولا لا ولقطات معناها تبقى تضر برشا معناها برشا اللي كيف واحد يقتلها ولا لا.
7: نعم.
10: فضلك صالح.
7: شكرا.
10: رحم ولدي عايش.
7: نعم. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: الو السلام ورحمة الله.
7: مرحبا لالا. عسلامة.
11: عايش. عسلامة.
7: الاسم الكريم سيدتي.
11: أنا منيرة.
7: منين يا منيرة؟
11: بولاية بنزرت.
7: منيرة بن صرت. مرحبا يا منيرة.
11: يا عايشك.
7: تفضل منيرة.
11: عندي زر سؤالي.
7: تفضل منيرة. نعم.
11: عندي مثلا انك مش نسأل توك على صلاة الضحى مثلا وقتش تبدأ وقتش يوفى الوقت نتاعها.
7: صلاة الضحى توقيت نتاعها.
11: توقيت نتاعها.
7: نعم.
11: باه. وعندي سؤال آخر.
7: نعم لالا.
11: عندي خير في معناها هي قاطعة سيرة الرحم ما تحبش تكون يجيها معناها
7: خالتك
11: هاي.
7: نعم.
11: وكي يلعب مثلا كي يمشي لهم حد معناها ما يحبوش يكون يستقبلوه ومعناها ربي يحاسيه العبد
7: على يمشي. على
11: هما هكا ما يحبوش بنيتها ما يحبوش يكون يجيهم وهي حسي لو ثم برشا كلامات وحاجات ما يحبوش يكون يطلع عليهم ما يحبوش على
7: سيرة
11: الرحم
7: نحكي يعني. إيه ثم أسباب أكيد ثم أسباب بالعودة الأسباب أنتم متسببين فيها مش هما مش خالد
11: لا لا لا ما عنديش حتى أسباب ما هما يدين يزدوا في الواحد ما يحبوش يكون
7: واضح
11: لي. هذيك هي الخالة اللي عندنا في الدنيا.
7: خالة واحدة ما تحبش ما تحبش كلش.
11: لا هذيك هي تبقى في الخالية خالتي توفى.
7: اي خالة واحدة وما تحبكمش تزورها فهمت.
11: ما تحبش بنيتها ما يحبوش ما يحبناش تكون يزورهم خاصة بنات خويتها أخرى.
7: واضح لنا. واضح. عندك حاجة أخرى؟
11: هذا هو عايز.
7: الله يبارك فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: السلام عليكم ورحمة الله.
7: مرحبا. الاسم الكريم سيدي.
12: منصف الزيني من صفاقس.
7: منصف الزيني من صفاقس. مرحبا سي منصف.
12: منك يا عايشة.
7: مرحبا سي منصف. تفضل خويا غالي.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا عندي سؤال الأول.
7: نعم.
12: تعالى حول الصلاة. قول دخلت المسجد في صلاة العصر.
7: دخلت
12: المسجد صلاة العصر الركعة الرابعة.
7: نعم.
12: لكن الإمام عنده سجود سهو. أنا هنا إيش نعمل؟ نسجد معه ولا نقوم نكمل تمام صلاة؟
7: السجود أنا سجود قبلي بعدي.
12: في الحالتين.
7: خلطت آخر ركعة أنت. أنت خلطت في الركعة الرابعة.
12: أنا خلطت في الركعة الرابعة.
7: والإمام عليه سجود بعدي.
12: والإمام
7: عليه سجود
12: قبلي بعدي ولا في القبلي إيش نعمل؟
7: واضح خوي الغالي.
12: السؤال الآخر كان.
7: نعم.
12: السؤال الآخر أنا بحول الله أنا كنت أنا مؤذن في جامعة.
7: نعم.
12: وكنت فترة معينة كاثنين لله بسبب الله بعد قدمت أوراقي وتقبلت الحمد لله.
7: نعم.
12: لكن توقعت كلي أن فيها زميل هيك ولت ناخذ في أجرة خايف الأجر يضيع لي مع الأجرة.
7: نيتك شنو؟
12: نعم.
7: نيتك نيتك شنو؟
12: نيتي الله بسبب الله.
7: صحيح. بيت أجبك الشيخ مدام نيتك الله في سبيل الله بإذن الله لا بأس.
12: عندي سؤال ثالث إن شاء الله كان ونختم.
7: نعم.
12: عندي صغار يعني زوج وليدات إن شاء الله ربي فضلك صغارك.
7: يا ربي أمين وصغارك زاد.
12: ساعات نتغشى ليه مكة كي ما صليوش نوصل حتى نحلوه من العشاء كي ما صليوش.
7: عليه؟
12: ما يصليوش ما تو الجامعة قريب ما يجوش الجامعة حتى في الدار ما يصليوش نوصل في حالة الغش نحلوه من العشاء نقول لهم ربي سبحانه وتعالى يعطيكم الخير وأنتم ما تصليوش هيك ما تكونوش تعشيني.
7: عليه؟
12: لا دم صليت
7: صديقي ربي سبحانه وتعالى الكافر اللي هو ما يعبدش ربيه وربي ما يحرموش من العشاء هم رزقه
12: أكيد.
7: كيفاش انت ولادك حلم من العشاء
12: هكذا نسألها
7: ما هو تحلم بالهداية يا أخي تجاوبك الشيخ سيدي
12: بارك الله فيك
7: بارك في عمرك سيدي عايشك. نمر المكالمة الموالية.
13: السلام عليكم.
7: السلام عليكم سيدي.
13: مرحبا يا أخي.
7: مرحبا بك أخي الغالي. الاسم الكريم
13: جمال من مستير وإن شاء الله ربي يثبتكم ويعظم أجره
7: يبارك في أخوي الغالي.
13: لا يحب نحب ذكرنا في التيمم والغسل
7: كيف
13: ذكرونا في التيمم والغسل ونسأل على الغسل كل المتوفي كل حي نفس الغسل ولا فما حاجة
7: والغسل بين الحي والميت هكا
13: بالضبط.
7: نعم
13: وإن شاء الله ربي يوفقكم.
7: شكرا.
13: عندي سؤال آخر كما
7: نعم.
13: رحمنا
7: تفضل خويا تفضل.
13: لا عندي نسيبي.
7: نعم.
13: هز أخته وهز أمه اللي عمرها كبيرة معناها كتبت له اللي ما تملك أمه.
7: نعم.
13: وهو هز أخته على أي أساس أخته مش ترجع له.
7: نعم.
13: في أخته ما ترجع له وش ندم هو معناها يسأل شو الحل شنو يعمل.
7: عاود هز أخته
13: هز أمه مرة كبيرة.
7: استنى هز أمه أي نعم.
13: وهز أخته معاها بس أمه تكتب لأختها البنت.
7: وعليه؟
13: نوع التحيل بالضبط قال لي نوع التحيل موجودة معناها في مخ باش ما تكتبش لأخواتها الأخرين وأولاد الأخرين. وهو مشي معاهم على أساس أخته مش ترجع له طمعته.
7: نعم.
13: كيما رجعت له شندم قال يسأل شنو الحل يعمله.
7: الحل وشنو باش يستغفر بمعنى باش ربي يسامحه ولا كيفاش يسترجع
13: يا ربي يسامحه بالضبط. هو ما كتبتلوش امه كتبت لاخته فقط.
7: اي كتبت لاخته لكن هو خدم مخه وهو مشارك في الجريمه
13: بالضبط يحبك شنو الحل باش يسامحه ربي سبحانه وتعالى.
7: وامه علاش كتبت امه؟ امه
13: خاطر بنتها قايمه مراه كبيره
7: عند مراه كبيره عندها صغار اخرين
13: عندها اولاد اخرين
7: إيمانك كيفاش تكتب باش تكتب البنيه واحد حتى ولو هزها ولو حكى لها ولو عمر لها راسها ولو
13: بنتها عمرتها نظرا بنتها ماشي متزوجه قاعده عايشه معها. انت أي مرأة كبيرة
7: أي وبنتها شاعرة باللي تعمل فيه باللي عملته
13: شاعرة وقالوا لها وقالت لها أنا لحج ولا لعمل عمرة شنو ولا عمل ما أنا متصعصع شوية
7: وأم حياته موجودة
13: لا متوفي الله يرحم
7: وكتبت لها
13: كتبت لها باي هي ما تملك برجلها
7: كتب باي أمها ما تملك وكلها كتبته البنت
13: البنت بالضبط وخاها مشي هزت على أساس أخته وقالت له رجع لك
7: حول قوة الله واضح أخوي عندك حاجة أخرى
13: سيدي ربي ثبتك وموسى ربي بقى عليكم وسد
7: نمر للمكالمة الموالية والأخيرة السلام عليكم
14: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
7: مرحبا اسم الكريم سيدي
14: محمد من تونس
7: سي محمد من تونس مرحبا سي محمد
14: بالله عندي سؤال
7: نعم.
14: عندي ولد خالي مات
7: الله يرحمه
14: على عايشك وعموماته هو وخالاته وعماته مش حبهم شي عايدوا شنو حكمهم
7: كيفاه
14: عموماته عمه وعموماته وعماته وخواله وخالاته ما هم شي عايدوا
7: علاش
14: حزن عليها
7: قديش حد
14: عندي 20 يوم
7: نعم
14: يا اخت العيد عنده 20 يوم شنو حكمه
7: واضح وهم قادرين باش يضحوا
14: اي قادرين كل
7: واضح خويا الغريم شكرا احبابنا الكرام خلينا نمشي مع بعضنا فاصل ثم نعود نجيب عن اسئلتكم مرحبا بكم مره اخرى برنامج فقه الحياه

إليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

أنا تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا

0: الحج.
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب من شأن على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فوق الحياة، للتواصل معنا 71 36 00 00. مباشرة مع بعضنا نمشي ونزور الجربة، وبالتحديد نأخذ معنا الشيخ الدكتور عمر بن عمر من هناك. السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمته ومغفرته ورضوانه من جزيرة الأحلام جزيرة الجربة.
0: تعرف شيخ كي تتفرهد انت في جربة انا نفرح.
1: الله يفرح قلبك، هذا من ايمانك والصدق وقوتك ان المؤمن يفرح لفرح يا اخي.
0: المهم انت تفرهد شيخ، ما تجي من جربة تفرهد بالكذاب بالكذاب، جينا في فورمة مريق ونعرف كنا ديما في فورمة ديما حاضر.
1: نعمل السباق ونشوف شكون يغلب.
0: نعرفك باش تغلبني شيخ من تو. قلت لك باش تغلبني. لاباس شيخ، صحتك بخير؟
1: الحمد لله، الله يبارك فيك.
0: توكل على ربي شيخ.
1: نعم
0: توكل على ربي ان شاء الله.
1: على بركة الله سيدي.
0: سيدي نتوكل على ربي. مرحبا بك الشيخ عمر في برنامج فوق الحياة. سي هيثم يبلغ لك السلام من البقاع المقدسة، البقاع المباركة، ان شاء الله ربي يحفظها.
1: امين، الله يسلمك ويسلم حجيجنا كلهم.
0: امين، وربي يرجعهم سالمين. شيخ نحن قادمين بضع الايام وقادمين على افضل ايام العمر وافضل ايام السنه، اليوم 10 ذو الحجه. نعم. رساله للناس اللي يسمعوا فينا، اللي قاعدين يسمعوا فينا الان، شنو ينجموا يقدموا في هذه الايام؟ كيفاش يغتنموهم؟ وشنو الاعمال اللي ينجموا نقدموهم في هذه الايام باش ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا؟ وشنو الاعمال اللي تفيدنا في هذه الايام؟
1: نعم
0: نعم سيدي.
1: نقول الله ينعم عليك يا رحمة والديك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى.
0: امين يا رب.
1: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى، وعافنا من كل بلاء، احينا سعداء وامتنا شهداء، ولا تخالفنا يا مولانا عن طريق الهدى، انك قريب مجيب الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فك المسجد الاقصى من براثن اليهود، وكتب لنا فيه صلاة قبل الممات، وانصر إخوانا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أمين يا رب العالمين.
1: أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الفصول على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض. ومن الأيام التي فضلها وهي أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة، هي الأيام العشر من الأوائل من ذي الحجة.
0: نعم.
1: وإحنا اليوم 26 إحنا.
0: نعم.
1: ذو القعدة. بعد 3 أيام أو 4 أيام معناها تدخل العشر الأوائل.
0: نعم.
1: وهذه العشر جعلها الله معنى نفحة من نفحاته ليزداد المسلمون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتزداد حسناتهم وتتضاعف أجورهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: نعم.
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: ونحن هذه أيام الشعائر، معنى شعيرة الحج، أيام معناها فاضلة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. على ما في عمل صالح معناه في الأجر وفي الثواب أفضل من هذه الأيام.
0: نعم.
1: واحد قال له: ومن الجهاد، معناه حتى أفضل من الجهاد، قال: ومن الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أي استشهد وذهب ماله في سبيل الله.
0: نعم.
1: فهذا ما عندوش معنى حد أفضل منه. أما الذي جاهد ورجع جاهد وانتصر، فهذا الأعمال الصالحات في هذه الأيام لها أفضلية أكثر من الجهاد وأفضل من الجهاد.
0: نعم.
1: إيش هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر، وشهر ذو الحجة هو من الأشهر الحرم على التي سبق تحدثنا عنها، وقلنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها على صم هذه الأشهر من هذه الأشهر واترك، أي صم من الأشهر الحرم واترك.
0: نعم.
1: أي معناه نجم صم، فيكون الصيام في هذه الأيام له أفضلية. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها ذكر أن صيام يوم عرفة، قال صيام يوم عرفة أحتسبوا على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا صيام واحد يوم واحد ربي كفر به سنتين.
0: نعم.
1: على صغائر الذنوب طبعا، أما كبائر الذنوب هذه لا تغتفر إلا بالتوبة النصوح والإقلاع عن الذنب،
0: خاصة حقوق خاصة حقوق العباد يا شيخ.
1: لا، حقوق العباد هذيك مازال ما جيناش يا عمي. حقوق العباد هذيك لا تغتفر إلا برد الحقوق لأصحابها.
0: نعم.
1: معناها واحد أخذ مال واحد.
0: نعم.
1: بيقول لي ما الأشهر هذه تو ربي يغفر لي وكذا، لا، يغفر لك ربي إذا تبت توبة نصوحة أولا ورددت المظالم إلى أصحابها.
0: ولا أخذ ميراث خوه ولا ميراث أخته.
1: ولا ميراث أختك ولا كليت معناها كذا، وأي أخويا قسمنا وحاجتنا طيب طيب وتمشيه في الطيب في الطيب ولكنه لم يطب.
0: نعم.
1: طيب طيب وما طابش.
0: نعم.
1: وقعدني.
0: ومش بشي طيب. ومش بشي طيب.
1: نعم، والعياذ بالله معناه هذا من الظلم ومن السحت.
0: نعم.
1: وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
0: نعم.
1: لا عنده حتى شيء يقبله إلا الله. فأنت كل معنى حقوق إخواتك ولا حقوق إخوانك على خطر صغار ولا يستحوا منك ولا كذا، فبشر كما قال ربي سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم
0: يوم
1: علي في نار جهنم فتوكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
0: نعم.
1: معنى الصيام مهم، وربي قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه أيام المباركات الواحد يستغلها في الطاعات، يستغلها في ذكر الله. ذكر
0: نعم.
1: الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: قلوب.
1: وربي بشر الذاكرين له بأنه هو سبحانه وتعالى يذكرهم، فاذكروني أذكركم.
0: نعم.
1: وفي الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني.
0: نعم.
1: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن
0: نعم.
1: ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ذكر الله، تسبيح، تهليل، قراءة القرآن، استغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الصلاة على النبي، تسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه صيغة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صيغة، سبوح القدوس صيغة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه كلها تسبيحات.
0: نعم. نعم.
1: يستغلها المؤمن في هذه الأيام المباركات. الصدقة، الصدقة كذلك معناها لها فضلها في هذه الأيام وتضاعف الحسنات في هذه الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: نعم. فهذه معنى ربي سبحانه وتعالى اجعل معنى نفع من نفحاته باش الناس تستكثر من الخير وتستكثر من رحمة الله سبحانه وتعالى. يسيدي ليش هذه الأيام؟ إيش ميزة هذه الأيام؟ ميزة هذه الأيام أنها أولا في الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: وهي من الأوائل ذو الحجة، ثم إن الأيام هذه تكتمل فيها العبادات جميعا. على مثلا في يوم في يوم عرفة فيها الصلاة، فيها حج، فيها صيام لمن لم يحج، بعد فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فيها استغفار، فيها كذا، فيها دعاء، والدعاء كذلك معنى أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال كما ورد في الحديث، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. هذا كله خير وبركة. فيها يوم النحر، يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، فيها يوم التروية.
0: نعم،
1: يعني أيام فاضلات، فعلى المسلم معنا أرجو من إخواننا وأخواتنا أن يستغلوا هذه الأيام. بعضهم كان يصوم من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع.
0: نعم.
1: وهو يوم عرفة. يوم عرفة قلنا يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة.
0: نعم.
1: نستغلها إن شاء الله في الطاعة، وربي يتقبل منا ومنكم.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ على هذه الرسالة، إن شاء الله تكون وصلت للناس الكل، باش الناس يستغلوا هذه الأيامات، لأن الزمان والمكان له مكان عند ربي سبحانه وتعالى، وله أجر يتفاضل على الأجر كما ذكر الشيخ. قالكم له الأيام ما هيش كلك بعضها، ربي سبحانه وتعالى كما فضل الأيام بعضها على بعض، كذلك فضل الأزمنة بعضها على بعض، كذلك فضل العباد بعضهم على بعض. إن شاء الله الرسالة تكون وصلت، والناس الكل يستغلوا هذه الأيامات العشر على الأقل، يقدموا فيها الحاجات مزيانة، حاجات باهية من صيام وذكر قراءة القرآن، تعاونهم على ذلك اليوم العظيم. شيخ توا نعود لنجيب عن أسئلة الناس اللي يتصلوا بينا، خلينا نأخذ بعض الأسئلة من الصفحة. ثم شكون أم الأمير تقول لك أنا نحب نصلي صلاة الضحى مع 6:30، مع العلم أن الشمس تشرق 5:14 دقيقة، تقولك قبل ما نمشي نخدم نجم نصلي صلاة الضحى وبعد نمشي نخدم في ذلك الوقت 6:30، جايز أو غير جايز؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصلاة الضحى، وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد شروق الشمس تقريبا بربع ساعة ولا بعشرين دقيقة، بربع ساعة بعد شروق الشمس، أي بمجرد أن تطلع الشمس هيك في السماء في الأفق قيد رمح، معناها كأنها طلعت نص ميتو.
0: نعم.
1: معناها عن الأرض. أنا تقريبا معناها ساعتها قعدت نبحث عليها في التوقيت، معناها بين 12 دقيقة و 15 دقيقة، أي بعد الشروق نقول 15 دقيقة.
0: نعم.
1: يبدأ وقتها من ذلك الوقت إلى قبيل أذان العصر.
0: نعم.
1: لا عفوا، إلى قبيل أذان الظهر. إلى ما قبل الظهر.
0: الظهر، نعم سيدي.
1: هذه كلها أوقات معنى يجوز للمسلم أن يصلي فيها صلاة الضحى.
0: نعم.
1: فهي صلت بعد الضحى بعد قرابة ساعة تقريبا، لا حرج في ذلك، وربي يتقبل.
0: ربي يتقبل إن شاء الله. كذلك عن أخت تقول لك أنا أمي ترقد ساعات في الصلاة، خاطر هي تقول لك ما تجمش تسجد، تصلي على كرسي ساعات. أيوة. في الصلاة ترقد، أنا ما أظن هي مرأة كبيرة وتنسى في الصلاة، تقول لك تنسى وترقد في الصلاة وما تعرفش عملت ركعة ولا ركعتين ولا اثنين، شنو هل تتآثم ما تآثم، شنو الحل؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت الأم عاقلة،
0: نعم،
1: على مهوش كما يقولوا لم يصبها الصايبر، ما خرفتش، أنا أقوله فما زالت بعقلها، فيجب عليها أن تهتم بصلاتها.
0: نعم.
1: إذا هي ترقد ولا تنعس، فواجب أهلها بعدها أولادها، بناتها، زوجها، أخوتها، أن يعينوها على طاعة الله.
0: نعم.
1: كيف يعاونوها؟ بعدها يصلوا يقعدوا جنبها وقت اللي هي تصلي شخص ما كل مرة بجنبها يحركها يقول لها يا أوقفي للركعة الثانية أي أجلسي للتشهد أي عودي السجدة الثانية لا
0: نعم
1: من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان
0: نعم
1: وإذا كان هي تعبة بعدها قولوا لها ريح شوية وقولي صلاتك ناشطة
0: نعم
1: فلا بد من الإعادة
0: يعاونه
1: يذكره على طاعة ربي سبحانه
0: نعم.
1: وتعالى
0: نعم شكرا شيخ والله ورسوله عنه. كذلك عندنا سي منصف يقول لك يحب تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يقول إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظافره شيء حتى يضحي. ويقول لك يا أخي الإنسان كي يعمل عكس هذا مثلا يتآثم ما يتآثمش وما معنى تفسير الحديث؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة هذا الحديث بعد حديث موجود والحديث صحيح إلا أن المالكية لم يعملوا به واعتبروا من المستحبات من شاء أن يفعل ذلك فليفعل ومن لم يفعل ذلك فلا إثم عليه. بعض الناس يسألني يقولي طيب أنا قصيت أظوافر في العشر الأوائل أنا ضحيتي صحيحة ضحيتي باطلة لا ما عنده حتى علاقة بالضحية
0: نعم
1: وإنما هو أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من باب إشراك صاحب الأضحية
0: نعم
1: في الإحرام أي كأنه محرم بعد كما الحاج في حالة الإحرام ما يقص الشعر ما يقص أظوافره فأنت أيها المضحي إذا أردت أن تضحي فأنت شريك للحاج في ذلك
0: نعم.
1: فلا تأخذ من أظفارك ولا تأخذ من شعر رأسك
0: نعم.
1: يعني لو أخذ من شعر رأسه أو قلب أظفاره فلا شيء عليه وضحيته بإذن الله صحيحة وربي يتقبل منا ومنكم أجمعين
0: أمين يا رب. كذلك عندنا أختنا بوسينة تقول لك أنا غلطت في شهر رمضان في شقان الفطر تقول لك قبل بدرج ولا درجين شقيت فطري أنا وبنتي باهي تقول لك توا كيفاش نجم نصلح
1: أش رأيك توا نقولوا لي تجيب لنا علوش للإذاعة
0: والله يا شيخ أنت تحكم انت الشيخ مانيش انا يا شيخ انت اللي باش تفتي واللي باش تفتي واللي باش تفتي بيه انا موافق على طول شيخ شيخ الحاجه البايه في تلقاها فيا اللي انا مطيع ليك
1: الله يبارك فيك كان تجي يقول لي انا مستعد للاكل وربي يعينك
0: اش قلت لك انا قلت لك السمع والطاعه شيخ تفضل
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله وفي من يستمع إلينا ومن يشاء
0: أمين يا نعم سيدي
1: بالنسبة لمن أخطأ في رمضان بأن بعدها أفطر قبل الوقت أو تسحر بعد الوقت
0: نعم
1: فهذا لا بد له من القضاء
0: نعم
1: ما لم يكن متعمدا
0: نعم
1: فنقول لأختنا معناها الليلة بحمد رسول الله أخذي ذلك اليوم
0: نعم.
1: ولا شيء عليك بإذن الله تعالى
0: سميع العليم. شيخ من متى يكون التأويل القريب مش ثم كلام في الفقه ولا حاجة هكا إذا أنا صادق في الكلام ولا أنا ما نذكر يقول لك يسمى تأويل قريب
1: شنو هو التأويل القريب قريب
0: مثلا إنسان نفطر في رمضان
1: تأول
0: هو افطر ولا ذا نأذن تأول إيه؟ نعم ما نعرفش أنا لما هو ما عندوش توقيت ما في صحراء
1: يا ولدي يا ولدي اسمع كل حالة وحالتها
0: نعم
1: هو لما نرجع لسيدنا صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: سألوه
0: نعم.
1: سؤال واحد
0: نعم.
1: سؤال واحد ولكن الجواب كان مختلفا تمام الاختلاف.
0: نعم.
1: فنقول هذا فيه تعارض ولا نقول الرسول يعارض في نفسه؟ لا حاشا.
0: نعم.
1: وإنما هذا سألوا أي الأعمال أفضل؟ قالوا الصلاة لوقتها. الأخر قالوا أي الأعمال أفضل؟ قالوا بر الوالدين.
0: نعم.
1: الأخر قالوا أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله.
0: نعم.
1: إذا غير ذلك معناه السؤال واحد والإجابات مختلفة.
0: مختلف.
1: لا في هذا التأويل.
0: نعم.
1: معناه في حالات معناه أنه إنسان والله الدنيا ظلام ولا كذا معناه ممكن نقول ولا ما عندوش وقت ولا كذا، لكن اليوم في حالة كحالتنا إحنا.
0: نعم.
1: الساعة فيها وقت والتليفون فيه وقت والأذانات المآذن كلها تؤذن معناه والصوت مسموع لكيلومترات مش كما أيام زمان معناه بيدن في الصمعة وحده ممكن يسمعوا الديار التي حوله فقط.
0: نعم.
1: فبالتالي الاحتياط واجب.
0: واضح شيخ.
1: الاحتياط واجب أنها تحتاط لنفسها وأن تعيد يومها. يا سيدي حتى اللي نفرض أني قلت لها ما تعاوني شيء مرة في يوم صحيح.
0: نعم.
1: هي نفسيا نفسانيا هي وفي حالتها النفسية تقعد متقلقة.
0: واضح شيخ.
1: ذلك أداء صيام غلط ما هو اختيار قضيها كمار
0: وتحلت المشكلة ويتمنى قلبك. نعم شكرا سيدي. كذلك سيدي ثم شكون اتصل بالهاتف يسأل سؤال نعتذر من ولا خطر ما اخذش الاسم نتاعو ويقول لك أنا نصلي في العشاء ولكن مع العشاء نقاضي نصلي في الصلوات نتاعي لكن كل صلاة نقاضي معاها نعم صلاة قضاء. يقولك نجي صلاة العشاء وباش نقاضي معاها يقولك صلاة العشاء الحاضر نصلي الشفع والوتر قبل ومن بعد نصلي القضاء ولا يقولك نصلي العشاء الحاضر ونصلي القضاء الغاية الفايت وبعدين نصلي الشفع والوتر.
1: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للقضاء فيه أمره فيه سعة. ما معناه فيه ساعة؟
0: نعم.
1: معناه وقت اللي تحب تقضي أقضي.
0: نعم.
1: معناه حتى الله ينعم عليك حتى في الأوقات التي تكره فيها النافلة. وقتاش تكره النافلة؟ بعد صلاة الصبح إلى الشروق.
0: نعم.
1: وقتاش تكره النافلة؟ بعد صلاة العصر إلى الغروب.
0: نعم.
1: هذه تكره فيها النافلة. بالنسبة للقضاء يجوز لك تقضي في هذه الأوقات ولا إثم عليك ولا شيء عليك.
0: نعم.
1: بعدها تقضي القضاء قبل صلاة العشاء الحاضرة. أذن المؤذن وأنت بتقوم لصلاتك قبل ما تصلي العشاء قمت صليت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء لا حرج. صليت العشاء اللي مع الجماعة مثلا وبعد ما سلم الإمام أنت قمت وجبت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء لا حرج في ذلك. بعد ما صليت العشاء صليت الشفع والوتر وبعد الشفع والوتر قمت صليت 4 ركعات صلاة العشاء قضاء

0: أي وقت شاء المصلي، والله تعالى أعلم.
1: كذلك سيدي يقول لك كي نبدأ نصلي وراء الإمام في الصلاة السرية، يقول لك نبدأ نقرأ القرآن وراء الإمام، يا أخي عندي أجر علي ولا ما عنديش أجر؟
0: لا تصلي باشم، فالإنسان عندما يصلي
1: نعم
0: يصلي لنيل الأجر.
1: نعم.
0: والأجر في الصلاة إيش هي الصلاة؟ الصلاة هي تكبيرة الإحرام، قراءة سورة الفاتحة وسورة معها، والتكبيرة الانتقال وسمع الله لمن حمده، وتسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى.
1: نعم.
0: فهذه الصلاة. فبالتالي لما تقرأ القرآن أنت فتؤجر على كل إقرأ القرآن، فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، على كل حرف تقرأه عندك عشر حسنة.
1: نعم.
0: نعم. فما فيش حاجة تمشي هكذا.
1: نعم.
0: على تمشي بدون أجر. وما ربك، ايش يقول ربي سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام
1: للعبيد،
0: ربي ما يظلمش، فمن يعمل مثقال ذرة خير
1: يره،
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا
1: يره. نعم.
0: أعمل الخير تلقاه
1: أكيد، أعمل الخير تلقاه،
0: وما تقدموا لأنفسكم من خير
1: تجدوه عند الله سبحانه وتعالى،
0: هو خيرا وأعظم
1: أجرا. نعم. نعم. ولهذا الناس يستغلوا العشر الأوائل من ذي الحجة باش يعملوا فيه برشا خير، باش يلقوا عند ربي سبحانه وتعالى، خاصة مع الضعفاء والمساكين والمحتاجين. كذلك سيدي يقول لك إذا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يبدأ الإمام يصلي ويجيب بعد الفاتحة يقرأ محمد رسول الله آخر سورة الفاتحة، يقول لك يا أخي النجم نصلي عليه في قلبي ولا النجم نصلي ولا ما نصليش؟
0: لا، الأصل عدم الصلاة في عدم الصلاة عليه في أثناء الصلاة.
1: نعم.
0: لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا.
1: نعم.
0: أي إحنا مشغولين بالصلاة.
1: نعم.
0: وبعد منها بعد ما يتكمل الصلاة تصلي عليه حتى 10 مرات.
1: نعم سيدي.
0: نعم. أما في صلاتك ما تقولش محمد رسول الله.
1: والله للأسف الشديد شيخ، للأسف الشديد ساعات بتصلي وتسمع بجنبك يكون يستغفر، الإمام يقرأ هو تلقاه بجنبك وتسمع يقول استغفر الله العظيم.
0: أي لا فيه هذا من الجهل،
1: حاجات
0: فيه يستغفر. نعم. فيه يقول اللهم صل وسلم وبارك.
1: نعم.
0: عليه.
1: نعم.
0: لا، فيه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وفيه والله بالمناسبة هذه أو توجد الفكرة.
1: نعم.
0: ولا كل مرة بيقولها يا أخي المسألة شرب فيها،
1: قولها قولها تو معايا يا شيخ، هاي تفضل نسمح لك.
0: ما أنت رجل مبارك.
1: قولها يا شيخ، نسمح لك باش تقولها ما دام تفيد المستمعين، قولها يا شيخ. نعم.
0: المسألة هي، وإحنا نتكلم الكلام في الصلاة.
1: نعم.
0: المسألة خاصة في رمضان عندما نصلي التراويح.
1: نعم.
0: ونجي سجدة تلاوة.
1: نعم.
0: فهمت؟ فأحيانا الإمام ينبه يقول مثلا في الركعة الثانية في سجدة وفي الركعة الأولى في سجدة.
1: نعم.
0: لكن أحيانا بعض المؤذنين أو من يقيمون الصلاة ولا اللي بحذاه.
1: نعم.
0: هو بيسجد وهكذا يقول سجدة.
1: نعم.
0: ما سمعتهاش هذه.
1: سمعتها شيخ.
0: شي سجدة.
1: نعم.
0: السجدة بطل
1: الصلاة. هو في الصلاة معناه
0: من قال يقول الفقهاء يقول من قال قي وعي.
1: نعم.
0: فقد بطل الصلاة. قي من الوقاية معناه.
1: نعم.
0: وقاية قي معناه قي فعل أمر.
1: نعم.
0: كما يا أيها الذين آمنوا قوا
1: أنفسكم. نعم.
0: أنفسكم. هو خاطب شخص قال له قي حرف واحد معناه.
1: نعم.
0: بطل الصلاة.
1: نعم.
0: وانت تقول السجدة وترفع صوتك ما شاء الله،
1: على حاجات يقولوا فيها في الصلاة الحقيقة ندل هذا فينا يدل عن جهل تعالى.
0: إن في الصلاة لشغلا.
1: نعم.
0: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
1: نعم.

0: نعم
1: هيك جاء لهيك الرجل اللي يصلي بحثه بأول ما بدأ وواحد عطس قال لي يرحمك الله هو في الصلاة قالوا في حضرة سيدنا صلى الله عليه
0: نعم.
1: وسلم
0: نعم صلى الله عليه وسلم كذلك أمي بيا من بن عروس سيدي تقول لك أنا عندي برتمان باش نبيعه واللي باش نبيعه هي بنت أختي تقول لك باش تخلصني لكن باش تخلصني بالطريف باش تعطيني جزء من المال والجزء الاخر باش نصبر عليها لكن تقول لك انا باش نقعد ساكنه في البرتمان حتى اللي تخلصني مع العلم اني مع العلم اني متفقنا وياه قالت لي ما يسالش قالت لك يا اخي جايز او غير جايز هذا
1: هو بيني وبينك هذا الاصل بيع وشرط
0: نعم
1: البيع والشرط هذا فيه كلام للفقهاء
0: نعم
1: لكن إذا هي بتخليها من تلقى نفسها
0: نعم
1: أو شرط وإلى الأصل أن باعت خلاص
0: لا احتمال شيخ نحن نمشي على أنه مش شرط نعطيه الحكم لأنه مش شرط هو على
1: أساس
0: هذه بنت أختها
1: حياتها كلها
0: هذه بنت أختها تدلل عليها والسلة تتنجم بنت أختها يقولوا مش شرط نعطيه الحكم مش شرط
1: حتى يتوفى الله لا بأس
0: بها لا بأس بها وكذال واحد أخر عكس أمنا وباع دار ولا باع فير ما اللي هو يقول يشرط يقول يا أخي لأني أنا ما نخرج إلا ما يشرط علي إلا ما تخلص
1: إنما تخلصني أنا شرط كذلك
0: شرط صحيح
1: لكن هو ما خلصوش ويخشى أخشى ما يخشى
0: نعم.
1: أنه قدوة يأخذ الدار يتملكها وبعد ما يقول ما يرحمك الرحمة ما
0: نعم نعم
1: فبالتالي له أن يشترط على حتى يضمن بعد ثمن بيتي
0: باهي واضح مدام أنت نحجبدنا هذا المثال قبل ما نواصل مع أمي بيا خلنا نسأل سؤال جاء في ذهني تو كإنسان باش يشري دار جاني واحد باش يشري دار شيخ أعطاه عربون في الدار نقول مثلا الدار تسوى 200 ألف دينار هو نقول مثلا أعطاه 20 ولا 30 ألف دينار باهي وبقى ذاك على أساس متفقين على شهرين ثلاثة اللي هو باش يكملوا البيع ويشري ذاك ويكمل يخلص ويمشي هذاك الأخذاء الفليسات والسيد الشاري نقولوا نحن بعد شهر شهرين بعد الأشهر اللي هو بعد مدة طويلة شوي جاه قالوا لأني بطلت من الشاري
1: رجع لي فلوسي
0: شو يكون رد فعل البايع يرجع له ما يرجع لهش ومع الاحتمال يكون هو فوت عليه برشا شريات كيف
1: في هذه الحالة في هذه الحالة أنا أقول له ما ترجعلوش فلوسه
0: نعم.
1: إلى أن تبيع
0: نعم.
1: المحل إما واحد سيارة مثلا خلينا في سيارة باش يبيع نعم. سيارته جاسي بشير قال لي السيارة هاو عندك مثلا 10,000 دينار عربون وبعد ما نكمل لك مثلا 40
0: نعم
1: مثلا أو توا أسبوع ولا أسبوعين ونجيك
0: نعم
1: بعد الأسبوع الأول تعدى ما جاش الأسبوع الثاني جاء قال لي والله سمح لي ماني شاري رجع لي فلوسي
0: نعم
1: في هذه الحالة نقول له ما ترجعلوش فلوسه
0: نعم
1: حتى تبيع سيارتك باهي احنا اتفقنا على السيارة ب50,000 دينار
0: نعم
1: لما نجي نبيع السيارة كان بعتها 50,000 دينار بالتالي أنا ما خسرت حتى شيء
0: نعم
1: ويكون سي بشير ما فوتش عليها فرصة صحيح واخر الأيام ولكن الفلوس اللي بيعطيهم لي خذيتهم من غيره
0: نعم
1: فرجع له فلوسه فبأي حق كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم, فبأي حق يأكل أحدكم مال أخيه
0: نعم
1: لكن لما ضيع علي هو الفرصة
0: نعم
1: وقت اللي بعت السيارة بعتها 45
0: نعم
1: سوق بط ولا ظروف ولا كذا
0: نعم
1: فما لقيش فيها 50 ففي هذه الحالة رجع له 5 والخمسة الأخرى
0: تمشي
1: مقابل الخسارة اللي خسرتها.
0: أيوة التعويض معناه.
1: تعويض يا حبيبي.
0: نعم سيدي.
1: فيمشي الحال هكذا.
0: نعم.
1: أما كونه يجي يقولوا العربون ما عادش يرجع. معناه بعد منها ممكن أنا نبيع ب أنا قلت لك نبيعها لك بخمسين بعد منها نبيعها بستين.
0: نعم.
1: ونزيد ناكل من عندك عشرة. ففي هذه الحالة معنى هذا أكل مال بالباطل.
0: واضح سيدي. الله يبارك فيك.
1: الله تعالى
0: أعلم. شكرا. كذلك أمي بيت تقول لك أنا وقت ما مشيت للبيت ربي للمكة تقول لك أنا شريت معايا كفن من غادي قماش أبيض بعد ما جبته لهناك اللي خليته خبيته ولكن بعدين نلقاها كأنه تمسخ طريف عمل نكتة ولا حاجة نعرفش أنا سوسة حاجة كماك تقول لك غسلته تقول لك يا أخي كي غسلته مازال صالح هذاك الكفن باش نخليه ولا معاه صالح للتكفين للميت نعم
1: يا ودي ناس بكر ايش يقول لك
0: نعم
1: يقول الله ينعم عليك يقول لك الميت وخسرت لك فد
0: نعم
1: مثل يضرب
0: نعم
1: احنا الانسان مات الكفن هذا من باب الستري سواء كفناه في معنى ثياب جديدة كفن جديد ولا كفن قديم ولا
0: ما يقلقش
1: قماش قديمة
0: ما يقلق
1: فلا حرج في ذلك
0: المهم القماش يكون نظيف وكاو
1: هذا المهم احسنت بارك الله فيك القماش يكون طاهر
0: واضح شيخ معناه أمي بيا
1: كونه معنى جديد ولا قديم لا حرج في ذلك يغسليه
0: وخبيه
1: وخليه ربي يحيينا ويحييك بخير إلى أن يتوفاك
0: وربي ثبت أجرك إن شاء الله كذلك سيدي تقول لكم ويبيا أنا نصلي في قيام الليل تقول لك نجي للركعة الأولى والثانية نبدأ مثلا نقرأ بصورة عما يتساءلون ونقرأ بصورة النازعات معناها مورت بين الركعة الصورة واللي بعدها وتقول لك بس نصلي بعد ركعتين هذوك باش نعاود نصلي ركعتين أخرين قيام ليل تقول لك نرجع نصلي مثلا بقبلها نقول مثلا واحدة بالملك واحدة بالقلم بلون والقلم تقول لك يا أخي جايز أو غير جايز
1: لا بالنسبة لي كل ركعتين
0: نعم
1: بس قليل من حاله
0: نعم
1: فإذا قريت أنا في الركعة الأولى سورة النبأ عامة يتساءلون
0: نعم
1: وفي الثانية والنازعات غرقا
0: نعم
1: فخلاص أنت سلمت قلت السلام عليكم وخرج
0: واضح
1: في الركعة اللي بعدها في الركعتين اللي بعده وقريت بالبقرة وبيالي عمره
0: نعم
1: ولا قريت بياسين وتبارك الملك
0: نعم
1: اللي بعدها مشيت لك وين مشيت لسورة الواقعة وسورة الإنسان
0: نعم
1: مفيش حرج
0: واضح
1: المهم هو احنا نقوله التنكيس هذا اللي بعض يسميه
0: نعم
1: تنكيس معناه اني في الركعة الأولى نصلي بسورة من تحت من أواخر القرآن
0: نعم
1: وفي الركعة الثانية في عود باش نمشي للسورة اللي تحتها نطلع الفوق هيك نقص تنكيزة نمشي لسورة البينة
0: نعم
1: ولا سورة القدر إنا نزلناه في ليل القدر والركعة الأولى قريتها لم ترى كيف فأذى ربك بأصحاب البيت
0: نعم
1: هذا إحنا قلنا الأفضل يتجنبه
0: نعم.
1: وإن كان لو صلى به فصلاته صحيحة
0: نعم
1: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في قيام الليل مرة صلى بالبقرة افتتح بالبقرة
0: نعم.
1: ثم من بعد البقرة مشى طول الويل تعدى للنساء
0: نعم
1: وبعد النساء رجع الويل لآل عمران
0: نعم
1: نعم فلا حرج في ذلك
0: فما حتى مشكل كذلك سيدي عنا ماجدة من سيدي بوزيد تقول لك يا أخي في الإنسان مش يدخل يستحم ولا يغتسل ويبدأ يذكر في ربي هو الداخل يستحم ويذكر ربي سبحانه وتعالى جائز أو غير جائز
1: شو يا أخوانا توا الحمامات لا ليست كحمامات أيام زمان التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر الصلاة فيها عن ذكر الدعاء وعن ذكر الذكر في هذه الحمامات ليش؟ لأن أيام زمان الحمامات لما نقولوا بيدخل يستراح فهي عبارة على مكان مستور فيه حفرة حش قدركم والحفرة ملآنة بالقذرات معناها بالأوساخ واضح؟
0: نعم
1: ما نعرفش احنا اهل الريف وهكذا كان عندنا الحمامات هذه ومعروفه.
0: نعم.
1: وقت اللي تتملاك الحفره يجي واحد بالبلاحه حتى قدركم ويخرج هاك الاوساخ الكل برا باش ينظفها شوي.
0: نعم.
1: اليوم تغير الحال فاصبح الحمام معناه مربوط بالمجاري هذه بالصرف الصحي.
0: نعم.
1: فبالتالي انت بتدخل للحمام بتاعك تقضي حاجتك، بعد ما تقضي حاجتك تجبد السيفون هذا معناه الصاش هذا تجبده الماء بص عليه الحمام رجع معناه القعاده اللي كنت فيها رجعت تنظيفها ما شاء الله.
0: نعم.
1: ما فيها الاوساخ لا شيء.
0: نعم.
1: حتى اذا فيها بعض الاوساخ في الحاشيه ممكن تاخذ انت معناه هذاك جهاز وتحكه هيك شويه
0: وتنظف ما في مشكله
1: وتصب عليه شويه جبال والجريزين خلاص انتهى الموضوع.
0: واضح سيدي.
1: وبعد منها بتمشي انت للافابو بعدها شو اسمه الحوض اللي بتتوضى فيه، فهذا الحوض اللي بتتوضى فيه بعيد على القعاده، فاقول بسم الله واذكر الله تدخل للحمام الحمام نظيف ما في شيء اللي باش تستعمل مثلا دوش ولا بتستحم ولا بتغتسل ما في شيء، حتى لو ذكرت الله لا شيء عليك بإذن الله تعالى.
0: شكرا شيخ. كذلك استاذة ماجدة تقول لك كذا الإنسان عنده قطط وقل وضروه ينجم يقتلهم ولا؟ خلي نقول ملاحظة الشيخ قبل ما تتكلم انت تجاوب الإجابة. البارح هذا السؤال تورد علينا وجاوب عليه الشيخ بالقاسم ربي يبارك له. خليني يقول انا لو الإنسان كي ربي حيوان أليف كان هو مستطيع باش يتحمل لك الأمانة تاعك الحيوان ذاك، يا ربي إذا هو باش موش مستطيع باش يقوم بنظافته وأكله وأوام غير يا ربي لأن الحيوانات هذه لا يثمى الحيوانات. كلمت النبي صلى الله عليه وسلم له كل واحد باش يربي حيوان له مسؤول عليه قدام ربي سبحانه وتعالى. واضح. لو كل واحد يربي حيوان لو عند ربي باش تسال عليه اعمل معاه الباهي ولا اعمل معاه الخايب، الحيوان هذاك لو يكون يشهد لك بالخير امام الله سبحانه وتعالى كما يشهد لك بالعكس ذلك. باهي تو باش يجاوبكم الشيخ. تفضل الشيخ. تقول لك واحد عنده قطط ولا جايين قطط من برا قلقوه ضروه ينجم يقتلهم ولا ما ينجمش؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا أنا سيدا لما ذكرته شيخ بشير.
0: نعم سيدي.
1: أن الإنسان مسؤول عن الحيوان.
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك في قصة امرأة.
0: نعم.
1: في حديث دخلت امرأة النار.
0: نعم.
1: في هرة حبستها.
0: نعم.
1: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: نعم.
1: معناها حبستها أي خلتها في دارها. طيب سكرت عليها الباء، لا أطعمتها أعطتهاش تأكل ولا تركتها هي تخرج تمشي تسرح على روحها وتسترزق الله في غير المكان هذاك، فربي أدخلها النار بسبب هذه الهرة.
0: نعم.
1: وبين الرسول كذلك أن لكم في كل ذات كبد رطب أجر.
0: أجر
1: أي كل ما تعمل حسنة في إنسان حي أي حيوان حي معناه لك فيه أجر. الله سبحانه وتعالى نظر لامرأة البغي معناه نظرة رحمة. ليش؟ لأنها سقط كلبا.
0: نعم.
1: ولما سقط هذا الكلب ربي غفر لها بسقيها ذلك الكلب. فنرجع إلى الحيوانات معناه الإنسان اللي قادر بشي ربي وينتبه وكذا فلا حرج، واللي مش قادر فالأفضل يتجنب ذلك حتى لا يكون عليه وزر.
0: والعياذ بالله. ولهذا لا يجوز قتل الحيوانات.
1: نعم. إذا تأذى الإنسان من الحيوانات الكلاب مثلا خاصة الكلاب أو القطط.
0: نعم.
1: التي تعتدي اللي عنده دجاج عنده فراخك صغيرة.
0: نعم.
1: تجي للطاطس تكل الفراخ بتاعه وتكسر له البيض كذا إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة لا بد له أن يسأل معنا أهل القطط إذا كان هذه القطط بتاع جيرانه.
0: وصمنا اسمه مختصين بتربية الحيوانات شيخ. وثم ناس توا مختصين في ثم جمعيات ثم مؤسسات مختصين.
1: نعم سيدي. فإذا كان إذا كان الجيران القطط نتاعهم ينبههم ما حبوش يفهموا يكلم البلدية.
0: نعم.
1: والبلدية هي تعرف أين الجمعيات الرفق. نعم. الحيوان ولا كذا وتجي تلم هذا القطاطس ولا تلم هالكلاب حتى لا يتأذى الناس.
0: نعم.
1: فإذا لم يكن ذلك كذلك.
0: نعم.
1: فساعتها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
0: واضح شيخ. كذلك عنا منيرة من بنزرت تقول لك وقت صلاة الضحى وقتاش تبدأ وقتاش توفى؟
1: قلنا وقت الضحى قبل قليل أشرنا إليه.
0: نعم.
1: أن وقت صلاة الضحى استغفر الله لم نشر إلى الوقت العام.
0: نعم.
1: وإنما أشرنا إلى المرأة التي سألت أنا أصلي ستة ولا كذا قلت لها جيد.
0: نعم.
1: صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس شروق الشمس ب 15 دقيقة.
0: أشرنا إلى ذلك. نعم.
1: نعم. من بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة تبدأ صلاة الضحى وتستمر صلاة الضحى إلى قبل أذان الظهر. أذان الظهر 15 دقيقة.
0: نعم سيدي.
1: على أذان الظهر الأول مش إذا يد الماضي ساعة لا اليوم إذا الأذان معنا 12:04 معناه هو ساعة 12 يبطل الضحى ما عادش عنده الحق.
0: نعم. كذلك أختنا منيرة تقول لك خالتي مقاطعة صلة الرحم وقال لك هي وبناتها ما تحبش شكون يمشي لها وقال لك حتى كي نمشوا لها طردنا ولا تكلمنا وما تحبش شكون يكلمها. تقول لك يا أخي نحن علينا إثم في مقاطعة صلة الرحم ولا تحمل صلتها وحدها.
1: بالنسبة لصلة الرحم صلة واجبة الله أوجب صلة الأرحام.
0: نعم.
1: واتقوا الله الذي تساءلون به
0: والأرحام.
1: والله سبحانه وتعالى اشتق اسم الرحم من اسمه.
0: نعم.
1: من الرحمن الرحيم. فمن وصلها وصله الله.
0: نعم.
1: ومن قطعها قطعه الله.
0: نعم.
1: وصلة الأرحام تزيد في العمر يعني من ميزتها.
0: نعم.
1: وواجب المسلم ألا يقطع رحمه.
0: نعم.
1: هذا واجب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك حتى إنه قال سل من قطعك.
0: واضح.
1: واعف عن من ظلمك.
0: نعم.
1: وأعطي من حرمك. معنى شاهد سل من قطعك أي الذي قطعك فواجب عليك أن تصله.
0: نعم.
1: وأنا أقول لكم امشوا لها اتصلوا بها كان ردت عليكم الحمد لله ما ردت عليكم أنتوا برأتوا ذمتكم أمام الله.
0: نعم.
1: امشوا لها للدار أضربوا الباب كان حلت الحمد لله ما حلت تكون ذمتكم بريئة أمام الله ولا إثم عليكم.
0: أما المسؤولية
1: أنا ما كلمهاش من كسر شراسي ليها وما نمشي لهاش لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
0: نعم. شكرا شكرا شيخ بارك الله فيك. خليك ترتاح تعمل شريبة ماء باردة وتو بإذن الله نرجع لك طريف أخر نرجع لك سيدي بعد الفاصل نرجع لك
1: إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شيخ عمر بن عمر بارك الله فيك. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربها. بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ده مش عندك حجة، وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم تقرأ الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: يقول الله جل جلاله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو، ولا إله غيرك فأرجو،
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير. ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج شق والحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. نعود مع بعضنا للشيخ عمر بن عمر من جربة باش يكمل معنا هذا البرنامج ويجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. السلام عليكم سيدي عمر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه.
0: خذيت الراحة نتاع المحارب شيخ، أموركم رجلة؟
1: تمام التمام
0: تمام التمام شيخ.
1: على أتم الاستعداد، ربي يوفقنا ويعاوننا ويأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى.
0: أمين يا رب العالمين.
1: ربي يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
0: شكرا سيدي. عنا أختنا سناء تقول لك: يا أخي، الصلاة المفروضة على المرأة هل هي جهرية أم سرية؟ تصليها كالراجل وإلا تصليها سري؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: يقول فيه: النساء شقائق الرجال. معناها أي أن النساء مثل الرجال.
0: نعم.
1: الذي يأخذ بهذا الحديث ويفهم من هذا الحديث،
0: نعم،
1: أن المرأة كالرجل في العبادات إلا ما استثناها الله منها، من هذه العبادات كالجهاد مثلا، رب استثنى المرأة لا جهاد عليهن.
0: نعم.
1: فهمت؟ الجمعة رب استثنى المرأة فلا تجب عليها الجمعة، بينما هي واجبة على الرجال، ولكن لو صلت الجمعة فصلاتها صحيحة وتجزيها عن صلاة الظهر. فإذا نظرنا معنا نظرة عامة، فالمرأة كالرجل،
0: نعم،
1: تصلي معناها في الجهرية جهرا وفي السرية سرا. ولكن بعض الفقهاء كالمالكية مثلا اعتبروا أن المرأة يخفف عنها الجهر فلا تجهر بصلاتها، فيجوز لها أن تصلي صلاتها سرية،
0: نعم،
1: كلها سرية، حتى الجهرية تصليها سرية.
0: نعم.
1: فنقول لأخواتنا: من شاءت منكن أن تصلي صلاة سرية على طول لا بأس، ومن شاءت أن تجهر في الجهرية وتسر في السرية فلا بأس بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: والله تعالى أعلم.
0: شكرا سيدي، بارك الله فيك. كذلك عنا منصف من صفاقس، منصف من صفاقس يقول: أنا دخلت للمسجد نصلي، خلطت على الإمام في الركعة الرابعة.
1: الركعة الرابعة.
0: نعم. يا أخي، الإمام طلع عليه سجود باهي. يقول لك: أنا وش نعمل للناس إذا كان سجود قبلي؟ شنو نعمل إذا سجود بعدي؟ شنو نعمل؟
1: بالنسبة
0: نعم،
1: بالنسبة للمسبوق في صلاته،
0: نعم،
1: فيتبع الإمام، وإنما كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
0: نعم.
1: ففي هذه الحالة المسبوق بيجلس للتشهد الأخير مع الإمام، فإذا الإمام سلم،
0: نعم،
1: إذا الإمام سلم فوجب على المسبوق أن يقف ويواصل صلاته. بعد ما هو وقف، الإمام سجد سجود السهو البعدي، فلا يرجع هو للسجود ولا يسجد مع الإمام السجود البعدي.
0: نعم.
1: بعدها لا يتعلق بالمسبوق. لكن لو سجد الإمام سجودا قبليا،
0: نعم،
1: قبل ما يسلم الإمام السجد،
0: نعم،
1: ففي هذه الحالة على المأموم أن يتابعه يسجد معه.
0: نعم.
1: وقت يسلم الإمام هو يقف يجيب ما فاته من ركعات. والله تعالى أعلم.
0: واضح سيدي، بارك الله فيك. كذلك سي منصف يقول لك: يا أخي، المؤذن هو يأذن يخل الأجر نتاعه، هو يذن عندك الأجرة يا أخوه. يقول لك: يا أخي، هو كيبدأ كيأخذ الأجرة، يا أخي الأجر نتاعه نتاع الأذان يضيع عليه ولا ما يضيعش؟ بأنه هو يأخذ الأجر نتاعه.
1: نعم.
0: نعم.
1: المؤذن مثله كمثل الإمام.
0: واضح.
1: ومثلهم كمثل قارئ القرآن، مدرس القرآن.
0: نعم.
1: فهذه أعمال خيرية وأعمال عبادية.
0: نعم.
1: فلا يتقاضى عليها الأجر.
0: نعم.
1: حتى الأجر الذي يأخذه الإمام أو يأخذه المؤذن أو يأخذه مدرس القرآن.
0: نعم.
1: الأصل ليس على عمله وإنما على حبسه في أوقات معينة.
0: نعم.
1: فبدل تمشي أنت تبيع وتشري يا بشير.
0: نعم.
1: وتتاجر يقول لك أنا حبستك في هذه القاعة باش تدرست الأولاد من 8 للساعة 12.
0: مع الأجر هذا ثمن الوقت.
1: هذا هو بالضبط. فبالتالي ما جاءه من أجر فهو قليل.
0: نعم.
1: وربي بارك لنا في الحكومة وتتفكر إخوان المؤذنين والأئمة والمدرسين القرآن، وإن شاء الله بلادنا تتفرهد ويتفرهد.
0: أمين يا رب العالمين.
1: حملت الشريعة وحملت الدين.
0: أمين. شكرا. كذلك سي منصف تسألني سؤال غريب شوي شيخو، غريب وعجيب. يقول لك أنا صغاري ما صلوش العشاء، تغششت عليهم وحرمت من العشاء، خليهم يتعشوا. ما عشتهمش، باتوا بلاش. قلت له علاش هك؟ قلت له هو ربي سبحانه وتعالى الكافر، كافر بربي سبحانه، لا يسجد لا لا لا لا، وربي يوكل فيه ويعطي الرزق نتاعه.
1: لا.
0: وسي منصف ولاده قال لك ما يصلوش العشاء، تغششت عليه ما حرمت من العشاء، قلت له ربي يعطيك مني عم وانت ما تصلوش، هاو انا نكمل عليك من حكم العشاء خليك من الشر. الموقف هذا موقف صحيح سليم كيفاش يا شيخ؟ هل هذا يصلح من الصغار كي واحد يعمل مع موقفك ما يصلحش كيفاش يا شيخ؟ هل نتعامل مع صغارنا هكا ننصحوهم هكا كيفاش يا شيخ؟
1: لا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معناها ربي سبحانه وتعالى لما أمرنا بالدعوة إليه وإلى دينه أمرنا بالرفق في الأمور كلها، فقال سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولما خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: نعم.
1: وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم أهمية الرفق في الدعوة إلى الله وفي الأمور كلها، ما كان الرفق في شيء إلا زاد وما نزع من شيء إلا شاد.
0: نعم.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى الرفق في الأمور كلها، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وواجبنا نحو أبنائنا أن ندعوهم بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: إذا ربي قال لموسى اذهب أنت وأخوك إلى
0: فرعون إنه طغى،
1: إيش قالوا؟ قالوا فقولا له قولا لينا.
0: نعم.
1: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: نعم.
1: فهذا فرعون الذي ادعى ربوبية ربي قال له قولوا له كلام، فاحنا أولادنا ما صلوش العشاء، لا، بعدها كان بالإمكان يلا يا فلان يلا طو قدامي أوقف
0: نعم
1: صلي العشاء، يلا صلي انت العشاء امشي توضع، وأنا أراقبه ونشد على يده حتى يقفوا ويصلوا العشاء ويكملوا صلاته، وهي تعالوا تعشوا وبارك الله فيكم ومعاش أخر العشاء إلى الآن مثلا عايش تعودوها.
0: نعم واضح.
1: وإن شاء الله ربي يهدي
0: ذرية. نعم
1: يهدي ذريتنا.
0: نعم. كذلك سي كمال من المونستير يقول لك يحب يعرف كيفية التيمم والغسل. وكذلك يحب يعرف ما الفرق بين غسل الحي والميت. يقول لك إنسان كذا الحي ويعمل الغسل نتاعه، يا أخي الميت كما كاكا ولا يختلف غسل الميت على الحي؟ أول حاجة نعطوه كيفية التيمم وكيفية الغسل.
1: كيفية التيمم، معنى التيمم أولا النية.
0: نعم،
1: لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، هذا أولا. ينوي نية رفع الحدث إذا كان هو معنا على طهارة كبرى، يرفع الحدث الأصغر، ينوي رفع الحدث الأصغر. وإذا كان هو على جنابة أو امرأة كانت في حيض أو في نفاس، ففي هذه الحالة تنوي نية رفع الحدث الأصغر والأكبر
0: للنية. نعم نعم،
1: هذا النية. بعد منا يجي الحجرة طبيعية وإلا تراب نظيف، ويحط يديه على التراب، على يضرب على التراب ضربة هيك بيديه الاثنين مفتوحين مكفوف يديه، ثم ينفضهم بشوية، ربما علقش فيهم بشوية تراب ولا حاجة، ينفضهم ويمسح وجهه.
0: نعم.
1: بعد ما يعاود ضربة ثانية على التراب ولا على الحجرة، ويمسح يده اليمنى إلى المرفق ويده اليسرى إلى المرفق، معناها ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. اليدين معناها مسح اليدين إلى الكوعين، هذا واجب.
0: نعم.
1: ومن الكوعين إلى المرفقين، هذا سنة عند المالكية. فبعض المذاهب الأخرى يقتصر فقط على مسح اليدين إلى الكفين، ربما يقرأ ولا حاجة يقولها والشيخ قال للمرفقين، وأنا لقيتها يقولوا إلى الكوعين فقط. على هذا فيه خلاف مذهبي، إحنا المالكية في التيمم إلى المرفقين نعمل السنة والواجب، والله تعالى أعلم.
0: أعلم.
1: هذا بالنسبة للتيمم.
0: شكرا سيدي. كذلك عنا سي كمال من المنسيب،
1: يقول لك فيه سؤال اخر، ولا شنو الفرق بين
0: الغسل، غسل الحي والغسل من الميت؟
1: غسل الفرق بيناتهم ان واحد يغسل روحه بروحه.
0: نعم.
1: والثاني يغسله.
0: يا صاك اول فرق، ما حدا فرق اخر يعني.
1: ما حتى فرق، غير واحد يغسل روحه بروحه وواحد بيغسله هو نفس
0: كيف كيف نفس الغسل. نعم. كذلك يقول لك ثم شخص، علاش انت كبيرة تحكي على الأعمال الباهية في العشر الأواخر والأعمال السيئة في العشر
1: الأوائل،
0: العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والحاجات الباهية اللي تنجم؟ وقت سألتك قلت لك وماكل الميراث شنو هكا وكها، وعلاش أنا سألت السؤال هذاك وقت شيخ سي كمال، يقول لك ثم شكون هز أخته وأمه، هز أخته وأمه، حب يعمل حيلة في الميراث، هز أخته أمه على أساس باش تكتب الميراث لأخته، ميراث أمه، ميراث أمه باش تكتبه لأخته، وتحرم الأخوة الأخرين، وبعدين على أساس كي أخته أمه تكتب لأخته، أخته باش تكتب له ليه هو، تعطيه ليه هو الميراث اللي أخذته من عنده ما تعطيه له. معناه سبحان الله، هو تحيل على عمل الحيلة، يا أخي الحيلة رجعت عليه. كي مشاهز الأم خضر الأخت هذه، أمها إلا هي بها كتبت لها الميراث، بعد ما كتبت لها قالت له ما نرجع لما نكتب لكش، طفلة نكرت فيه، أخته نكرت فيه، هو توا في ورطة، كيفاش يقول لك شنو نعمل باش نكفر هذا الذنب اللي عملته هذا؟ مش يأسف شيخ تسمع حاجة هكا، معناها واحد يتحيل
1: في الأمثال العربية.
0: نعم.
1: يقول لك على الباغي تدور الدوائر.
0: والله شيء يؤسف، معناك تسمع حاجك مك بالحق له شيء يوجع القلب.
1: لا شيء يؤسف
0: بالحق، معناك تستحرم خيوتك من الميراث انت عبك ابوك.
1: معناه يحتال باش يخدم في مخه، ولكن على الباغي تدور الدوائر. نعم. اي دارة الدائر عليه، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى
0: ولا يحيق
1: المكر السيء
0: إلا
1: بأهله. فهو حب يمكر بإخوانه، فمكر وقع المكر عليه.
0: نعم
1: نعم. على كل حال على كل حال ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم.
0: نعم.
1: وربي سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ففي هذه الحالة هو يتوب ربي توبة نصوحا وينسى الرزق وما عادش يفكر فيه ما دام مشى لأخته ما طاح في كرش عدو هي أخته.
0: ولكن أخته ربي يغفر لها يزمها ترجع حق أخوتها.
1: ولكن هذا هو. ولكن بالنسبة للأخت فلا لا تكون لا يكون همها الدنيا وإنما ينبغي لها أن ترد المظالم إلى أصحابها ترد الحقوق لأخوتها.
0: نعم.
1: وتعطي لكل ذي حق حقه.
0: نعم.
1: والثاني والأمر الآخر على الأم أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: الأم توفيت الله يرحمها.
1: الأم توفيت
0: الله يرحمها.
1: أنا ربي يغفر لها مسكينة في قبرها تتعذب بالله أن يرحمها الله.
0: نعم شيخ.
1: لأنها حرمت أولادها.
0: الله يرحمها مكو. إن شاء الله هذه عبرة ودرس للناس اللي يسمعوا فينا. كذلك هذا آخر سؤال نختم به شيخ ربي يبارك لك عنا. سي محمد بن تونس يقول لك ولد خالي يتوفى عنده 20 يوم أعمام وأخوال وخالات وعمات وكل قال لك ما ناش مضحين مع العلم أنهم قادرين بشي يضحوا. ويقول لك هل هذا جائز أو غير جائز؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا حزن بعد ثلاث.
0: نعم.
1: لا حزن بعد ثلاث إلا لامرأة على زوجها اللي هي تعتد العدة متاع 14 يوم.
0: نعم.
1: فبالتالي من زاد على ثلاثة أيام فهو نعم. آثم في الحزن.
0: نعم.
1: وليقول نبعد نحزن بالعام واربعين يوم وعام كذا ويتجدد الحزن فهذا نعم. ليس من الإسلام في شيء.
0: نعم.
1: وهذا من الشيطان.
0: والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله لأن لأن لأن مصيبة الموت هذه نعم. مصيبة ستأتي لكل منا.
0: نعم.
1: عشنا طال العمر قصر العمر معناها عش ما شئت كما قال سيدنا عش ما شئت فإنك ميت.
0: نعم.
1: واحفظ من شئت فإنك مفارقه واجمع ما شئت فإنك تاركه.
0: نعم.
1: فبالتالي معنى لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم على ولده هيك دمعت عيناه قالوا تبكي يا رسول الله قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول
0: إلا ما يرضي
1: الله ما يرضي الله إن نعم. لله وإن
0: راجعون
1: راجعون وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون
0: زنون. نعم.
1: معناها مات الرجل ثلاثة أيام تعدت هذا شوف ليش قلت لك هذا من الشيطان.
0: نعم.
1: معناها أن الشيطان زين لهم أعمالهم فأحرمهم من الأجر. ما فيه أعظم أجر في الأيام العشر مثل إراقة الدم يوم النحر.
0: واضح.
1: أفضل عمل يقدم يوم النحر هو الذبيحة.
0: نعم.
1: وهم قادرون على ذلك وأجرها نعم. عظيم عند نعم. الله.
0: نعم.
1: لكن الشيطان قال لهم ولدكم مات ولا كذا ما تذبحوش لا اذبح بالعكس اذبح وزيد اذبح وتصدق وقول
0: وافرحوا
1: عني وعن عمن مات من أهلي.
0: نعم.
1: ربي يهدينا ويهديهم.
0: أمين يا ربي. شكرا دكتور شيخ عمر بارك الله فيك. الله يبارك وربي يطول في عمرك يا شيخ ورب يزكي علمًا. شكرا سيدي. التحية موصولة لمحمد الفرجاني التحق بنا الآن ربي يبارك له. كذلك التحية لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر وكذلك هو في التنسيق. أحبابنا الكرام نلتقي في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي على الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أو عم المبلغ. رب سامع أو عم المبلغ. أو عم المبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع وجدها

ذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا.

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى

حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا

خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني

مسكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.

قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على

سبحوا سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا

إياه. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

دمت حيا، ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم،

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نشكر الأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. باش نعاودوا إن شاء الله نذكروا الإخوة الكرام ب يعني باب مخارج الحروف، وهذا الباب هو من أهم أبواب التجويد، يعني فيجب على أن يعتني القارئ به. كل من أراد أن يقرأ القرآن لابد أن يعتني بإتقان هذا الباب. يقول الإمام ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعني فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. مخارج الحروف، يعني المخارج، يعني المخارج هي جمع مخرج، والمخرج لغة هو موضع الخروج، واصطلاحا هو محل خروج الحرف يعني ظهوره. والحرف، الحرف لغة هو طرف الشيء، يعني واصطلاحا هو صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. المخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، هذا المخرج المحقق. والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بهواء الزفير، ولذلك يعني يقبل الزيادة والنقصان، وبتبيع يخرج منه حروف المد الثلاثة. وإذا كان نحبه يعني نعرفه مخرج الحرف، نسكنوه الحرف وإلا نشدوه، وإلا ندخلوا عليه همزة، يعني مثلا حرف الباء نقولوا أب، حرف الخاء نقولوا أخ، ونحسوها كي شوية مش في ساعة كي نقول أب، لا نشوفوا الحرف ندخلوا عليه همزة ونحسوا به أكثر يعني، وإلا نسكنوه نقولوا مثلا أس أش أج أف. وبطبيعة الحروف يعني بطبيعة عندها صفات، وكل حرف عنده صفات ملازمة ليه، يعني أقل حاجة تلقى فيه 5 صفات، فما حروف يعني فيهم 7 صفات و6 صفات، فالحرف يلزم ياخذ الصفات هذوكم باش يكون يعني حرف سليم. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، لاباس؟
2: مرحبا.
3: عايشك عايشك إن شاء الله.
2: مرحبا. الاسم؟
3: زهدية شوالي من بوسالم ولاية جندوبة.
2: مرحبا بك لله ذهبي.
3: عايشك يا شيخ، عايشك يا حمودي.
2: عايشني، باش تسمعنا لل
3: بإذن الله من تيسر من سورة آل عمران.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت.
2: عودها. والله أعلم بما،
3: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
2: عودها. وإني أعيذها، يلا.
3: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكسلها زكريا.
2: أقرأها الآية ذي، عاودها وأقرأها لي في عقلك، ما تزلبش. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يلا.
3: فتقبلها ربها بقبول حسن
2: حسن
3: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: الله يبارك فيك لله ذهبية. قاعدة تتعلم ما وتقرأ
3: بإذن الله.
2: به به
3: يس.
2: وقالي والصورة هذية يعني تحفظها أنت ولا قاعدة
3: لا نحفظ فيها إن شاء الله مع شيختنا الأخت مونيا سمراني إن شاء الله.
2: ربي يبارك فيكم وفيها يا سيدي،
3: ربي يبارك لها وربي يزيدها في عمرها وفي صحتها إن شاء الله.
2: أي ركزوا شوية على المخارج وعلى إتمام الحركات والضمات والكسرات
3: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله.
2: والحروف بالقداء وقرأوا في عقلكم، ما عادش تزرب يعني، أقرأ في عقلك.
3: ما عندي شوية زرب بالحق حتى
2: لا لا
3: معلمتي ما عادش تزرب.
2: لا لا أقرأ في عقلك باش تحس بهم، لا باش تحس بالحروف. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك، فهمت؟
3: نعم.
2: اقرا باش تجيب لنا الضمه صحيحه والكسره صحيحه وتنطق الحروف بالقدا يعني، ما تزربش تبدا تاكل فيهم هكاك ماكل باهي
3: ان شاء الله.
2: الله يبارك فيك. احسنت. شكرا شكرا. نسمعك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله
3: باذن الله ان شاء الله.
2: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا.
4: عتيمة سيدي عارف.
2: مرحبا بيك.
4: عايشك الله يبارك لك. عايش
2: الاسم؟
4: اسم امال.
2: امال منين يا امال؟
4: من تونس.
2: مرحبا بك. هاي شنو باش تقرا لنا ان شاء الله؟
4: ان شاء الله سوره الانشقاق.
2: هاي تفضل.
4: الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا.
2: الله يبارك فيك يا مال أحسن شكرا به. أعود لي إذا السماء انشقت
4: إذا السماء انشقت
2: صحيت كلمة كيف قريتها ملول قلت إن يعني حطيت لسانك في مخرج النون ماك تعرف الغنة بركة يعني هي هنا الإخفاء باش نخبيوها النون الساكنة قبل الحرف الإخفاء يعني صحيت لسان خليه رتحه ما يخدمش غاديك باهي ويا أيها الإنسان وعلاش تمد فيها برشا ما هو الطبيعي نقراو بالوجه نتاعنا هذا القصر يا أيها الإنسان ها
4: واحد
2: شوية تربت تراوسي لا صحيح هاي باهية تلاوتك باهية ما شاء الله ما فما هكايا زيد بتبيعة يعني وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه تخان كلف الخان فخموها تخلت خا مش ما نقولوش تخلت خال خا ها تخلص الحروف من بعضها المفخم وفخم
4: وتخلت
2: صحيت اي باهي ربي يبارك فيك تلاوتك باهي ما شاء الله والخدمة تو تشوف كيفاه تحسنك ما شاء الله عليك ربي يبارك فيك
4: أحسنت
2: يا أمير شكرا لك ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
5: السلام عليكم
2: مرحبا
5: وبيك عايشك
2: الاسم
5: لسعد من كون
2: مرحبا بيك يا لسعد شنو باش تقرا لنا أخويا لسعد
5: إن شاء الله رسول
2: الله طه تفضل
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما
2: عاود عاود عاود عاود أول سورة
5: طه ما
2: لا قول طه طه
5: طه ما
2: هي صحيح تكعتهم حقهم يعني
5: أنزلنا عليك القرآن لتشقى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض بينهما وما تحت الثرى
2: يا أخويا الأسعد بلي الصوت قاعد يقص لأني مانيش قاعد نسمع فيك بالقدا شوف بلاصة هكا باهية ولا من عرش ما ما اشتروا الآيات ما سمعتهمش يعني
5: شوف أنا في الكرهبة وفي ذاك عليه
2: فهمت ذاك عليه يعني ما نيش قاعد نسمع فيك بالقداء كمل أيه قول الرحمن وعلى
5: الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
2: وإن ما نقولوش ثاء عادة ما نقولوش ثرى ثاء ثاء ثاء حرف مستفل وما تحت الثرى أي
5: وما تحت الثرى
2: صحيح
5: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
2: باهي هنا فإنه مش فإنه يعلم مد بعد الهام الطبيعي
5: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها.
2: أخوي أنت تقرأ برواية قالون ولا تقرأ وحدك حافظها هذه السورة؟
5: وحدي.
2: وحدك حافظها؟
5: وحدي نحفظها.
2: آه به خطر احنا في الرواية متاعنا نقولوا إني إني فهمتني يأت الإضافة هذية.
5: أي
2: احنا نعملوا يعني نعملوا فتحة فيها ما نقولوش إني آنست نقولوا إني آنست فهمت أنت به إني أنت توا تقرأ خطر حتى لازم تسمع في الواحد وحفظها وحدك ما هيش مشكلة به فضل كمل. أي
5: بسم الله
2: إذ رأى نارا نعود هاي
5: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
2: الله يبارك فيك يا لسعد
5: عايش.
2: اسمعني انت ما شاء الله عليك عليه ما تمشيش تقرا تحسن طيب انت ما شاء الله عليك ظاهرك يا ها
5: ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله في البرنامج بحول
2: كل شيء موجود يعني كل يعني انت الحاجات هذه كلها به به قرايتك به كان تمشي تحسنها و
5: بحول الله
2: تو تولي ما شاء الله عليك تولي تلعلع بالقران يعني
5: ان شاء الله يعني
2: يلزمك شيخ باش يعني ما القرآن ما نجموش نحفظوه وحدنا راه لابد من شيخ يريك شخوص نتاعه وكل شيء يعني هو بالتلقي القرآن فهمت ولا لا؟
5: ان شاء الله بحول الله
2: تشوف يعني وعدني انك انت تمشي تقرا
5: وعد لا وعد بحول الله
2: فهمت
5: وعد.
2: ربي يبارك فيك باهي تلاوتك باهي تمشي تحسنها تو تشوف كيف تولي
5: طبعا.
2: شكرا شكرا الله يبارك فيك عايش. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة.
2: مرحبا لل
6: بيك
2: يعني. تفضل الاسم
6: مالك مبروك.
2: مرحبا بيك مالك شنو باش تسمعنا؟
6: أوائل
2: سورة الطور. تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

0: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: الله يبارك فيك يا ملك، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية وحروفك باهين، لكن ما كيف نقرأ ونقوله والطور وكتاب مستور، ما نقولوش مستور و معمور، لا معمور مستور، فهمت؟ أكل خرانية يعني كنتم بها تكذبون، ون لا كأنك زدت حرف تكذبون، الضمة وتمشي للنون ديريكت، كيف كيف المسطور ولا المد، يعني مثلا سيرة مش سيرة، ها باهي. الله يبارك فيك، أحسنتي تلاوتك باهية، وهكا الرتوش هذوما حاجات صغارك الرقائق كي تصلحهم ما شاء الله عليك، أحسنت يا ملك، شكرا. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ العربي، وجزاك الله عن أمة رسول الله خيرا.
0: الله يبارك فيك سيدي الباهي،
1: وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا.
0: الله الله، آمين أجمعين. يا سيدي،
1: معكم الأخ منتصر سميدة من ولاية المنستير معتمد الجرمدي.
0: مرحبا بك سيدي.
1: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل. مرحبا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باهي، ما نقولوش الساعة تسمع فيا ما هو بالجداء.
1: نسمع فيك.
0: باهي، اقعد في بلاصة باهية الساعة باش أنا نسمع تلاوتك بالجداء. ما نقولوش بسم الله هي بسم الله الرحمن. أكثر حرف الهاء بالجداء، وحرف النون بسم الله الرحمن الرحيم. هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا النون الثانية، نون الرحيم. لا نير الرحيم.
1: من رحيم.
0: صحيح، تعاودها لي الكل توا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: باقي عاودتها نفس الغلطة. الثاء الأولانية باهية، صلحنا، كمل الثانية تو تولي ما شاء الله. هاي
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: صحي، تبارك الله فيك. هاي تفضل.
1: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر يصمه.
0: لا نقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقفوا على الساكن، ما نقفوش على المتحرك. باباي.
1: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
0: اي.
1: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر.
0: قول فعدة من أيام أخر.
1: فعدة من أيام أخر.
0: يريد
1: الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: ما تمدش الدال عاد. ولا يريد بكم العسر.
1: ولا يريد بكم العسر.
0: ولتكملوا العدة
1: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
0: وإذا سألك عبادي
1: عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: به هنا الداعي بعدها ما فهميش، يعني نقولوا أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
1: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ارشدون.
0: الله يبارك فيك، احسنت.
1: سيدي العربي.
0: سيدي،
1: لحظه، انا كنت بكري الشيح نقرا فيها بالشيح، كي نبدا وحدي خاطر دخلت جديد بديت مسجد، بديت نتعلم، دخلت اول يوم اول نهار في المدرسه.
0: اليوم دخلت اول نهار.
1: اول نهار ما كي قريت قدامك راهو هذاك التراك وفوق راهو
0: تربست، يعني
1: نقرا خير من هكا راني.
0: باهي، اما تو انت مادام مشيت تتعلم هذه الساعه احسن حاجه، هذه الخطوه الباهيه اللي عملتها. باهي،
1: اول حسيت قريت اول حصه عند الشيخ.
0: اي،
1: وقريت الشيخ حس ما قريت عندك، قريت عنده بالباهي.
0: لا ما شاء الله عليك، انت قرايتك باهيه، تو تتحسن بالقدا وان شاء الله تولينا ما شاء الله عليك في القران. هذه الخطوة باهية كيف عملتها، والمرة الجاية إن شاء الله نسمعك في تلاوة أحسن منك يا سيدي.
1: بارك الله فيك.
0: ربي بارك فيك، أحسن، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلام.
0: مرحبا.
2: لباس.
0: الحمد لله، وانت لباس.
2: لباس.
0: الاسم.
2: الدريس لقاء.
0: شنية؟
2: الدريس لقاء.
0: إدريس؟
2: إيه؟
0: ما شاء الله عليك يا إدريس، قداش عمرك ولدي؟
2: 4 سنين.
0: ما شاء الله. ها شنية باش تسمعنا سي إدريس؟
2: صورة المسد.
0: صورة المسد، داي ترى. سمعني ياي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. فأغلى عنه ماله وما كسب. فيصلى نارا ذات لهب. وأمرته حنبالة صلح طب. في بيدها حبل من مسد.
0: ما شاء الله عليك إدريس ترى. قول إدريس تسمع فيا؟
2: نعم.
0: تسمع فيا؟
2: نعم.
0: باهي اي ترى. قول قول قول اللي تسمع وانا عاود وانت قول. تبت يدا ابي لهب وتب.
2: تبت يدا ابي لهب وتب.
0: قول لهب وتب.
2: لهب وتب.
0: ما اغنى عنه ماله وما كسب.
2: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: كسب.
2: كسب.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
2: سيصلى نارا ذات لهب.
0: وامرأته حمالة الحطب.
2: وامرأته.
0: لا اسمعني قول. وامرأته. وامرأته
2: حمالة الحطب.
0: اي في جيدها حبل من مسد.
2: في جيدها حبل من مسد.
0: ترى قول حبل. حبل.
2: حبل.
0: صح تقول حبل من مسد.
2: حبل من مسد.
0: ما شاء الله عليك يا إدريس، أحسنت. ربي يبارك فيك وربي يبارك لك في والديك. شكرا. عايشك يا إدريس. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: لا تحزن إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله معنا. تطمينا وتطيبا لفؤادي. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. أي تطمينا وتطيبا للقلوب.
0: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. بالنسبة للأولياء، توا كان يقرأنا الوليد هذا إدريس الصغرون ما شاء الله 4 سنوات، يعني ننصحوهم باش يعلموا أولادهم يعني حصة في الأسبوع، كيف يعملوا لهم حصة، يعني حكاية فارغة، حصة في الأسبوع باش يعلموهم القرآن ويعلموهم الحروف، باش يقويهم في اللغة متاعهم. والقرآن إذا كان يتعلموه يعني إذا كان علمته أنت القرآن راك علمته كل شيء. ربي سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالأولياء يعني مثالش أو يهزوهم ويتراناو ولاهين بهم ومن بقعة لبقعة وهزوا النوادي فساعة ما هيش برشا أنك أنت باش تعلموا القرآن الكريم، باش يولي يعني يتعلم آيات ربي سبحانه وتعالى ويتعلم الفهم ويتعلم الأخلاق ويتعلم كل الحروف ويولي يتكلم بالجدا ويولي ها. فنصيحة الأولياء، ربي يبارك فيكم وناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم؟
2: مريم هبة الله.
0: مريم هبة الله. هيا يا هبة الله، خديش عمرك مريم؟
2: عمري 9 سنوات.
0: 9 سنوات. هاي شنو بتسمعنا مريم؟
2: باش نسمعكم سورة الطارق.
0: الطارق، تفضل. هاي بنتي هاي.

0: والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: قول إن كل نفس، إن كل نفس، ناي
0: إن كل نفس لما عليها حافظ. يوم تبت فلينظر الإنسان،
1: فلينظري الإنسان، هاي
0: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: لا قول مما خلق،
0: مما خلق. خلق من ماء دافق.
1: ترى مد شوية في الماء، قولك إيه؟ خلق من ماء دافق.
0: خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب.
1: لا الصلب مش الصلب. يخرج من بين الصلب والترائب.
0: يخرج من بين الصلب.
1: لا الصلب اللام ساكنة فوقها سكونة هيك. الصلب.
0: يخرج من بين الصلب. يخرج من بين الصلب.
1: مريومة مريومة.
0: نعم.
1: قل الصلب.
0: الصلب.
1: صحتك. يخرج من بين الصلب والترائب.
0: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: كمل.
0: إنه على رجعه لقادر.
1: رجعه
0: لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيد وأكيد كيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: صحيت مريم أحسنت عايش بنتي.
0: الله مولانا العظيم.
1: صحيح.
0: نقرأ سورة أخرى.
1: لا واحدة بركة اسمعني مريم. أنت شكون علمك السورة هذية؟ وحدك ولا تمشي تقرأ؟
0: نمشي نقرأ في كتاب القرآن.
1: باه هاي ليس ملا. أنت كيف تمشي تقرأ بنتي وكيف تراجعها في الدار ثبت في الحروف وثبت فك الشكل متاع الحروف بالقداء في المصحف.
0: باه
1: فهمت؟ باه صحيت. باش ما تقراش بالغلط. باه هي
0: باه
1: راهي عايش بنتي. الباهية نسمعوك مرة أخرى. مرة أخرى قرانا تزيد تتعلم أكثر وتقرانا
0: إن شاء الله.
1: باه عايش بنتي شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: وبيك معاك خديجة من ولاية ناد.
1: مرحبا بيك لله خديجة.
2: بيك عايش. نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة يونس. عندي إشكال في سورة يهدي.
1: باه تفضلي.
2: جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون.
1: أختي خديجة.
2: نعم.
1: أنت توا كيف قاعدة تقرأ يهدي شنية موجود فوق الهاء؟
2: كيف
1: شنية ما شنية موجود فوق الهاء؟ سكون ولا لا؟
2: سكون بالضبط.
1: صحيت.
2: وشادة فوق الدال.
1: باهي. يعني حرف الياء مفتوح ومن بعد الهاء ساكنة ومن بعد الدال فيها تضعيف شدة.
2: شاده بالضبط.
1: صحيت. يعني احنا كيفاش باش نقراوها؟ نقولوا قل الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يه هذا ساكن ولا لا؟
2: به
1: أسمع بالقدا نقول أم من لا يهدي يهدي
2: أم من لا يهدي
1: يهدي
2: يهدي
1: صحيت. ما نقولوش يهدي ها هذاك الاختلاس ما نعملوش، يعني نجيبوها نقولوا الساكن يه يه دي يه دي ونعملوا التضعيف يه دي
2: يه دي
1: صحيت. كيف كلمة هي أصلها يهتدي، كيف كلمة نعم ما يعظكم به هما برشا الحقيقة يقرأوها يعني ما يقرأوهاش بالسكون في الوجه هذا يعني ما فيها وجهين هي باهي. احنا كيفاش هي اصلها نعم ما نحن باش نقراوها نقولوا نعم نعم نعم يعظكم نعم شفتها عنا كسرة ني ومن بعد العين ساكن نقولوا نعم نعم ونمشيوا للميم اللي هي مشدة نقولوا نعم مش نعم يهدي نعم. كيف كيف في سورة ياسين أصلها الكلمة يختصمون ما نقولوش يخصم يخص كيفاش يخص لا مش يخا يخصمون يخصمون يا مفتوحة بعد الخاء ساكنة يخصمون ها يهدي ترى عاود هنا
2: يهدي
1: صحيت. كي اقرا هنا الكل عادة افمن يهدي الى الحق احق وي
2: افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك تلاوتك باهية يا أختي، وهذه هذه تترى يعني تعمل عليها تمارين سهلة ها؟
2: جزاك الله خير.
1: هما والكلمات اللي فيهم كيخصمون ويهدي ونعم
2: نعم
1: هاي نعم باهي هي أصعب واحدة فيهم نعم يعظكم ويخصمون يهدي الله يبارك فيك شكرا. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اسمي مريم من قصر.
1: هاي يا مريم
3: بس نقرأ آية من سورة الحجراء.
1: باهي قديش عمرك مريم؟
3: عمري 12 سنة.
1: باهي وقاعدة تقرأ أنت تتعلم؟
3: أي
1: قديش تحفظ من القرآن؟
3: أنا تقرأ
1: ها؟ ما والله ما سمعتكش. باهي نسمع كي شنية السورة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء إن عسى أن يكون خيرا منهم
1: قول يكون خيرا منهم ما نمدوش ما نعملوش مد بعد النون المشدة يكون خيرا منهم
3: عسى أن يكون خيرا منهم
1: منهم كيف نقف عليها
3: منهم
1: لا لا لا كيف نقف عليها النون المشدة نقول منهم
3: منهن
1: أي.
3: ولا تلزموا أن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
1: قلق للباب القداع عدا بالألقاب
3: بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
1: كيف كيف ومن لم يتب
3: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا
1: لتعارفوا
3: أن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا مريم، شكرا لك. باهية تلاوتك باهية، وبتبيع قاعدة تتعلم أنت، يا تقرا تمشي للجمعيه القرانيه.
3: هما قريب باش يحلونا جمعيه، اما قاعده نتعلم في الدار ونسمع في اذاعه زيتون.
1: باه ما شاء الله، ربي يبارك فيك يا مريم، ان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا. باه احسنتي، شكرا لك. هاي ناخذ مكالمه اخرى.
4: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: ام اياد من سيب.
1: ام اياد مرحبا بيك، شنو باش تسمعنا لل...
4: نقرا ما تيسر من سورة الرحمن ان شاء الله.
1: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
1: قلق لنا الجيم بالكدا، قول والنجم والشجر يسجدان.
4: والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان.
1: قول ألا تا، ومن بعد عنا الطاء، تا طاء، هذوما زوز حروف هما متجانسين، ها يعني يخرجوا من نفس المخرج، اما ما ماشي كيف كيف، كل واحد او عنده الصفات نتاعو. نقولوا ألا تا طاء، تا طاء،
4: ألا تطغوا في الميزان.
1: باهي، نزيدوا رقوها الاولانيه، نقولوا تا طاء، والاخرى مفخمه تطا غو في الألا. أي عاود.
4: ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام.
1: لا، يقول والأرض وضعها للأنام.
4: والأرض وضعها للأنام.
1: لا، وضعها.

0: نار.
1: مش نار،
0: في أي
1: أورام فخمة. نار
0: من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: الله يبارك فيكم. ميت موقعدة تقرأ أنت يا؟
0: أي إن شاء الله.
1: باهي باهي ياسر، تزيد شوية كل ما تزيد تقرأ إن شاء الله تزيد تتعلم أحسن، والحروف يكونوا أحسن والأحكام و... ها؟ ربي يبارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاي. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا
2: بيك. عايش هي من سيدي بوزي.
1: ايه
2: بي
1: بي هيا لله البي. شنو باش تسمعنا؟
2: انا تيسر من سورة الملك.
1: هيا تفضل.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من حج وطاف بالبيت العتيق.
1: امين.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: عاودها عاودها أختي.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: ترى قول وهو على وهو على
2: وهو على
1: صحيت. ما عادش تعمل مد بعد، مش ما تقولوش وهو على بعد الواو في وهو، نقول وهو على حركة ما فيهش مد به.
2: وهو على
1: صحيت.
2: كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: كيف كيف نقولوا الذي خلق الموت والحياة لي والحياة لي يبلوكم أيكم أحسن عملا بعد النون والتاء. كيف كيف ما فهمش مد. هاي عاودها.
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: لا أحسن عملا.
2: أحسن عملا
1: صحيت. أي
2: وهو العزيز الغفور.

0: تفاوت.
1: يا أختي بيا،
0: نعم
1: نقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، ونقفوا على خطر أنت توا كملت هي طباقا في الوصل بالتنوين، فهمت؟ أي اقفها أنت. أي الذي
0: الذي خلق سبع سماوات طباقا
1: به
0: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أرجع البصر هل ترى من

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: كيف كيف عذاب جهنم وللذين عاودة
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: الله يبارك فيك أختي بيامة، أنت ركز شوية، ما حاول ريت الحركات هذو، معلش تمد بعض الحركات عليه، عذاب أحسن عليه
0: ما شعرت
1: ها؟ ليه يلزمك تشعر؟ مالا كيفيه تقرأ كيكا ما يلزمك تحس به ها؟ تحس بالحروف ومن بعد تولي تتدبر وكو ها؟ بشوية بشوية يعني، ما نقولوش خلق سبع س... لا خلق سبع سماء، فهمتني؟ عذاب أحسن وعمل ديما الحركة، أعطيها حركة متاحة كهو باهي، ما تمدش بعدها، ما تعملش مد صغيرة كيكا ولا عذاب جه غالطة كيكا.

0: باهي يعني انت زدت حرف
1: عتاب وجهل.
0: صحيتك احسن وعمل باهي. ربي يبارك فيك احسنتي شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: استاذ العربي
0: مرحبا بيك.
2: تحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته.
2: استاذ احمد من قروان.
0: مرحبا بيك سيدي احمد. عايشني
2: عندي تحية سيدي محمد وسيدي احمد بالله بذاعة الزيتونة.
0: اي
2: وتحية وتحية لشيخ رياض الشريف نقرا عنه.
0: وصلت يا سيدي. الله يبارك فيك.
2: مبروك مشبك.
0: الله يبارك فيك. شنو باش تسمعنا سيدي؟ ان شاء الله
2: سمعت من شوط من اول شوط العام ما تيسر.
0: هاي تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور.
0: يا سيدي الباهي مش قلت لك انا ما عادش نقفوا على المتحرك.
2: أيه.
0: ها نسيت هدي ما تنساها هذي. ها كيف نقفوا نقفوا ديما نقولوا أيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
2: أيه.
0: باهي من بعد كان عودنا نكملوا السماء خلق السماوات والأرض وجعل الظلو وجعل وجعل الظلمات والنور. باهي ما نقفوش على المتحرك. أيه.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
0: هو ثم قضى عود لي ثم قضى
2: أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنطرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
0: الله يبارك فيك سيدي. يا اخي ما هو انت قاعد تسمع على الشيخ متاعك ولا لا؟
2: اي قاعد. اي ما يا ربي يبارك لك يا يا ربي يخليك والله ينصحك يرحم والدي. ديما امس برك بحذايا رجعت عليه ديما.
0: باهي راجع عليه. وديما انت كيف تتصل وباش تقرا لنا ما تيسر. ها اقرا لنا ملي رجعتوا على الشيخ.
2: اي هذه هي هذه هذه والله هذه اتحرك.
0: اي ما هو وركز عاد ما تنساش كيف يصلح لك ويقول لك على الاخطاء متاعك. ما تنساهمش قيدهم.
2: ما في الزرب عندي شوي زرب ولا
0: ما يسيلش. قيدهم انت باش ما تنساهمش في ورقة ولا كذا هوك الأخطاء هذوكم قيدهم باش ما تنساهمش.
2: ماشي يقطع الساك ولا المتحرك الحق.
0: باهي ربي يبارك فيك. الله يبارك فيك شكرا. أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام مرحبا على السلامة.
0: الله يبارك فيك. الاسم
3: ربيع العمدوني.
0: مرحبا بيك يا ربيع.
3: يعيش
0: كربي. شنو باش تسمعنا؟
3: سورة العلق.
0: العلق تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: ترى حاول باش تقلق لنا بالجداء. قول يا ربيعة ربيعة قول اقرأ اقرأ
3: اقرأ.
0: لا لا قلقلها رجها رجها خليها تخرج سيبها. قول اقرأ
3: اقرأ.
0: لا لا زيدها اقرأ
3: اقرأ.
0: ايه قول اقرأ
3: اقرأ.
0: باهي يلا
3: اسمح. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.
0: قل علم بالقلم.
3: علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى.
0: لا يطغى يطغى
3: لا يطغى. أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.
0: كيف كيف الجيم؟ قول إن إلى ربك الرجعى.
3: إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟
0: بالتقوى.
3: أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
0: قول كلا لئن لم ينتهي لنا. مفهمش مد بعد الهاء. يلا.
3: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: الله يبارك فيك. ما قاعدة تتعلم ولا لا؟ تمشي للمدرسة؟
3: والله عاملة جروب في الانترنت وللأسف عندي برشا ما نقرأ وحدي معناه وديما نتبع فيكم
0: اي ما نحبوكش تقرأ وحدك.
3: في بالي
0: كان جيت تمشي راك ما شاء الله عليك تعلمتهم هذوما القلق لبالقدا وأحسن راك قريتنا أحسن من هكي. باهي تعلم تو تشوف خطر احنا في البرامج ما نجموش نصلحوا كل شيء راهو يبداو يقراو نحبوا نسمعوهم كان نصلحوا يعني كل كلمه وكل ايه نقعدوا ما عادش نسمعوا حتى واحد يعني فهمت
3: صحيح
0: ربي يبارك فيكم احسنتم يعني. شكرا لكم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك تؤانسك تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: نجوم الطوالة
1: إتحاف السامة
0: بالنجوم الطوالة خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة ينثرها على كريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح اللي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدأ لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير ما تستفتح به المجالس بعد حمد لله تبارك في علاه، صلاة وسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركات، ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله إتحاف السامع بالنجوم الطوالي، ولازلنا مع المتن المبارك لابن بري والشرح الفريد البديع للإمام مولانا إبراهيم المرغني رحمة الله تعالى عليه، مستفتحا هذه المقالة بترحاب بين يدي دكتور أسامة بالعربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ ماهر، تحية لكم وللسادة المستمعين والمستمعات مع حلقات هذه السلسلة المباركة إتحاف السامع بالنجوم الطوالع.
2: احنا قلنا إن شاء الله نستنسخها كما هي من الجامع المعمور.
3: نعم.
2: كما أدركتك هناك.
3: نعم صحيح.
2: تحت سارية من سواري جامع الزيتونة، وأنت تنثرها بين يديك كوكبة من الطلبة، لو اخترت لهم عنوانا ولمهجهم عنوانا لاخترت الشوق والتشوف واللهفة لتلقي والنهل من علوم القراءات. اي والله، ومنهم كثر، ربي يحفظهم ان شاء الله،
3: الحمد لله،
2: ابناؤك اي والله الذين الحمد لله تفوقوا في المحافل الوطنيه وفي المحافل الدوليه، الحمد لله رب العالمين. اي نعم، وهذا مما يزيد الفؤاد سعه سرور وحبور. اي والله، اللهم سدادا سدادا للخطى.
3: أمين.
2: أي والله يا شيخ أسامة. سيدي أسامة، إذن واصلوا مع متن ابن بري وشرح مولانا إبراهيم المرغني رحمة الله تعالى عليه، وانتهى بنا التطواف عند تخريج جميل سيدي مصطفى خوجة كما ذكرت، قال: من أخذ بنيتها، تنقل النية على أنه ترك البسملة لأنها نزلت بالسيف، فالأولى أن ذاك السيف لا يزال قائما قاطعا في وسطها وفي آخرها، فاترك يا تالي القرآن البسملة في أوسطها أو في آخرها، لمن أخذ بهذه النية. شوف ما ألطف الكلام. ونقول شيخ أسامة، ما تصدر هذه التعليلات والتوجيهات إلا من صدر صفا وخلا بالله.
3: صحيح صحيح. أيوة، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذه الديباجة أستاذ ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عودا على بدء، ومن اللطائف أننا يعني الآن في باب البسملة، والبسملة هي افتتاح كل أمر ذي بال، ونحن وقد عرجتم على مجلس جامع الزيتونة المعمور، وأن هذه الحلقات هي استنساخ محمود لهذا المجلس، فهذا المجلس هو بدوري على مشارف الختم إن شاء الله تعالى، وتقريبا جاوز الحلقة العاشرة بعد المئة الأولى، وهو في آخر أقسام هذا الكتاب، وهو قسم الأحكام المنفردة الموسوم والمعروف بفرش الحروف. فلعل فاتحة خير هذه الحلقات هي خاتمة كل خطاب
2: بالأصول في جامع الزيتون،
3: في جامع الزيتونة المعمور. فبمناسبة هذا الذكر نسأل الله تعالى أن يتمم هذا العمل على خير، وهذا العمل ولله الحمد كله مسجل ومرفوع على وسائل التواصل، ذخرا يبقى للمكتبة الصوتية القرائية للبلاد التونسية، والحمد لله رب العالمين. هذا مما يثلج الصدر ويسعد الفؤاد ويزيد النفس غبطة وهمة وعلو همة نحو يعني كتب أخرى. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمام ما قصدناه ونويناه.
2: نستشرف الشاطبية
3: إن شاء الله تعالى، ولعله بمعيتكم بإذن السميع المعمر إن شاء الله بإذن الله. نعم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، يواصل الشارح شرح كلام الإمام ابن بري فيما يتعلق بتوجيه ترك البسملة، وقد أتممناه وذكرنا الأقوال الثلاثة فيها، والآن سيوجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح. قلنا لابد للقارئ أن يأتي بالبسملة في طليعة كل سورة. قال الشيخ إبراهيم المارغني رحمة الله عليه: ووجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح أن من بسمل بين السورتين يعتقد أنها آية من أول كل سورة لتواترها كذلك في قراءته، فأتى بها وصلا وابتداء، ومن تركها بين السورتين يعتقد أنها ليست بآية لتواتر حذفها في قراءته، وإنما أتى بها في فواتح السور لأنها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركا، فأتى بها ابتداء لئلا يخالف المصحف وصلا وابتداء، ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصل، فهي عنده كهمزة الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء. طيب، نفسر هذا الكلام. يعني هو ماذا قال؟ قال: أنت في بداية كل سورة تأتي بالبسملة، ننظر أنت بين كل سورتين تأتي بالبسملة أو لا تأتي بالبسملة. إذا أتيت بالبسملة فقد اعتبرتها آية من السورة الثانية، وذلك فصلت بينها وبين السورة الأولى. طيب، وإن لم تعتبرها ووصلت أو سكتت فلما تأتي بها في أولها؟ تأتي بها لعدم مخالفة المصحف الشريف ولو أتيت بها تبركا. ففي الحالات إما أنك تعتبر أنها آية، وإما أنك تتبرك بها لعدم مخالفة المصحف الشريف. فهذا توجيه القول الأول للمثبت، وهذا توجيه للقول الثاني للمثبت كذلك، وهو يحذف في الوصل. نعم. وإلى ما ذكرناه، قال الشيخ: وإلى ما ذكرناه من وجه ترك استعمال البسملة في حالتي براءة ووجه ذكرها في أول الفواتح، يعني ما ذكرناه في الحلقة الفارطة وفي هذه الحلقة الآن، هو قال: أشار الناظم بقوله لأمر واضح، أي عند العلماء. نجده هنا الشيخ إبراهيم رغني يفسر ضمنيا قوله والحمد لله بمعنى الفاتحة، لأنه ما قالش والحمد لله لأمر واضح، قال لأمر واضح، أي كل ما تقدم ذكره ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة وذكرها في أول الفواتح والحمد لله، يعني وذكرها في الحمد لله على الحكاية، كل هذا لأمر واضح. ما معنى لأمر واضح؟ أي واضح عند العلماء. كسورة العذاب لتكرار الحديث عن العذاب، يعني كأنها هذا أمر واضح، يعني واضح وضوحا، يعني في أن تركها في أول براءة وسقوطها من المصاحف العثمانية وإجماع الصحابة على ذلك. والأمر الواضح الذي في ذكرها في أول الفواتح هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثباته لها في قراءته السورة وإجماع أهل الأداء على ذلك. والأمر الواضح الذي في ذكرها في أول فاتحة الكتاب هو أنها أول القرآن. إذن كل هذا هو كالأمر الواضح. نعم. إذن تنبيه ختم به، قال: قد علمت أن براءة ليس لا بسملة في أولها، فإذا ابتدأت بها فالأمر واضح، وإذا وصلتها بسورة أخرى كالأنفال أو غيرها فيجوز لجميع القراء ثلاثة أوجه. الأول الوقف واختاره ابن الجزري، الثاني السكت، الثالث الوصل، وتقرأ في الأداء على هذا الترتيب. يعني ما معنى على هذا الترتيب؟ يعني الوقف يعني في قوله تعالى مثلا، لو نطبق إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، وتنفست حتى ينتبه السادة المستمعون أنني توقفت مع التنفس. نعم،
2: حتى نعلم أنه سكت مع تنفس.
3: نعم،
2: وهو اختاره الإمام المحقق ابن الجزري.
3: الوجه الثاني السكت بلا تنفس، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، وقفة لطيفة أي سكتة لطيفة بلا تنفس. الوجه الثالث هو الوصل، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إذن في الوصل هناك إعراب وبيان لحركة الحرف الأخير قبل الحرف الكلمة الأولى في السورة التي تليها. ثم قال والسكت منصوص عليه خلافا لمن منعه. ما معنى خلافا لمن منعني؟ ما معنى قال يعني هذا حقيقة يشير الشيخ إبراهيم رغني إلى الإمام النشار. إمام النشار متوفى سنة 38 و900 للهجرة، معروف بصاحب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. البدور الزاهرة هذا كتاب الإمام النشار، هذا العنوان اختاره الإمام النشار المتوفى سنة 988، واستنسخ هذا العنوان الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة، يعني المصري المعروف رحمة الله على الجميع، المشهور في الأزهر.
2: نعم،
3: لكن كتاب البدور الزاهرة هو الإمام النشار. قال الشيخ علي النوري الصفاقسي قال وتجوز بين الأنفال وبراء لكل القراء الوقف وهو اختيار المحقق، والوصل والسكت، ولندور من نص على السكت توهما وتوهم بعضهم أنه لا يجوز، والصواب جوازه، وممن نص عليه كما قال المحقق أبو محمد المكي في تبصيرته وأبو عبد الله بن القصاع في استبصاره، يعني الاستبصار في القراءة العشر، ولا يخفى ما بينها وبين الأنفال من الوجوه مع اعتبار ما يأتي على السكت من الأوجه، ومن لم يعتبره كصاحب البدور إما لأنه لا يرى جواز ذلك أو غفل عنه فلا تغتر به.
2: أو كفائدة للسيد المستمعين شيخ أسامة،
3: أي
2: يقول المحقق ونسكت هو الإمام جزري. ابن الجزري
3: عند المشارقة
2: بالضبط،
3: وعند المغاربة المحقق هو الجعبري.
2: بارك الله فيك.
3: أيوة.
2: اللهم إذا ذكرت لفظة المحقق مع اسم آخر،
3: اسم آخر الجعبري هو المغاربة، عندما يقول قال المحقق يريدون الجعبري، لكن العموم المذهب الأكثر هو المشارقة، يعني مذهبهم مذهب ابن الجزري هو الأكثر. وعندنا عندما يقال محقق شيخ النور الصفاقسي قال إذا قلت المحقق فهو ابن الجزري.
2: نعم، الله عليه.
3: قال الشارح خاتما شرح هذا البيت بقوله وقوله والحمد لله معطوف على الفواتح، والحمد بالرفع على الحكاية. أكد ما قلناه أن والحمد ما معنى على الحكاية، يريد الحمد لله رب العالمين، ولأمر واضح تنازعه كل من ترك وذكر. ما معنى التنازع؟ يعني أن يتنازع شيئان،
2: تنافس فيه.
3: أيوة،
2: تجاذب كل إلى طرفه.
3: أحسنتم. مثلا تقول جاءني أخوك وأكرمته، وإلا معروف هذا. المهم هذا التنازع في باب معروف، هذا يتنازعه كل من تركي وذكري. ثم قال رحمة الله عليه متحدثا عن حكم البسملة في غير فواتح السور وفي غير براءة وفي غير بين السور. ماذا بقي؟ بقي في وسط السور المعبر عنها في أول الأجزاء، يعني لها بيدي سورة من السور العادية، ولا براءة ولا بداية براءة ولا بين السور، ماذا
2: إنما
3: بقي؟
2: مفتتح الأجزاء،
3: مفتتح الأجزاء. فقال رحمة الله عليه: واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. قال الشارح رحمه الله: لما تكلم على البسملة بين السورتين وفي أوائل السور انتقل يتكلم عليها في ابتداء الأجزاء، والمراد بالأجزاء أواسط السور، وهي ما كان بعد أول السورة ولو بكلمة. والحقيقة اليوم الاستعمال الأدق نقول في غير أوائل السور، لأنه كلمة الأجزاء هذه عندما أقول لك بسمل في أول الجزء فقد يتوهم السامع المقصود بها رأس الثمن أو رأس الحزب أو رأس الربع أو رأس النصف، فالمراد بأول الأجزاء يعني ولو بعد كلمة الأولى، هذا يندرج تحت أول الأجزاء، ولذلك قال ولو بكلمة. قال: ولا خلاف بينهم في جواز الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها في الابتداء بأواسط السور، وإنما اختلفوا في المختار، فاختارها جمهور العراقيين، وإلى اختيارهم ووجهه أشار بقوله: واختارها بعض أولي الأداء البيت، يعني اختار البسملة جمهور العراقيين في أوائل الأجزاء وأواسط السور. لماذا؟ لفضلها، أي لأجل فضلها وثوابها المرتب على الإتيان بها. ومفهومه والكلام له أن غير هذا البعض لم يخترها في ذلك، وهو محتمل لاختيار تركها، وهو مذهب جمهور المغاربة، قلت كمكي وابن شريح، فيتركون التسمية عند الابتداء بالأجزاء ويكتفون بالتعوذ، ومحتمل للتفصيل، وهو أن يؤتى بها لمن يبسمل بين السورتين كقالون، وتترك لمن لم يبسمل بينهما، وإليه ذهب بعض أهل الأداء، قلت كابن الباذشي في الإقناع، وعليه قول بعضهم: واختارها بعض لدى الأجزاء لمن يفصل بين السورتين فعلما، ومحتمل للتخيير في الإتيان بها وتركها، وهو الذي صرح به الشاطبي حيث قال: وفي الأجزاء خير أو خير من تلا تبع للدني في التيسير، وتبعهما كثيرون، لكن يشكل على التخيير أن البسملة ذكر وأدنى مراتبه الندب، فكيف تكون مخيرا فيها؟ أجاب الشيخ إبراهيم البارغمي،
2: قال لك هي أدنى، شوف أيضا فيها هذه توجيه ممتاز،
3: أي
2: قال لك أدنى المراتب فيها
3: الندب
2: مندوبة،
3: كيف أنت تخير؟
2: إذا قلنا مندوبة كيف
3: يخير بين الندب وتركه؟
2: أحسن،
3: أجاب بقوله: إن المراد بالتخير في عبارة من عبر به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة، فلا ينافي أن أصل الندب ثابت إذا أتي بها، فالتخيير حقيقة في الإتيان بها مع حصول ثواب المندوب، وفي تركها مع عدم الكراهة، لا في الإتيان بها وتركها على السواء، وعلى مال الداني والشاطبي جرى عملنا.
2: بارك الله فيك.
3: يعني أنت مخير.
2: أنت في فواتح الأجزاء لا يعني لا كراهة في بالضبط. ذلك ولا تؤاخذ في ذلك.
3: أحسن.
2: فالأصل محمول على التخيير.
3: أحسن. وإذا الشيخ إبراهيم رغني اقترح على ابن بريق، قال: ولو قال الناظم وخيرن فيها لدى الأداء إذا ابتدأت أول الأجزاء لوافق مسلكه الذي هو طريق الداني، وظاهر إطلاق الناظم والشاطبي الأجزاء كالداني في التيسير يتناول أجزاء براء، وللمتأخرين فيها خلاف، فمنهم من قال إنها كأجزاء غيرها، ومنهم من منع البسملة في أوائل أجزائها، والعمل عندنا على التخيير فيها كغيرها من أجزاء السور.
2: بارك الله فيك.
3: ختم بتنبيه نبتدئ به إن شاء الله
2: المرة القادمة، هنا مستساغا طيبا مرضيا بين يدي أسماع إخواننا المستمعين والمستمعات. بارك الله فيكم دكتور أسامة. إذن لازلنا مع باب البسملة عن قريب نتمه بإذن الله بإذن سميع المجيب. وانتهى بنا تطوافنا اليوم عند بيان البسملة عند فواتح الأجزاء. ولذلك لنا شخصنا في المشرق ما جرى به العمل، وحتى أكيد أدركته في المسابقات القرآنية وعاينته، أن من أراد يعني الاستهلال في وسط الأجزاء مثلا يفتتح بالاستعاذة.
3: أي نعم، لا يبسملون. صحيح، هذه ملاحظة مهمة جدا. أحسنت.
2: يستهلون بالاستعاذة. نعم. شيخ أسامة نختمها إن شاء الله تعالى، بارك الله لنا ولكم يا رب في الأجل، حتى نتم هذا الشرح المبارك للإمام الفذ. أي والله لما نقول فذ.
3: نعم صحيح.
2: وفذ
3: على الحقيقة
2: الله تعالى عليه، ونفعنا الله يا رب علومه وتصانيفه وصهره بن يلوش. إن شاء الله ربي يبركنا حتى نغير ونقف على سيرة هذا الصهر المبارك.
3: طيب ما رأيك ببشرى أخرى؟
2: أي
3: طيب، خذ أيوة. هذه البشرة
2: أحسنت.
3: عما قريب إن شاء الله يرتب لملتقى علمي نسأل الله تعالى له التيسير في إحدى مدن الساحل إن شاء الله، للاحتفاء بآثار وسيرة ابن يلوشة وآل المرغني. وس إن شاء الله نفيدكم إن شاء الله به إن شاء الله عما قريب.
2: الله يسر إن شاء الله. أي والله بإذن الله. أي لأن هذه الوقفة هو مجرد حتى استحضار وإحياء أسمائهم في المجالس والبيوتات عين بركة.
3: صحيح.
2: أي والله رحمة الله تعالى عليهم. شكرا الله لكم دكتور أسامة حتى ألتقيكم، والسادة المستمعين بإذن الله في حلقة مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
1: إتحاف السامع.
0: إتحاف السامع
1: بالنجوم الطوالة.
0: بالنجوم الطوالة. خط رحال عند شرح الإمام المارغني رحمه الله لمنظومة الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لابن بري.
1: إتحاف السامع.
0: إتحاف السامع بالنجوم الطوالة.
1: بالنجوم الطوالة. ينثرها على الكريم مسامعكم الشيخ الدكتور أسامة بن العربي والأستاذ ماهر فتح لي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.